أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قتل الشاب رامي شلمبي من بلدة سولم متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها برصاص قوات الشرطة. وبحسب الادعاءات والتصريحات الأولية الصادرة عن الشرطة فقد أقدمت القوات المتواجدة في الميدان على إطلاق النار باتجاه الشاب بدعوى قيامه بإطلاق النار نحو أحد المنازل في البلدة وذلك على خلفية نزاع عائلي. أصيبت شابة ثلاثينية بجروح وصفت بالخطيرة أثر تعرضها لجريمة إطلاق نار في مدينة الرملة. هذا وقدمت للشابة الإسعافات الأولية ثم تم نقلها إلى مستشفى سافاروفي لاستكمال تلقي العلاج. وفي نشر أصيب شاب من يافة الناصرة يبلغ من العمر 27 عاما بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضه لحادث طرق مروع وقع بين دراجة نارية ومركبة. هذا وجرى نقل المصاب إلى مستشفى رمبم في حيفا لاستكمال تلقي العلاج. أفادت تقارير أولية بتعرض طفلة للغرق خلال رحلة استجمامية في شرم الشيخ، وتشير المعلومات والتفاصيل الأولية المتوفرة إلى أن الطفلة الضحية هي من سكان إحدى البلدات العربية في منطقة النقب، وعلى ما يبدو أنها من سكان قرية كسيفة حيث اضطرت الطواقم الطبية إلى إقرار وفاتها. شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات على إيران في تصعيد جديد للأعمال العسكرية، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع طهران لا يزال ممكنا. وأكدت القيادة المركزية الإيرانية أن الضربات جاءت لزيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الملاحة التجارية. تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اقتراحه فرض رسوم 20% مقابل حماية مضيق هرمز في إطار الحرب مع إيران، وقال ترامب إنه سيسعى بدلا من ذلك إلى إبرام اتفاقات استثمارية. أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن رئيس ترامب طلب من نتنياهو البدء في سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية السورية واللبنانية، معتبرا أن استمرار وجودها قد يؤدي إلى تصعيد جديد. في المقابل قال مكتب رئيس الوزراء إن نتنياهو أثار خلال المكالمة الحاجة إلى إقامة مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل. في السياق، حذرت تقديرات أمنية إسرائيلية من الدور التركي في بناء الجيش السوري ومن تطور سوريا إلى دولة تمتلك قدرات عسكرية متقدمة. وأشارت التقديرات الإسرائيلية إلى أن الأسئلة المركزية تتعلق بشكل سوريا خلال السنوات المقبلة والجهات الإقليمية التي ستؤثر عليها وحجم القوة العسكرية التي ستتمركز في نهاية المطاف في شمال البلاد. إلى الأحوال الجوية. يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 33، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس لحظات، وتلتقون الزميل أدهم حبيب الله وساعة أولى من برنامج أول خبر. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

سعدتم صباحا بكل خير وحب على طرقات البلاد ولكل من يستمع إلينا هنا في إذاعة الشمس. نحن معكم في أول خبر

سنكون معكم خلال هذه الساعة الأولى مع جولة من العناوين الإخبارية في كافة الصحف المحلية الإسرائيلية وأيضا العالمية، لنقف عند أبرز العناوين وآخر الأخبار وأيضا التطورات الأخيرة لا سيما هنا في إسرائيل والمنطقة، وبطبيعة الحال نكون

امرأة بجريمة أخرى في مدينة الرملة. إذن هذا هو العنوان الذي كان عمليا حول مقتل الشاب رامي شلبي برصاص الشرطة في بلدة سولم، كما نقل مصاب آخر بحالة متوسطة الليلة لترتفع حصيلة القتلى برصاص الشرطة منذ مطلع العام إلى نحو 8 ضحايا.

وأيضا التقارير تتحدث عن زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يعتزم زيارة واشنطن مطلع الأسبوع المقبل. اتصالات متقدمة لترتيب زيارة لنتنياهو للمشاركة أولا في جنازة غرام ووسط ترجيحات أخرى بلقاء محتمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن هذه الزيارة والتي ستكون عمليا مطلع الأسبوع المقبل لا تزال تخضع عمليا لتغييرات محتملة، ولكن عمليا مصادر مطلعة تقول بأن هناك اتصالات تفيد بأن عمليا يمكن ترتيب هذا اللقاء خلال الأسبوع القادم.

عناوين الصحف الإسرائيلية ركزت كثيرا اليوم على قضية إعفاء دائم من التجنيد قبل أي حكومة. عمليا نحن نتحدث هنا عن قانون إعفاء تجنيد الحريديم. بالأمس شهدت الكنيست مشادات كلامية، صراخ، اتهامات أيضا لبنيامين نتنياهو بالتواطؤ، حتى وصلت حد الاتهام له بالخائن، وذلك بعد تمرير قانون إعفاء الحريديم عمليا من الخدمة، أو ما يسمى قانون العقوبات، وأيضا الاعتقالات بحق كل من لا يخدم من قبل الحريديم. هذا القانون عمليا اليوم في صحيفة دعاة أحرنوت في الصفحة الأولى، والتي وضعت نص القانون إلى جانب أيضا بعض المقالات التي نشرت مقابل عمليا بيع الدولة من قبل الحكومة وتحديدا بنيامين نتنياهو لصالح الحريديم.

هذا القانون عمليا هو الذي مر بعد تصويت ما يقارب 58 عضوا مقابل معارضة 54، فيما لم يشارك عمليا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في التصويت رغم الاعتراضات القانونية. بالمقابل عمليا نحن نعلم أو نرى عمليا بأن هذا القانون تزامن فعليا مع طلب الجيش الإسرائيلي، تحديدا رئيس هيئة الأركان إيال زمير، بضرورة زيادة عدد الخادمين وأيضا النقص البشري في الجيش الإسرائيلي الذي يقدر بنحو 17,000 جندي، ولكن هو صفعة عمليا لكل الجنود وأيضا لقوات الاحتياط.

استمرت لساعات طويلة، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمليا من خلال التصريحات بأن عمليا الضربات ستستمر دون تحديد سقف زمني، قائلا بأن القرار بشأن وقف الضربات هو فقط سيكون من قبله هو دونالد ترامب. الجيش الأمريكي أعلن انتهاء جولة إضافية من الضربات ضد إيران، قائلا إنها استهدفت عشرات الأهداف العسكرية بالقرب من مضيق هرمز وعلى طول المناطق الساحلية الإيرانية.

على واقع أيضا التوتر في المنطقة وحالة الترقب أيضا التي نتحدث عنها. الجيش الأمريكي اليوم أو الليلة استأنف بدأ بتنفيذ الحصار البحري على الموانئ والسواحل الإيرانية، وأيضا يمكن القول بأن الضربات الأمريكية

إذن نحن معكم في أول خبر، نتابع في الساعة الأولى كافة العناوين وأيضا أبرز ما جاء في الصحف بالإضافة إلى قفزة وأيضا نقلة بين الأخبار الهامة محليا وأيضا إقليميا وإسرائيليا. معكم من وراء الميكروفون أنا أدهم حبيب الله.

في الرياضة صفعة مدوية عمليا وخسارة قاسية، رغم أن الخسارة كانت بهدفين مقابل لا شيء، ولكن هناك صحف عمليا عنونت خسارة المنتخب الفرنسي ليلة أمس من المنتخب الإسباني بأنها هزيمة نكراء، لا سيما على ضوء الأداء الذي قدمه المنتخب الفرنسي ولم يقدمه عمليا المنتخب الفرنسي، وبعد مغادرته كأس العالم وبعد فوز منتخب إسبانيا. الجميع طبعا ركز على خروج كيليان إمبابي عمليا من هذه المسابقة، في المقابل أيضا يعني منتخب فرنسا كان المرشح الأرجح والأقوى عمليا للفوز بهذه البطولة نظرا لما قدمه حتى الآن، وأيضا للنجوم الذين يعني برزوا خلال المباريات، ولكن عمليا الجميع يتحدث عن دور وأيضا أداء المنتخب الإسباني القوي وأيضا السيطرة الكاملة على هذه المباراة.

نواصل معكم بطبيعة الحال للوقوف عند كافة الأخبار، أيضا في إطار الحملات الانتخابية أو الوعود الانتخابية. تركز أيضا صحيفة يدعوت أحرنوت على خطة الحكومة التي تم الكشف عنها عمليا لتمويل أو لربما خطة تقدر بمليار شيكل لإقامة ما يقارب 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. ولكن العنوان أيضا في هذه القضية هو بأن هذه الخطة تم المصادقة عليها قبل نحو شهر تقريبا، ولكن تم

إخفاؤها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على وقع التوتر القائم بين إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية وبين الإدارة الأمريكية في العديد من الملفات. هذا التصويت عمليا يأتي في إطار استيطاني وأيضا توسيع أطر الاستيطان وتعزيز الاستيطان في كافة المناطق في الضفة الغربية. ونحن نتحدث هنا تحديدا ليلة أمس أيضا تم المصادقة على إقامة مستوطنة أخرى في شمال الضفة الغربية بجانب سنور أو بين جنين وسنور عمليا، وحتى الآن لم يطلق أي أسم على هذه المستوطنة، وتم إعطاؤها في هذه المرحلة أسم سنور الشرقية.

أيضا في إطار قضايا الأمن، عمليا هناك لا نقول صراع ولكن على ما يبدو هناك نقاش وهناك انتقاد في الجيش وتحديدا في المستوى الأمني، ولا سيما بعد طلب وزير الأمن إسرائيل كاتس من رئيس الدولة أو الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ بعد أن تقدم بطلب العفو عن أليور أزاريا والذي قام بقتل فلسطيني وتكبيله. وعمليا هناك من يرى بأن هذه الخطوة داخل الجيش غير مرحب بها، وهذا أيضا عنوان آخر في صحيفة يدعوت أحرنوته.

ورغم طلب وزيرة المواصلات ميري ريجيف يوم أمس وتوصياتها عمليا بعدم إدخال أي طائرة تزويد وقود أمريكية، بل طلبت أيضا من سلطة المطارات بعدم السماح بهبوط طائرات تزويد وقود أمريكية في مطار بن غوريون، وذلك خشية عمليا من إلغاء الرحلات الجوية وأيضا تعطيل حركة الطيران في مطار بن غوريون. ولكن بين طلب عمليا ميري ريجيف في نهاية المطاف، الجيش الإسرائيلي تبنى وصادق وقبل عمليا طلب الجانب الأمريكي. عنوان آخر في صحيفة يدعوت أحرنوت عمليا يؤكد بأنه رغم طلب الوزيرة ميري ريجيف، إلا أن طائرات تزويد الوقود أيضا هبطت الليلة في مطار بن غوريون. وعمليا هذه القضية شغلت أيضا الرأي العام يوم أمس، والقلق أيضا من إلغاء رحلات في أعقاب يعني عمليا دخول طائرات أخرى، ما يؤثر أيضا على حركة الطيران في المطار.

عمليا الرئيس الأمريكي أيضا يقول بأن الحصار البحري سيستمر، وأيضا عمليا ستبدأ عملية ضرب أهداف أخرى في داخل إيران. نتحدث هنا عن ضرب الجسور ومحطات الطاقة، وأيضا يعني تهديدات أمريكية لإيران إذا لم تدخل أو تعود إلى مسار المفاوضات، فإن بنك الأهداف سيتوسع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

نبقى أيضا في إطار التصريحات الأمريكية. ترامب يدعو إلى الانسحاب من سوريا ولبنان مرة أخرى، ونتنياهو يرفض مبادرة أنقرة. هذا التصريح الذي عمليا تحدث عن تصريحات ترامب الذي دعا عمليا إلى دعا إسرائيل إلى الانسحاب من سوريا. وفي صحيفة الأخبار اللبنانية يتناولون ذلك من فكرة أو لربما الفكرة القطرية التركية التي تبلورت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية قبل أن تتحول إلى مبادرة طرحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ترامب خلال لقائهما في أنقرة. المصادر المطلعة تشير إلى أن أردوغان، والذي يدرك حجم الضغوط التي تمارسها إسرائيل على الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالحرب على إيران والملفات الإقليمية العالقة، طرح أن تتولى واشنطن رعاية مشروع اقتصادي إقليمي واسع يضم عددا من دول المنطقة مع تركيز خاص على العراق، سوريا ولبنان. وعمليا هذا المشروع التقى بالأمس من خلال زيارة أيضا قام بها الرئيس العراقي إلى واشنطن، ولقاء أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن يبقى السؤال عمليا، هل ستنسحب إسرائيل من سوريا ومن لبنان مع جولة سادسة من المفاوضات كانت بين الجانبين يوم أمس؟ اجتماع روما عمليا سيستكمل اليوم، ووفد السلطة يريد منطقة تجريبية في المناطق المحتلة لا المحررة عمليا. هذا هو الطلب اللبناني من خلال التفاوض. نحن نتحدث هنا عن انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في روما، والتي انطلقت يوم أمس وستستمر عمليا خلال هذا اليوم.

صحيفة الأخبار اللبنانية في صفحتها الأولى عمليا تقول حرب داخل الحرب، معركة هرمز تشتد، وهي تقصد بذلك الضربات العسكرية القوية إلى جانب أيضا الضربات الإيرانية التي طاولت الليلة أيضا عدد من المواقع العسكرية الأمريكية في المنطقة تحديدا في دول الخليج.

أيضا الصحيفة تتناول أيضا ما يحصل في داخل الجيش الإسرائيلي، تقول بأن الجيش الإسرائيلي يرفع من سقف مطالبه عبر جبهة لبنان، نقص في العديد والآليات وخدمات لوجستية سيئة. هكذا تناولت عمليا الصحيفة من باب التقارير الإسرائيلية، والحديث هنا طبعا عن معطيات ميدانية يعدها ضباط متقاعدون من الجيش الإسرائيلي، تعرض من منظور إسرائيلي التقدير للوضع وأيضا قدرات الجيش القتالية ومستوى الجاهزية وأيضا الجهوزية وقدرته على التحمل، وأيضا النقاش الدائر في إسرائيل من خلال بعض الدراسات حول عمليا ما يحصل النقص الكبير جدا في قوات الاحتياط.

أيضا في سياق إيران عمليا على الغلاف الرئيسي في صحيفة الأخبار مذكرة التفاهم تلفظ أنفاسها عمليا، وذلك بعد جولة التصعيد التي كانت بشكل ملحوظ الغارات الأمريكية على إيران والتي تجددت في المقابل استهداف قواعد أمريكية في الخليج الأردن وسفن في مضيق هرمز، ومع استئناف الحصار البحري الأمريكي عمليا، إلى جانب أيضا إعادة فرض العقوبات من قبل الخزانة الأمريكية يوم أمس على إيران، يضع مذكرة التفاهم في علامات سؤال وأيضا استفهام في حال يعني عمليا كما قالت إيران بأن مذكرة التفاهم قد انتهت، وهنا عمليا لربما تساؤلات كبيرة جدا مع اقتراب نهاية موعد كأس العالم، هل الحرب قد اقتربت بشكل أوسع في المنطقة، لا سيما ونحن نرى عمليا أيضا ضربات في اليمن وتجدد عمليا الغارات الإسرائيلية والتصعيد الذي كان يوم أمس في النبطي في جنوب لبنان.

القناة الثانية عشرة تقول عمليا نقلا عن مصادر مطلعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مع كبار المسؤولين الأمنيين موجة جديدة من الهجمات بشكل أوسع بكثير من تلك التي وقعت في الأيام الأخيرة في منطقة مضيق هرمز. التقرير عمليا يقول بأن الاجتماع حضره نائب الرئيس جيدي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب هيكزيث ورئيس هيئة الأركان دان كين ومدير وكالة المخابرات المركزية والمبعوث ستيف ويتكوف وغيرهم من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية. وبحسب المصادر الاجتماع تناول إمكانية توسيع نطاق الهجمات لتشمل أهدافا تتجاوز الأهداف البحرية في منطقة المضيق وكذلك ضرب أهداف استراتيجية في جميع أنحاء إيران. وعليه لربما في هذا الاجتماع والذي ركز على توسيع الحملة العسكرية ضد إيران يبقى السؤال عمليا هل سيكون ذلك مطلع الأسبوع المقبل كما عنونت بعض المواقع التي قالت الأسبوع المقبل سيكون سيئا للغاية.

التصعيد في المنطقة تحديدا في الخليج أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وأيضا ضعف قيمة الدولار. إذن هذا هو

تقرير أيضا الاقتصادي من خلال المراقبة، والذي يتحدث بأن أسعار النفط ارتفعت مدعومة بتصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. بالمقابل تعرض الدولار لضغوط بعد صدور بيانات تضخم عززت توقعات الأسواق بتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة، ما انعكس على أداء العملة الأمريكية. أسعار النفط اليوم عمليا ارتفعت مواصلة مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي مع تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، ما سيؤدي عمليا إلى اضطرابات جديدة في إمدادات الطاقة خاصة عبر مضيق هرمز.

عائلة نتنياهو لا زالت ولا تزال في العناوين وعناوين الصحف، لا سيما بعد تقدم صار نتنياهو بالأمس بطلب من جهاز الشباك عمليا بإبقاء الحصانة أو لربما الحراس عليها بشكل مشدد طوال الوقت عمليا. صار طلبت أن تكون دائما مع حراس وأيضا مع مراقبة مشددة، ولكن الشباك جهاز الأمن الشباك رفض الطلب وقال عمليا بأن الطلب لربما سيتم تمديده وفقا عمليا أو حتى نهاية عام 2031، وعمليا هذا الطلب وليس المرة الأولى الذي تتقدم به العائلة والتي تطلب عمليا الحراسة من قبل جهاز الأمن العام الشباك، ولكن سارة نتنياهو هذه المرة تطلب بأن يكون بشكل دائم ولمدى الحياة.

في تقرير آخر كشفته أيضا صحيفة يدعوت أحرنوت تقول عمليا بأن تعطل حركة النقل في قطاع غزة نقص حاد في المركبات يضر في العمليات وبتجديد طاقة المقاتلين. قائد احتياط رفيع المستوى حذر في حديثه أيضا لصحيفة يدعوت أحرنوت من عواقب نقص وسائل النقل في قطاع غزة، الأمر الذي يحرم الجنود من استنشاق الهواء النقي ويجبرهم على اللجوء إلى حلول خطيرة. ويقر الجيش الإسرائيلي بالنقص لكنه لا يقدم حلولا قائلا إن ذلك لا يؤثر على القدرة العملياتية.

الغارات الإسرائيلية والتصعيد في قطاع غزة لم يتوقف. مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى عمليا تعلن عن ارتقاء 3 فلسطينيين من عائلة واحدة، الزوج والزوجة وطفلتهما، إثر استهداف طيران الجيش الإسرائيلي لشقة سكنية بالقرب من دوار البركة في مدينة دير البلح. هذا التصعيد عمليا جاء أيضا بعد تصعيد لافت خلال 24 ساعة الأخيرة، إذ نتحدث هنا عن ارتقاء ما لا يقل عن 15 ضحية على الأقل بنيران إسرائيلية، من بين عمليا استهداف كان يوم أمس لمقر شرطة جباليا والذي أودى بحياة 7 أشخاص على الأقل.

أيضا من بين التصريحات والإدانات أيضا والتي يعني أي كانت عنوان ومن أبرز العناوين إدانة حركة حماس عمليا لإعلان وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس عزمه إقامة 3 بؤر استيطانية شمال قطاع غزة. الحركة قالت في بيان لها إن ما أعلنه كاتس يكشف عقلية التهجير التطهير العرقي التي تحكم قادة الاحتلال الإسرائيلي على حد قولها. وتحدثت أيضا عن نوايا كاتس والحكومة التي تضع الوسطاء الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بمن فيهم الإدارة الأمريكية أمام مسؤولياتهم في الوقوف أمام هذا التحدي الوقح القائم على فرض الوقائع على الأرض، كما وصفته حركة حماس.

على صحيفة إسرائيل هيوم مقال آخر يقول: رسالة موجهة إلى أردوغان، السلاح الاستراتيجي الجديد للجيش الإسرائيلي. المؤسسة

الدفاعية اشترت في الأشهر الأخيرة 5 سفن إنزال جديدة ستمكن البحرية من إنزال المقاتلين والمركبات والمعدات اللوجستية في عمق أراضي العدو، بينما يحذر الجيش الإسرائيلي إذا اضطرت إسرائيل لمواجهة التهديد القادم من الجبهة التركية فسيكون من الضروري إعادة بناء الجيش، وهي مهمة قد تستغرق سنوات. هذا المقال عملياً يتناول هذا السلاح أو السفن الاستراتيجية كسلاح جديد قد يستخدم في سيناريوهات محددة لإنزال القوات عبر الحدود. مع ذلك فإن مجرد معرفة وجود هذه القدرة يمكن الجيش الإسرائيلي من الاستعداد لاحتمالية إنزال سري في عمق أراضي العدو مع محاصرته وتوفير غطاء جوي ودعم جوي له كما جاء في التقرير. ولكن في المقابل عمليا يمكن القول بأن الجيش الإسرائيلي وفق التقرير الذي نقرأه بدأ بالتركيز بشكل أكبر على التهديد القادم من الجبهة التركية، وقد اشتد النقاش حول هذا الموضوع في الأيام الأخيرة في ضوء طلب أردوغان من ترامب الحصول على طائرات F-35 الحديثة، وهو ما قد يهدد التفوق الجوي الإسرائيلي وميزته الأمنية النوعية في المنطقة.

في داخل حزب الليكود عمليا تتواصل الانتقادات وأيضا حالة من القلق، لا سيما بعد استقالة بالأمس رجل من الحزب وهو المحامي إيمانويل وايزر قاضي المحكمة الحزبية، وذلك بعد إقرار قانون احتجاز الفارين أو الهاربين من الخدمة العسكرية واصفا التصويت إلى جانب الحاردين بأنه مخزن. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع صرح في ضوء التشريع بأنه لم يعد يحتمل ذلك. إذن هذه القضية أيضا والتي يمكن القول بأنها لاقت بالأمس انتقادات كبيرة جدا وأيضا حالة من الجدل بعد الإعلان عمليا عن المصادقة على هذا القانون والذي عمليا يلغي العقوبات وأيضا احتجاز الفارين من الخدمة العسكرية. وكنا قد استمعنا أيضا إلى استقالة نائبة وزير الخارجية والتي اعترضت عمليا على القانون وقدمت استقالتها من المنصب يوم أمس.

المنتخب الإسباني ليلة أمس بعد تأهله لنهائي كأس العالم بعد فوز ساحق بهدفين على منتخب فرنسا مقابل لا شيء. عمليا بطل أوروبا يسعى لتحقيق الثنائية وسيواجه الفائز من مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نهائي كأس العالم لهذه الليلة. وتقول عمليا بعض الصحف أو تتوقف عند هذا الفوز الكبير حيث تحدثوا عن الأداء الكبير جدا وأيضا العمل التكتيكي الرائع الذي قدمه المنتخب الإسباني. وفي المقابل عمليا انتقادات كبيرة جدا لما قدمه المنتخب الفرنسي من أداء وأيضا من حضور خلال هذه المباراة أو مباراة الأمس.

0: نقول صباح الخير للصحفي وأيضا عبد الباسط زعبي من سولم. صباح الخير.
1: صباح النور أدهم لك ولجميع المستمعين.
0: يعني نحن نبدأ عمليا بالحديث هنا عن حدث بالأمس حصل في البلدة، قتيل عمليا برصاص الشرطة، ما الذي حصل تحديدا؟
1: أدهم سولم على مدار السنين أنا وأنت والجميع عرفها بالبلد الطيب، بلد الرياضيين، بلد شهد الجميع، ولكن يبدو أن الانتقال من عالم الإجرام والفوضى الشرطية في المناطق المختلفة في وسطنا العربي قد وصلت مداها إلى قرية سولم. خلاف بسيط بين شباب من قرية سولم، وذلك ينفتح إلى خلافات وبدأ هو قبل أسبوع في طبعا ما نقول ونسميه الطخ على البيوت، والطخ واحد بطخ علي أنا بطخ عليك، ولكن لم نتوقع الجريمة الأولى في تاريخ هذه البلد أن تكون يوم أمس. على فكرة هذا الشاب الذي انقتل هو رامي، لاعب كرة قدم ولكن وتزوج قبل شهرين، ولكن الحدث كان كالتالي، أن هناك كانت خلافات عائلية، حتى أن الخلاف هو بين أقرباء، ولكن يبدو أن الأمور تفلت من يد الجميع، لا يوجد مختار مثل أيام زمان، ويبدو أنه كل واحد
0: الشاب عمليا قتل برصاص الشرطة.
1: نعم الشاب قتل برصاص الشرطة، ولكن السؤال هل من حق الشرطي أن يطلق الرصاص على الرقبة أو ما نسميه النترول بعالم قانون الأفتحاء، أو بقولوها اللي كيف بده هجنا الأولى كانت على رقبة الشاب رامي شلبي وأودته قتيلا من الضربة الأولى، وكان هناك مصابين من جنب يعني رامي اللي أصيبوا كمان من نيران الشرطة.
0: نعم كيف تبدو الأجواء في القرية؟ يعني نحن نعلم بأن هذه لربما الحادثة الأولى التي تقع في بلدة سولم.
1: أنا بقول لك يعني على مدار 60 سنة هذه الحادثة الأولى التي تثير يعني كيف بقولوها العجب في سكان سولم. سولم بلد اللي يعني العلاقة بين أهلها جيد وممتاز، ونحن بلد واحدة، ولكن يبدو أن خلاف بسيط تحول إلى قتيل، والقتيل ليس من ما بين اختلفوا، ولكن القتيل كان على يد الشرطة، ويبدو أن الشرطة قد تصرح وقد ضرب القتيل على رقبته وأودت به قتيلا. حاولت قوة الإسعاف والإسعاف الأولي

0: يعني انه تحاول تحيي هذا الشاب، ولكن جاء القدر، والقدر يقول ان رامي قتيل اول في سولم بعد مدار سنين طويله لم نشهد هذا الشيء.
1: اشكرك جزيلا شكر.
0: ممكن ادهم بس كلمه، انت فتحت جروحي، انا ما نمتش من القتيل وما نمتش من فرنسا، وانت صبحت بتحكي على فرنسا، انا يعني شو بدي اقول لك، ألم عصير بين فرنسا والقتيل.
1: نعم، وهذا هو الحال. طبعا اشكرك جزيلا الشكر، الواقع الاليم الذي نمر به ونعيش به. شكرا جزيلا لك الصحفي ايضا زميلي عبد الباسط زعبي، صباح الخير.
0: صباحا.
1: إذن نعود قليلا إلى أجواء كرة القدم، وتحديدا لما عنونته وكيف تناولته أيضا الصحف العالمية، ونكون عمليا مع صحيفة سبورتينج نيوز التي قالت لألاروخا تخرس إمبابي ورفاقه وتتأهل للنهائي. سي بي اس سبورتس تقول عمليا بأن إسبانيا تقصي فرنسا بهدفين لتبلغ أول نهائي مونديال منذ لقب عام 2010. هذا الفوز هو السادس أو في شباك أو شباك نظيفة سادسة عمليا في هذه البطولة. سكاي سبورتس تقول عمليا بأن هجوم فرنسا يفشل في التألق رغم وجود إمبابي وأوليسي. وفي صحيفة إنديا توداي إسبانيا تجرد فرنسا بقيادة إمبابي من هيبتها وتصل للنهائي. إسبان تقول عمليا إسبانيا تفاجئ المرشحة فرنسا وتحجز مقعدها في النهائي. لماذا انهارت فرنسا بهذه السهولة؟ وفي صحيفة بوندسليغا تقول إسبانيا تنهي المباراة بأداء قوي وفرنسا لم تقدم أفضل ما لديها. عمليا الحديث عن انهيار المنتخب الفرنسي بتسديدات يعني لربما لم يصلوا إلى المرمى، وعمليا إسبانيا باتت دون هزيمة في آخر 37 مباراة، وهو رقم قياسي أوروبي مشترك وكبير جدا. الهيمنة على فرنسا، هذا هو الفوز الثالث تواليا لإسبانيا على فرنسا في مباريات إقصائية بعد نصف نهائي يورو 2024 ونصف نهائي دوري الأمم 2025.

نترككم على أنغام هذه الموسيقى وسنواصل وإياكم بعد قليل في الساعة الثانية. قبل أن نترككم بعد قليل مع الزميلة ياسمين غماد في موجز إخباري آخر، ومن ثم سنواصل وإياكم في أول خبر في ساعتي الثانية. كنت معكم أنا أدهم حبيب الله، وسنواصل طبعا بعد قليل.

0: ثمانية أو حتى نفاذ المخزون. الحد الأدنى للمخزون 10,000 قطعة. العرض مخصص لأعضاء كلاب 365 وكلاب 365 VIP، وذلك وفقا للأنظمة وشروط الحملة. لا تفوت الفرصة. المشبير.
1: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل عم اخلالها تكنولوجيا نوفا جليل. هندسيين وأكثر بكثير كثير هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل. يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
3: رأس الساعة برعاية
4: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

الأخبار الثامنة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقيت طفلة تبلغ من العمر نحو عامين من بلدة كسيفة في النقب مصرعها جراء تعرضها للغرق خلال رحلة استجمامية في شرم الشيخ. وبحسب المعلومات المتوفرة نقلت الطفلة إلى مستشفى محلي، إلا أن الأطباء اضطروا إلى إقرار وفاتها بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذها. بدورها أعلنت طواقم موزاكا أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات المصرية على تسريع إجراءات نقل جثمان الطفلة إلى البلاد. قتل الشاب رامي شلبي من بلدة سولم متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها برصاص قوات الشرطة. وبحسب الادعاءات والتصريحات الأولية الصادرة عن الشرطة، أقدمت القوات المتواجدة في الميدان على إطلاق نار باتجاه الشاب بدعوى قيامه بإطلاق نار نحو أحد المنازل في البلدة، وذلك على خلفية نزاع عائلي. أصيبت شابة ثلاثينية بجروح وصفت بالخطيرة أثر تعرضها لجريمة إطلاق نار في مدينة الرملة. هذا وقدمت للشابة الإسعافات الأولية ثم تم نقلها إلى مستشفى سافاروفي لاستكمال تلقي العلاج. نشر أصيب شاب من يافة الناصرة يبلغ من العمر 27 عاما بجروح وصفت بالخطيرة أثر تعرضه لحادث طرق مروع وقع بين دراجة نارية

0: مركبة. هذا وجرى نقل المصاب إلى مستشفى رمبم في حيفا لاستكمال تلقي العلاج. شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات على إيران في تصعيد جديد للأعمال العسكرية، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع طهران لا يزال ممكنا. وأكدت القيادة المركزية الإيرانية أن الضربات جاءت لزيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الملاحة التجارية. تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اقتراحه فرض رسوم بنحو 20% مقابل حماية مضيق هرمز في إطار الحرب مع إيران. وقال ترامب أنه سيسعى بدلا من ذلك إلى إبرام اتفاقات استثمارية. أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن الرئيس ترامب طلب من نتنياهو البدء في سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية واللبنانية، معتبرا أن استمرار وجودها قد يؤدي إلى تصعيد جديد. وفي المقابل قال مكتب رئيس الوزراء إن نتنياهو أثار خلال المكالمة الحاجة إلى إقامة مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل. في السياق، حذرت تقديرات أمنية إسرائيلية من الدور التركي في بناء الجيش السوري ومن تطور سوريا إلى دولة تمتلك قدرات عسكرية متقدمة. وأشارت التقديرات إلى أن الأسئلة المركزية تتعلق بشكل سوريا خلال السنوات المقبلة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. القدس 32 درجة، الجليل الأعلى 33، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، تل أبيب وافا 30، النقب 34، وأخيرا في إلى 42 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

شكرا للزميلة ياسمين غميض من غرفة الأخبار. ونواصل وإياكم في أول خبر معكم من وراء الميكروفون، أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية ترافقني ليليان الحاج.

0: عمليا بالأمس اختتمت في السفارة الأمريكية في روما أعمال اليوم الأول من الجولة الجديدة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، والتي تركزت عمليا وفق بعض المصادر على آليات تنفيذ صيغة الإطار الانسحاب الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. المفاوضات ستستأنف اليوم وسط توقعات عمليا بأن تكون مخصصة وفق بعض المصادر لتشكيل لجان متعددة تتابع عمليا وتتولى قضية المناطق التجريبية. نقول صباح الخير لدكتور حياة الحريري، أكاديمية باحثة سياسية لبنانية. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يعني عمليا بين من يراهن ومن لا يراهن على هذه الجولة، كيف يمكن تلخيصها حتى الآن؟
1: يعني حتى هذه اللحظة بكل حسب كل المصادر في أن هناك مؤشرات إيجابية. طبعا لا يمكن التعويل على التسريبات بإيجابية الجلسات، يعني في كل مرة كانت تكون الجلسات إيجابية، ما من شك بأننا نتحدث عن صراع طويل وعن واقع معقد جدا وشائك.

0: تحاول أن يعني تزامن انتشار الجيش مع انسحابها. بمعنى لبنان يريد أن تنسحب إسرائيل من المناطق التجريبية ثم يدخل الجيش اللبناني، إسرائيل تريد أن يدخل الجيش اللبناني ومن ثم تنسحب، وهي تستخدم مصطلح إعادة الانتشار. وهنا نقطة إضافية وهذه إشكالية حتى هذه اللحظة بالنسبة للدولة.
1: يمكن أن توضح لنا أكثر عمليا يعني ما هو الفرق من حيث المضمون وأيضا في البعد الأمني أكثر؟
0: صحيح. هلأ من حيث المضمون نظريا إذا صح التعبير، يعني كل الطرق تؤدي إلى نتيجة واحدة، هناك انسحاب إسرائيلي والجيش سوف يدخل. الجيش اللبناني في هذه النقطة يشدد على تفصيل مهم جدا، يقول بأنه إذا دخل إلى المناطق التجريبية في ظل وجود جيش إسرائيل، جيش الاحتلال الإسرائيلي، هذا سوف يعطي مؤشر أو إمكانية استغلال للقول بأن هناك تنسيق مباشر عسكري. نعم، تنسيق مباشر عسكري لبناني وإسرائيلي، وهذا ما لا يريده الجيش اللبناني ويحاول أن يتفادى حتى هذه اللحظة. هذه نقطة. ولكن الإشكالية الثانية أنا برأيي أيضا والأهم غير هذه الإشكالية هو ما صرحت عنه إسرائيل بالقول بأنها حتى عندما تنسحب من هذه المناطق هي سوف تعود لكي تتأكد من أن الجيش اللبناني أتم المهمة. وطبعا هذه سوف تكون في حال صحة يعني
1: عمليا كيف أقرأ من كلامك عمليا بأن الجيش الإسرائيلي دور المراقب، يعني هو سيستبدل يعني قوات اليونيفيل أو قوات الأمم المتحدة بدور المراقب؟
0: صحيح، هذا ما يريد الجيش الإسرائيلي، ويتذرع بأنه في السابق عندما انسحب من المناطق اللبنانية حتى في وجود قوات اليونيفيل أعاد حزب الله، يعني بعد 2000 وبعد 2006 أعاد حزب الله بناء قدراته وما إلى هنالك، وأنه في 15 شهرا الماضية عندما قال الجيش اللبناني بأنه نزع كل السلاح في جنوب الليطاني في المناطق المحررة تبين أن هناك لا يزال هناك سلاح وأنفاق وما إلى هنالك. هنا أنا برأيي يأتي العامل الأساسي والأهم وهو العامل الأمريكي. حسب الاتفاق من المفترض أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا القيادة العسكرية المركزية سنتكوم هي المراقب وهي الضامن وهي التي تشرف على التنفيذ وليس الجيش الإسرائيلي.
1: نعم.
0: يعني ولا أتوقع أن يقبل لبنان بأي شكل من الأشكال أن تعود إسرائيل إلى حدود
1: نعم.
0: من
1: دكتور حيات فقط دكتور حيات فقط أنا أريد أن توضحي لي وأيضا للمستمعين إذا كانت لديك معلومات، عندما نتحدث عن مناطق تجريبية عن أي مناطق نتحدث، في أي مناطق، هل هناك اتفاق على منطقة معينة أم حتى الآن لم يتم الاتفاق؟
0: صحيح، كانت إسرائيل تصر بأن تكون المناطق التجريبية هي زوتر الغربية وفرون والغندورية. يحاول لبنان حتى هذه اللحظة ضم زوتر الشرقية عمليا، وهنا نقطة خلاف أيضا إضافية بين لبنان وإسرائيل. نحن نعلم بأن في هذه المناطق لا يوجد احتلال إسرائيلي فعلي بالمعنى وجود عسكري. تدخل إسرائيل ربما تقصف، تقوم بعمليات.
1: نعم، هناك هي مناطق أكثر يمكن القول يعني كانت مناطق شهدت مقاومة عنيفة وقوية جدا من قبل حزب الله.
0: صحيح، ولم تدخلها إسرائيل بطبيعة الحال. الجانب اللبناني يريد مناطق محتلة.
1: هذه واحدة من النقاط الخلافية عمليا.
0: طبعا حتى هذه اللحظة يحاول، لذلك أقول يحاول لبنان أن يضم ما نحن نسميه الزوترين، يعني زوتر الشرقية وزوتر الغربية، لأن قسم من هذه المنطقة فعلا تتواجد فيها قوات احتلال، وهذا ما يريده لبنان. يريد لبنان أن لزيادة يعني أو لتكريس ثقة اللبنانيين وتحديدا الجنوبيين بالمسار الذي اتخذته الدولة اللبنانية، يريد مشهد انسحاب من مناطق جنوبية ولو من منطقة واحدة كبداية كمنطقة تجريبية بالحد الأدنى. حتى هذه اللحظة إسرائيل ترفض هذا الموضوع. سوف ننتظر بيان اليوم بعد جلسة التفاوض، وخاصة يمكن القول بأنه ربما قد يتم هناك تجاوب لسبب جدا بسيط، بأن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تضغط على إسرائيل للانسحاب من منطقة أو منطقتين.
1: نعم، يعني سمعنا تصريحات ترامب عمليا، وهذا قد يأخذني إلى سؤال آخر يتعلق إلى أي مدى يعني بقراءتك وأيضا المبادرة التي

0: بدأت تعرض عمليا مبادرة تركية قطرية لانسحاب إسرائيلي من لبنان وسوريا، كانت قد عرضت في أنقرة خلال لقاء أردوغان وترامب.
1: نعم، يعني نحن نعلم بأنه أولا في العرف في عبر التاريخ وعبر الواقع والتجربة، عندما تدخل إسرائيل إلى منطقة من الصعب جدا أن تنسحب منها يعني تلقائيا، خاصة في لبنان، في فلسطين، في سوريا. هلا في لبنان لدينا تجربة انسحاب 2000 وأيضا 2006، ولكن اليوم الظرف تغير، لذلك أنا برأيي هذا يصعد كل المبادرات. أولا لدينا عامل فقدان ثقة بين كل الأطراف، يعني لا يوجد ثقة بين إسرائيل وتركيا وقطر بطبيعة الحال، لا يوجد ثقة بين إسرائيل ولبنان. إذن الأطراف المعنية أكان بالصراع أو بالوسطات لا تجمعها ولا ثقة، وخاصة تجاه إسرائيل وبين إسرائيل وبينها. هنا أنا أعول على الضغط الأمريكي في هذا الموضوع، لأن الجانب الوحيد الذي يستطيع فعلا أن يدفع إسرائيل إلى الانسحاب هو الولايات المتحدة الأمريكية، هذا أولا. ثانيا على إسرائيل أن تنسحب في حال فعلا لأن لم تدخل في المسار السياسي، في حال فعلا أرادت هي عدم أو فصل مسار لبنان عن مسار إيران، وهذا مطلب لبناني أعود وأكرر بالدرجة الأولى وأشدد دائما على هذه النقطة، ولكن في حال فعلا أرادت إسرائيل أيضا أن تحاول فصل حزب الله عن إيران، عليها أن تنسحب وأن تحترم اتفاقها مع الدولة اللبنانية، لأن استمرار الاحتلال واستمرار تقويض مسار الدولة اللبنانية وعدم تنفيذ الاتفاقات سوف في نهاية المطاف يعني يؤدي إلى إعادة تعويض بطريقة أو بأخرى حزب الله، ولو أن هناك قرار داخلي لبناني اتخذ بنزع السلاح وما إلى هنالك، ولكن هذا سوف يرفع يؤخر وسوف يرفع التكلفة. نجاح الدولة اللبنانية في هذا المسار هو السبيل الوحيد لتكريس فصل المسارات، هذا أولا، وهذا مطلب لبناني قبل كل شيء، قبل أن يكون مطلبا أمريكيا أو إسرائيليا أو ما إلى هنالك، ومصلحة لبنانية. وثانيا هذا يعيد الثقة إلى الجنوبيين بدولتهم وبأرضهم وبجيشهم، وبالتالي هذا هنا أنا أعول على الضغط السياسي الذي يجب أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا أنا برأيي إسرائيل سوف تماطل قدر الإمكان، هناك ذرائع مختلفة تستخدمها، منها عدم قدرة الجيش اللبناني أو التجربة السابقة، وبأنها تريد أن تحافظ على، وهذا قاله نتنياهو لترامب، أنه يريد أن يحتفظ بمنطقة أمنية في جنوب لبنان وما إلى هنالك. ولكن حتى أمريكيا اليوم لا يتم الحديث عن انسحاب كامل، يتم الحديث عن انسحاب جزئي من
0: بعض المناطق.
1: وهنا نعود إلى الخطوة مقابل خطوة التي كانت طرحت في
0: أصدار. بصراحة أنا صنفتها حتى في خلال يعني متابعتي لهذا الملف، تحويل منطقة جنوب لبنان على غرار الضفة الغربية، مناطق A، مناطق B، مناطق C، يعني وفق الواقع الأمني. واليوم حتى
1: نعم أنا قناعتي بأنه في حال فشلت الدولة اللبنانية، يعني هناك مسؤوليات على كل الأطراف، أنا أتحدث عن مسؤولية دولتي، في حال فعلا فشلت الدولة اللبنانية في نشر الجيش وفي تطبيق فعلي لقرار حصر السلاح، وفي حال عدنا إلى سيناريو 2006 للالتفاف على القرارات، نعم بكل أسف اليوم هناك خطر بأن يتحول جنوب لبنان إلى ضفة ثانية، لأن كلفة تأخير القرارات والالتفاف عليها وعدم التطبيق سوف تكون مرتفعة جدا، خاصة بأن هناك واقع ميداني ليس لصالح لبنان. نحن نتحدث عن قسم كبير من جنوب لبنان محتل من إسرائيل، وقسم آخر تسيطر عليه إسرائيل أمنيا فعليا، يعني هو ليس محتل ولكن هناك سيطرة أمنية.
0: أريد أن نستوضح منك أيضا بنقطة أخيرة قبل أن ننهي. عمليا نحن نشاهد في الأيام أو في الأسابيع الأخيرة هناك تراجع ملحوظ في نسبة الضربات والعمليات الإسرائيلية والغارات على مناطق متفرقة، باستثناء ربما يعني بعض الحوادث التي حصلت أو بعض الضربات التي كانت والاعتداءات التي كانت يوم أمس النبطية ومناطق أخرى، ولكن نوعا ما هناك هدوء حذر.
1: صح تماما، يعني والجميع يلاحظ هذا الموضوع. طبعا هناك أولا على مستوى، وهنا أعود إلى فكرة السيطرة الأمنية، الطائرات الإسرائيلية المسيرات تحديدا، لا هي طبعا منتشرة،
0: نعم المسيرات، نعم صحيح، حتى وصلت حد الضاحية،
1: صح كقصف إسرائيلي نعم تراجعت حدة الاعتداءات الإسرائيلية، يعني هذه لها عوامل مختلفة العوامل. أنا أعتقد بأن إعطاء مجال أو يعني نوع من الصورة بأن هناك تقدم ما أو بادرة تستخدمها إسرائيل لتقول بأن هناك بادرة تجاه لبنان، هذا طبعا ضمن الاستثمار السياسي لكل الأطراف، يعني أكان الولايات المتحدة أو إسرائيل أو حتى لبنان بالقول بأن خيار الدولة يبعث الضربات الإسرائيلية عن جنوب لبنان.
0: دكتور حياة الحريري أكاديمية باحثة سياسية لبنانية، أشكرك جزيل الشكر، صباح الخير، وأيضا شكرا على هذا التوضيح وهذا أيضا الشرح، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: إذن اليوم عمليا ستتواصل أو ستستأنف المفاوضات لليوم الثاني على التوالي بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الإيطالية روما، وسيتم الحديث هناك أيضا عن بعض النقاط. استوضحنا من دكتور حياة الحريري حول النقاط الخلافية حول قضية المناطق التجريبية، وهي قالت لنا عمليا ووضحت لنا بأن إسرائيل تريد عمليا انتشار الجيش اللبناني في مناطق ليست واقعة عمليا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي عسكريا، بينما يريد لبنان أن يتم عمليا إخلاء أو إعطاء المناطق التجريبية في مناطق واقعة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، وهذه واحدة من نقاط الخلاف. إسرائيل عمليا تقول بأن المناطق هي زوطرة الشرقية، الزوطرتين الشرقية والغربية عمليا هذه المناطق التي لم يتم عمليا دخول الجيش أو لا يسيطر عليها الجيش عسكريا. إسرائيل تريد عمليا أن تكون الرقيب على أداء ودور الجيش اللبناني هناك.

كنا قد توقفنا في الساعة الأولى عند تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تصريحاته يوم أمس إلغاء الرسوم على مضيق هرمز مقابل طلب من دول المنطقة، وأيضا الإعلان عن انتهاء أو إنهاء مذكرة التفاهم كما أعلنت إيران عنها، وفي السياق ذاته أيضا تصريحاته من الرئيس الأمريكي وكشف بعض التقارير على أن الرئيس اجتمع بقيادات العسكرية الأمريكية بوزير الخارجية، اجتمع بوزير الحرب وناقش معهم عمليا إمكانية توسيع نطاق الضربات العسكرية الأمريكية على إيران.

0: سنخرج إلى فاصل إعلاني قصير، نواصل وإياكم بعد قليل.
1: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: هندسيين في حيفا يعني همخلالة منهال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة منهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة منهال at checkpost شارع هاشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن 50/30. همخلالة منهال حيفا من بيت الاستدروت.

0: الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع

0: جددنا التحية في أول خبر، نواصل وإياكم في أبرز الملفات. إذن موقع إكسيوس يقول عن مصادر مطلعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا في غرفة العمليات يوم الثلاثاء لمناقشة هجوم على إيران أوسع. وأيضا تقول بأن في داخل الغرفة كبار أعضاء فريقه للأمن القومي بمن فيهم فانس روبيو هيجزيث وويتكوف ورئيس هيئة الأركان ومدير الاستخبارات انضموا إلى ترامب في غرفة العمليات. نقول صباح الخير لدكتور قصي حامد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس المفتوحة. صباح الخير.
1: يسعد صباحك وصباح السادة المستمعين.
0: يعني عمليا بدأنا نرى توسيع نطاق العمليات بشكل تدريجي، هل هذه الخطة التي لربما رسمها ترامب من حيث التوقيت، من حيث الترتيب، من حيث الجدول الزمني؟
1: يعني هذه النتيجة كانت متوقعة لاتفاق لم يسعى إلى حل الأزمة بل سعى إلى تأجيلها، والتأجيل يعني كان إلى هذه الفترة. الاتفاق الذي حدث في أو المذكرة التي حدثت في إسلام أباد كان هدفها فقط تأجيل الصراع أكثر من حله، أو على الأقل
0: أو بمعنى آخر إدارة الصراع وعدم حسمه.
1: بالتأكيد هي عملية لإدارة الصراع، كان هناك حاجة لاتفاق اضطراري من قبل الأطراف في فترة زمنية معينة، لكن هذا الاتفاق لم يؤسس لحل القضايا البنيوية بين الطرفين، فبالتالي الانفجار مرة أخرى كان متوقعا وكان متوقعا لأن يعني كلا الطرفين يفسران الاتفاق بناء على يعني طبيعة مصالحهما، وبالتالي يستخدمان الاتفاق كأوراق ضغط على الطرف الآخر في المفاوضات الجارية، والتي أثبتت أن المسار الدبلوماسي هناك يعني جملة من التعقيدات التي لم تمكن الطرفين من الوصول إلى نقاط التقاء، وبالتالي يعني تقليل العقبات.
0: أفهم من كلامك عمليا بأن التصعيد الذي نلحظه والاجتماع الذي كان يوم أمس عمليا على مستوى القيادات الأمنية والعسكرية والمقربين من ترامب، الهدف منه هو زيادة الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق أو عمليا الحسم العسكري دون التوصل إلى اتفاق؟
1: أنا يعني باعتقادي أن الأمر الأكثر ترجيحا هو أن كلا الطرفين يسعيان إلى تحسين شروط التفاوض أمام الطرف الآخر، فبالتالي تسعى إيران لإحكام السيطرة على مضيق هرمز، والنقطة الاستراتيجية اليوم هي مضيق هرمز، لا حديث على باقي النقاط، النقطة الأساسية هي مضيق هرمز.
0: وهذا ما يخلق إسرائيل أكثر،
1: يخنق إسرائيل ويخلق العالم ويخنق دول المنطقة.
0: لا، ويقلق إسرائيل تركيز عمليا تركيز صحيح. الإدارة الأمريكية تحديدا على مضيق هرمز يستثني عمليا يعني دعنا نقول الأهداف العسكرية والأمنية والاستراتيجية الإسرائيلية من إيران.
1: هذا صحيح. إسرائيل لديها تصور آخر لمخرجات الحرب مع إيران، تصور آخر لما يجب أن تصل إليه الولايات المتحدة مع إيران، لكن الولايات المتحدة تعمل بأكثر واقعية من طموحات إسرائيل. ما تسعى إليه الولايات المتحدة هو إحكام السيطرة على مضيق هرمز، وبالتالي إفقاد إيران الواحدة من النقاط القوة الاستراتيجية التي تتحكم فيها في الضغط على مسار المفاوضات. هذا الأمر هو باعتقادي ما تسعى إليه الولايات المتحدة، وهذا المؤشرات العسكرية التي تجري يعني من خلال الضربات الأمريكية تستهدف هي محيط هذا أو قدرات العسكرية لإيران في محيط مضيق هرمز بمعنى الرادارات.
0: نعم. السؤال أستاذ قصي، إلى أي مدى تعتقد أما لربما أيضا هذه المرة واشنطن أو القوات الأمريكية تتعامل أكثر بواقعية من خلال التركيز على مضيق هرمز، وهو يعني شريان الاقتصاد العالمي في نهاية المطاف يؤثر على الاقتصاد، وعمليا إذا

0: سيطرت عليه لربما قد تكون له انعكاسات كبيرة جدا على الداخل الإيراني.
1: هذا يعني هذا الأمر هو ما تسعى إليه الولايات المتحدة. الولايات المتحدة يعني دعنا نقول قزمت الأهداف التي أعلنتها في بداية الحرب إلى التركيز على مضيق هرمز، لأن هذا المضيق هو من يخنق العالم، فبالتالي ويخنق إيران أيضا، لأن الوضع الاقتصادي في إيران هناك تقديرات أمريكية بأنه ينهار، وأن الضغط العسكري والضغط الاقتصادي أو الخنق الاقتصادي لإيران سوف يؤدي إلى تفككها من الداخل، على الأقل تفكك القرار ما بين القوة العسكرية أو القيادة العسكرية والقيادة السياسية. فبالتالي تحاول الولايات المتحدة الضغط على الداخل الإيراني من خلال مضيق هرمز. فالسيطرة على مضيق هرمز هو هدف استراتيجي الآن لكل الخطوات التي تقوم بها الولايات المتحدة. أمر آخر أن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة تشكيل قوة الردع لديها، بالأخص في العلاقة مع إيران، وهذا مرتبط أيضا بأن هناك الولايات المتحدة فقدت أو يعني تفتقد إلى الثقة من قبل حلفائها. الحلفاء في الخليج اليوم يشككون بقدرة الولايات المتحدة على حمايتهم والالتزام بمسؤولياتها وما إلى ذلك، وبالتالي يعني جعل المنطقة أكثر تهديدا لدول الخليج، وبالتالي هذا تهديد إلى
0: هذا انعكس على فكرة يعني من خلال عملية إجلاء الطائرات أو طائرات تزويد الوقود الأمريكية من بعض القواعد العسكرية ووصولها إلى إسرائيل. يعني عمليا كل النقاش الذي دار بالأمس في إسرائيل حول السماح للطائرات الأمريكية بالهبوط في مطار بن غوريون وعدم السماح، هذا يعكس حقيقة بأن الضربات الإيرانية أيضا للمراكز والمواقع العسكرية الأمريكية في المنطقة عمليا بدأت تتأثر بفعل الضربات الإيرانية.
1: هذا صحيح. الدول الخليج اليوم ترى أن الولايات المتحدة لم تعد أو ترى أن الرهان على الولايات المتحدة أو الرهان المطلق على الولايات المتحدة لم يعد خيارا استراتيجيا بالنسبة لها، فبالتالي يجب البحث عن خيارات أخرى، قد حتى وإن كان منها إعادة النظر في العلاقة مع إيران وإعادة النظر في العلاقة مع سوريا ومع أطراف أخرى. فبالتالي هناك فقدان للثقة من قبل أو بعض دول الخليج تجاه الولايات المتحدة، وهنا تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة هذه الثقة، إعادة صياغة قوة الردع، إعادة التعامل مع أو إعادة يعني بترسيخ نفسها كقوة قادرة على الاستمرار والهيمنة في الشرق الأوسط.
0: السؤال، هل تعتقد بأن الأمور قد تتوسع الأسبوع القادم، لأن هناك دلالة عمليا للتوقيت الزمني لا سيما مع انتهاء كأس العالم، وبعض الصحف اليوم وبعض المصادر تناولت بأن الأسبوع القادم سيكون الأسوأ عمليا؟ ودكتور قصي، أريد أن أستوضح منك بقراءة أيضا، هل تعتقد بأن في اجتماع أنقرة لحلف الناتو تم اتخاذ قرار هناك عمليا يتعلق بالمضيق، وهل نحن قد نكون أمام مشهد تحالفات جديدة لربما قد تستدعي هذا التدخل من قبل دول أوروبية ومن هذا الحلف؟
1: يعني في البداية يعني باعتقادي أن المنطقة تشهد إعادة تشكيل للقوة في المنطقة، وتدرك الولايات المتحدة هذا الأمر، تدرك بأن هناك قوة تتشكل تحاول الاتحاد فيما بينها، وبالتالي هذا سوف يؤثر على قوة الولايات المتحدة في المنطقة. من أبرز هذه التشكيلات التي يعني تبرز هي الاتفاق أو العلاقة ما بين تركيا والسعودية وباكستان ومصر. هذا تكتل ضخم عسكريا واقتصاديا وجغرافيا وأيضا سكانيا. فبالتالي تدرك الولايات المتحدة أن إعادة تشكيل المنطقة وفق تحالفات جديدة قد تبتعد عن يعني قد تبتعد عن العلاقة معها، هو ما سوف ينعكس استراتيجيا على تواجدها في الشرق الأوسط، وبالتالي على قدرتها على الهيمنة. هذا الأمر بكل تأكيد في اجتماع أنقرة كان هناك نوع من إعادة محاولة إعادة الثقة مع الأوروبيين، أو على الأقل محاولة استدراج الأوروبيين إلى أهمية تدخلهم فيما يتعلق في مضيق هرمز. وهذا الأمر مرتبط بأن

0: ما يحدث في هذا المضيق هو ينعكس مباشر على اقتصاديات هذه الدول، وبالتالي هذا يتطلب منها على الأقل التعاون مع الولايات المتحدة في هذا الإطار.
1: نعم، بطبيعة الحال سنتابع وأيضا نواكب، هناك أيضا تطورات لافتة. ولكن بسؤال أخير، يعني هناك خطاب مرتقب انتخابي قد يكون يوم الخميس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دكتور قصي، ما هو المتوقع من هذا الخطاب؟
0: الخطاب يبدو أن هناك رسائل يعني سوف توجه إلى الداخل الأمريكي في إطارين. الإطار الأول هو التشكيك بنزاهة الانتخابات القادمة، بمعنى إثارة مواضيع لها علاقة بالتزوير، وهناك ما هناك يتوقع أن يكون هناك يعني معلومات يلقيها دونالد ترامب تتعلق في تدخلات خارجية في انتخابات سابقة، وبالتالي هنا يهيئ الأرضية أمام المجتمع أو الناخب الأمريكي بأن هناك تدخلات خارجية في الانتخابات الأمريكية الداخلية، وهذا محاولة إلى رص صفوف الحزب الجمهوري ويعني اللعب على صفوف الحزب الديمقراطي أو الناخبين أو المساء أو القوة الانتخابية المتأرجحة دعنا نقول. فبالتالي هذا هناك رسائل داخلية يسعى ترامب في هذا الخصوص على الأقل أن يوصلها إلى المجتمع الأمريكي.
1: نعم.
0: بالإضافة إلى تبرير الخطوات الأمريكية فيما يتعلق بإيران، لأن أي تصعيد سوف يرافقه
1: سيكون له انعكاسات طبعا على الانتخابات. نعم، والتي بدأت أيضا تتضح ملامحها ولا سيما في الداخل الأمريكي. دكتور قصي حامد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس المفتوحة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. صباح الخير.
0: مساء الصباح، شكرا لك.
1: إذن هل ستتجه الأمور نحو التصعيد الأسبوع القادم، لا سيما وأن الرئيس الأمريكي وفق موقع إكسيوس اجتمع بكبار المسؤولين الأمنيين وبحث خيارات أخرى منها إمكانية التصعيد وتوجيه ضربات ضد إيران لتستهدف الجسور ومحطات الطاقة؟ بالإضافة إلى ذلك، نحن نتحدث عمليا عن زيارة قد تكون مرتقبة أيضا، رغم نفي البيت الأبيض حتى الآن وجود زيارة أو ربما لقاء لنتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جدول أعماله، لكن مصادر إسرائيلية تتحدث عن هذه الزيارة المرتقبة. إلى قضية أخرى تتعلق عمليا بالفوارق أو الاجتماعية أو لربما أيضا العمل في داخل الأجهزة أو في الجهاز الصحي في إسرائيل. توقعات من العاملين في هذا المجال من اليهود والعرب على حد سواء يعمل النظام بنشاط على تعزيز العلاقة. هذا نداء عاجل للتحرك، الشعور بالاضطهاد والعداء في أروقة العمل، التوتر بين الزملاء. 63% من الموظفين العرب وقرابة 57 من الموظفين اليهود واجهوا أو سمعوا عن حوادث توتر وعداء في مكان العمل. مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للمراقبة، وبالإضافة إلى ذلك هناك تعرض لقرابة 65% من الموظفين العرب لتعليقات مسيئة من مرضى يهود، بينما تعرض 37% من اليهود للأذى من مرضى عرب. هذه المعطيات والتي نتحدث عنها وفق تقارير تم إصدارها يوم أمس حول الفوارق أيضا في الجهاز الطبي. نقول صباح الخير أحمد الشيخ، مدير عام جمعية الجليل.
2: صباح الخير أخي آدم.
1: صباح الفل. بداية يعني هذا التقرير، وهناك تركيز كبير جدا على ما يحصل في القطاع الصحي، معطيات لافتة هذه المرة تتحدث أيضا عن الفوارق بين العرب واليهود.
2: صحيح، يعني الجهاز الصحي أصبح مرآة لما يحصل في المجتمع الإسرائيلي عامة. كنا نعتقد بأن الجهاز الصحي هو جزيرة للتفاهم والتعايش من منطلق القسم الطبي والإنساني، أنه التعامل بيكون بدرجة أخرى، وخاصة أنه في الجهاز الصحي اليوم نحكي على تقريبا 44

0: ما بنحكي فقط اطباء، بنحكي كمان ممرضين، عاملين في الجهة الصحية من مجمل التخصصات اللي من العرب. الملفت للانتباه بعد الأزمات أو بعد الإشكاليات اللي كانت الكبيرة اللي كانت في الدولة على نطاق محلي، وأنا بننتقل من النطاق العالمي للنطاق المحلي، كون يعني إحنا مرتبطين كمان أو العالم مرتبط كمان بما يحدث هنا، فمنلاحظ أهمية قصوى لمراقبة ما يحصل في الجهاز الصحي، وخاصة أنه كلياتنا سمعنا عن الملاحقات وعن التهديدات وعن جلسات الاستماع وإخراج موظفين أو عاملين في الجهاز الصحي، والخوف اللي كان منشر في مجتمعنا خاصة العربي بهذا الخصوص. من هذا المنطلق حاولنا نفحص ونحاول نفهم شو الواقع أو شو الوضع في داخل الجهاز الصحي، وتتفضل ذكرت بعض النتائج يعني اللي برزت، والحقيقة نتائج مقلقة، مقلقة جدا.
1: ما هو أبرز ما لفت الانتباه في هذا التقرير في المعطيات؟ هناك العديد من الأمور،
0: أنت ذكرت بعض المعطيات وما بدي أرجع.
1: ما الذي استوقفك أنت مثلا أحمد؟
0: أنه 80% من العاملين في الجهاز الصحي بطلبوا بتدخل عاجل، وهي نداء نداء للعمل، نداء للتصرف، نداء لأخذ قرارات أو توجهات أو بناء آلية معينة اللي تحاول تحافظ على هذا الجهاز. احنا بنعرف وقت الحرب معظم الأطباء والجهاز الصحي الإسرائيلي كان في في في في في الجيش أو في الحروبات اللي كانت مستمرة على سنوات طويلة، بس اللي قام بالعمل هو الطواقم العربية، هي اللي أدت العمل، هي اللي أدت قامت بالواجب بهذا الخصوص. مع هذا كله بنلاحظ انه في ملاحقات، في اعتداءات، في تفوهات عنصرية حتى من الأطباء. احنا مش بس فحصنا القضية هاي في البحث الأخير، احنا كنا فحصينه ما قبل الأزمة، وكان مؤشرات
1: هذه المعطيات فقط كي نوضع عمليا، هي حصلت او لربما في العام الأخير او ما بعد 7 من أكتوبر.
0: لا بعد 7 من أكتوبر. نحكي على بعد 7 من أكتوبر، بعد سنة من 7 من أكتوبر. بس الملفت للانتباه انه وهنا كمان اشي ملفت للانتباه، انه عادة كانت فيه تأزمات وتوترات في على جميع الأصعدة في النطاق الداخل في التعامل بين العرب واليهود، ولكن بعد فترة بنلاحظ انه الوتيرة هاي بتنزل، يعني الدال اللي بتنزل وبتعود تتمركز حول الطبيعي. ولكن ما يلاحظ في السنوات الأخيرة انه الدال اللي بتطلع وبتنزل، بس ما بتنزل للي كانت عليه ما قبل، فبتحافظ على جزئية من العنصرية او من التفوهات اللي كانت ما كانت موجودة من سابق. والأزمات، تكرر الأزمات على فترات متلاحقة، أدت أنه الدالة تكون تبقى في الأعلى، يعني أنه الترسبات راح تبقى وبقيت معنا بهذا الخصوص بين الطواقم الصحية.
1: على فكرة هذا التقرير لربما نحن لا نلامسه، ولكن هو لافت جدا. السؤال يعني ونحن نقرأ المعطيات، هل هناك تفكير مثلا بالهجرة أو ترك المجال في أعقاب هذه المعطيات؟
0: صحيح، أنا كنت بدي أتحدث عنه، هذا أمر مقلق جدا. لما 80% يطالب بتدخل عاجل، 60% عم بفكر في الهجرة والانتقال لأماكن أخرى، وإحنا عم نلاحظ إسا تجمعات من أطباء عرب شباب، مجموعات من 10 لـ20 واحد بقرروا يهاجروا على بلد معين، بتنظموا وبيطلعوا للخارج. ففي يعني قضية الهجرة وترك البلاد يعني صارت حتى متشرشة في داخل العاملين في الجهاز الصحي. لهذا السبب أنا أفكر أنه لازم يكون آلية معينة، وهذا اللي طلع من الدراسة اللي احنا عملناها. احنا عملنا على فكرة دراسة كيفية وكمية، يعني باتجاهات متعينة، كان في لقاءات مع عاملين في الجهاز الصحي، مع مرضى، كان لقاءات مع مسؤولين في الوزارة. ما والاستنتاجات اللي أخذناها من البحث الكيفي نقلناها لبحث كمي اللي وزعناه على طواقم طبية حوالي 500 عامل في هذا الجهاز، منهم عربي يهود نصف بنصف، وتبينت تعززت النتائج. يعني اللي سمعناه من الناس اللي في كمان بقولات اللي قيلت من قبل أطباء عرب أو من قبل أشخاص عاملين في جهاز، يعني مخيفة، يعني إشي رهيب اللي كان. فالهدف هو لأن نخلق آلية عمل حتى نتغلب على هاي
1: الأزمة. تعرف اللافت أستاذ أحمد في المعطى عمليا، نحن لا نتحدث هنا فقط عن يعني اعتداء جسدي أو لفظي أو كلامي عمليا أو تعليقات مسيئة من قبل

0: من قبل يعني عمليا مرضى. نحن نتحدث هنا عن علاقة أيضا وفق التقرير ما بين الزملاء في المهنة عمليا أيضا من أطباء يهود تجاه زملائهم أيضا في العمل، وهذا لافت أيضا.
1: صحيح صحيح، كانت مراقبة مكثفة على السوشيال ميديا، على شبكات التواصل الاجتماعي، وأطلعوا تقارير وأطلعوا بيانات وأطلعوا بوستات اللي هي نشرت من قبل سنوات، يعني ما لها علاقة في الوضع الحالي أو الوضع اللي احنا عشناه أو منعيشه في الفترة الأخيرة، وتم استخدام هاي البوستات بملاحقة الأشخاص. فالإشي يعني شعرنا أنه في تشرس لهذا النهج. وعلى فكرة النهج هذا ليس فقط في الجهاز الصحي، احنا بنلاحظه كمان في الجهاز الأكاديمي، يعني في على مستوى الجامعات في فوارق بين جامعات لجامعات، بس في يعني صرنا نشوفه انه عم بدخل في مجالات.
0: يمكن القول يعني عمليا هناك تقييد كبير جدا اليوم لحرية التعبير عن الرأي للأكاديميين تحديدا، كونهم ايضا يعملون تحت غطاء الدولة، ولربما هم موظفون في نهاية المطاف في قطاعات ليست خاصة، هي قطاعات عامة، ولذلك هذا ينعكس عمليا كما أرى أيضا في التقرير من خلال التعقيبات أو حتى مراقبة منشورات الموظفين على الإنترنت.
1: صحيح صحيح، يعني انت ذكرت كمان تدخل، احنا كلياتنا بنعرف تاريخيا جهاز التعليم العربي قديش هو مسيطر عليه من الخارج، ويتم تحديد الموظفين والمدراء، ففي مراقبه كبيره على المجتمع العربي الفلسطيني هون الموجود هون في الداخل، يعني بيحاول يكمل افواه. يعني امبارح كان في تفوه او خلينا نقول تعرض مدرسة معينة في القدس لتحطيم لافتة لإلها ومحاولة منع يعني نشعر أنه في الحكومة الأخيرة في الفترة الأخيرة في هناك تصاعد مخيف، هناك شرعية لهذه التفوهات وهذه العنصرية تجاه العرب. فالإشي مقلق جدا. منها من أجل هذا طرحنا موديل تدخل أو آلية أو نموذج عمل اللي بيشتغل على أربع مستويات. أول إشي بداية مسؤولية إدارية داخل المؤسسات الصحية، يعني لازم يكون منجنون، لازم يكون آلية معينة لمراقبة الوضع القائم في المؤسسات الصحية. طبعا المسؤولية الإدارية مشتركة تكون عرب ويهود، ولاحظنا في بعض المحلات اللي فيها مسؤولية إدارية مشتركة بين عرب ويهود الوضع كان بيختلف، فكان نعم. في تعامل سريع أكثر، كان في تدخل سريع أكثر، نعم. وهذا بيعزز ما طلبناه، يعني وأرسلنا رسائل متعددة لوزارة الصحة، نعم. على مدار 5 سنوات. أنا من يوم ما فوتت لجمعية الجليل وأنا أبعث رسائل توظيف عرب في مواقع اتخاذ قرار في وزارة الصحة، وهذا مقام عادل. يعني هون أنا بفكر لو كان في عرب في اتخاذ القرارات وهندسة السياسات ممكن تلاقي الوضع آخر.
0: نعم، ولكن هذا الواقع عمليا نعم الذي نمر فيه، هو تحديدا في السنوات الأخيرة من ملاحقاتي كانت عمليا ولكن تفاقمت وصارت بوضعية أسوأ عمليا منذ 7 من أكتوبر. الأستاذ أحمد الشيخ مدير عام جمعية الجليل، شكرا جزيلا لك، أردنا أيضا الحديث معك ولكن لضيق الوقت أشكرك جزيلا شكر وصباح الخير.
1: شكرا أخي آدم.
0: تقرير عمليا لافت، وأيضا يمكن القول لدى التقرير الذي كان من جمعية الجليلة والتي كشفت أيضا عن العيوب والفوارق، وأيضا دعونا نقول يعني وفق استطلاع أجرته وتقرير أجرته حول التعامل مع المرضى العرب، عفوا مع الأطباء العرب أو الممرضين العرب في القطاع الطبي عمليا.

0: إلى قضية أخرى، والمحكمة المركزية في مدينة بئر السبع أصدرت بحق 4 مدانين بالضلوع في جريمة مقتل الشاب ناصر النواصري من بلدة الريني، والذي قتل في مدينة أشكلون في شهر آب أغسطس من عام 2024 بالسجن لمدة 22 عاما، فيما صدرت بحق المدانين الآخرين أحكام بالسجن لمدة 10 أعوام، 9 أعوام و5 أعوام. وهذه الأحكام جاءت في إطار صفقة الادعاء التي حصلت عمليا. ونقول صباح الخير للوالد المرحوم ناصر نعيم النواصر. صباح الخير.
1: صباح الخير.

0: راضون عن هذا الحكم عمليا الذي أصدرته المحكمة؟
1: بالطبع لا. بالطبع لا، لأنه الحكم 22 سنة لقتل الوحيدة بكفيش هذا الاشي. والشكل اللي كانت هي انه ما اعترفوش كمان بانه على قضية عنصرية.
0: نعم، لم يتم الاعتراف على انها دوافع عنصرية.
1: لا لا لا لا, لا.
0: وهذه جاءت يعني عمليا بصفقة.
1: طبعا بصفقة.
0: بصفقة. السؤال بالمحكمة عمليا التي يعني يمكن القول أسدل الستار عنها على الأقل في هذه المرحلة، هل ذكرتكم بشيء عمليا، أعادت لكم شيء عمليا بما حصل أو بما يحصل؟
1: مضبوط، ما احنا ما نسناش ولا رايحين يجي يوم ننسى انه فقدنا ابننا الوحيد. واحنا يوميا بنتذكر الاشي، يوميا بنراجع اللي صار، نفس اليوم اللي صار فيه القتل حياة ابني، يوميا عايشين هذا الموضوع.
0: كيف تبدو الاجواء في داخل العائلة، في داخل المنزل، في البيت بعد القرار؟
1: بدي اوصف لك اياها، محطمين، مكسورين، عايشين اجزاء جسد بدون روح. يعني كان كل املنا بالولد هذا قدامنا، يعني كل حياتنا موهوبه لإله، فجاه اختفى الولد، انقتل، مش موجود معنا، مش موجود بيناتنا.
0: فقط تذكر لنا وتذكر أيضا المستمعين بتفاصيل الحادثة، هي عمليا حصلت في عام 2024.
1: مضبوط، 26/8/2024.
0: ما الذي حصل هناك تحديدا؟
1: فيش مشكلة، يعني هني بناتنا، يعني فيش أي هني بيعرفوش بعض، لا حياة ابني ولا الشاب اللي كان معه صاحبه ولا اللي قتلوه. هني كانوا مسكرين مفرق، فأجا ابني وصاحبه كانوا وراهن، يعني بده يمرقوا على المفرق، هن مسكرين المفرق، زمروا لهن أول مرة، زمروا لهن ثاني مرة، قدموا شوي، هن الشباب كان محن جيب، قدموا شوي، فصاحب حياة ابني اللي هو الشوفير كان قدم وطلع، يعني أعطاه يمرق مرق، بس شافوا إنه هن شباب عرب مربين لحى صمور، فرجع بالريفيرس ولحقوا سبقوا عن طريق عن ناحية اليمين وسكر عليه الشارع وأجبروا إنه يوقف. فوقف ابني، نزل يشوف شو مالهم هو وصاحبه، ركضوا عليهم بسكاكين وبالعصل التسبول، وضربوا ابني أول سكينة من ظهره وواقف، ولا ضربوا بظهره أول سكينة بكتفه من فوق، والتاني سكينة ضربوا إياها من كمان من وراه، خبطوا إياها بطنه من تحت وفاتت بالريات وفاتت على الكلب 3.5 سم.
0: نعم، هذا هو الواقع المرير. طبعا نحن أولا نتشاطر معك هذا الحزن وهذا الألم، ونتمنى طبعا أن تكون الظروف بأحسن الأحوال. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ نعيم نصري، والد الملحوم ناصر نصري، كنت معنا في حديث لإذاعة الشمس. صباح الخير.
1: شكرا لك كثير.

0: في الظروف الحالية لابد من الوقوف عند الزاوية الاقتصادية. ويسعدنا أن نقول صباح الخير للزميل مجد كرام. صباح الخير.
1: صباح الخير أدهم.
0: طبعا الحرب انعكاساتها وطبعا في الزاوية الاقتصادية كل شيء اليوم اقتصاد عمليا,
1: ولكن كل شيء اقتصاد, حتى لعبة مبارح النصف نهائي يعني إسبانيا حسمت تأهلها أولا لنهائي كأس العالم بعد فوز نظيف ولعبة ممتعة جدا أدهم 2-0 طبعا
0: للإسبان. تعرف حكوا أنه يعني خسارة مدوية رغم أنها بهدفين,
1: خسارة يعني جميلة وفوز جميل وممتع, منفع نسميها كمان أنه كان بنفع تكون لعبة نهائي. فمبروك للإسبان والمشجعي الإسبان.

0: وبستنانا لعبة أيضا جميلة جدا بين الإنجليز والأرجنتين. ومن هذا للاقتصاد وعلى شركة موديز العالمية للتصنيفات اللي تبقي تصنيف إسرائيل بدون أي تغيير بس خلت تحذير واضح وكبير جدا. يعني وكالة التصنيف الائتماني موديز هي بتصنف الشركات الكبرى بالعالم وبتصنف أيضا الدول، وتصنيفاتها بتأثر على فوائد الدول اللي بتدفعها على الفوائد على المبالغ أو المصاري اللي بتقترضها من الدول الأخرى، فتأثيرها بيكون كبير على الدول نفسها وعلى المواطن لأنه بيدفع الضرائب لا يغطي هاي الفوائد اللي بيتم دفعها. فشركة موديز قررت إبقاء تصنيفها لحكومة إسرائيل زي ما هو BAA1 حسب مراجعة نشرتها ليلة امبارح ليلة الأربعاء. والنظرة المستقبلية لموديز بقيت أيضا مستقرة بعد ما رفعتها الوكالة بيناير 2026 من سلبية لا مستقر، يعني فش رفع للتصنيف رغم انتهاء الحرب بين أقواس، لأنه عم نشوف بالأيام الأخيرة الحرب
1: عم ترجع
0: بعض الشيء والتحسن الاقتصادي في إسرائيل. يعني بموديز بمدحوا صلابة إسرائيل وقدرتها على الصمود أمام الهزات، بس بوضحوا المخاطر الجيوسياسية بعدها مرتفعة. الهزات الاقتصادية منحكيهم بدون أي علاقة للسياسي، يعني الأرقام اللي بتتوقعها الوكالة هي أقل تفاؤل من التوقعات الإسرائيلية الرسمية، توقعات بنك إسرائيل. النمو ب 2026 موديز بتتوقع 3.7 مقابل 4% حسب توقع بنك إسرائيل. الوكالة بتشرح بوضوح العجوزات المرتفعة بسبب الاحتياجات الأمنية اللي بتعكس مخاطرة مالية عالية، هي السبب الرئيسي لإبقاء التصنيف على حاله ومش رفعه، إلى جانب استمرار المخاطر الجيوسياسية المرتفعة جدا. يعني موديز بتشير أن قوة المؤسسات بإسرائيل ضعفت كتير بالسنوات الأخيرة على خلفية الاستقطاب السياسي المتزايد والتوتر بين مؤسسات الدولة المركزية والقلق المتصاعد من المس بالجهاز القضائي الهام. وهنا في اللي عم بيصير بالسنوات الأخيرة والمس بالقضاء بالجهاز القضائي لإسرائيل رح يأثر على إسرائيل اقتصاديا بالسنوات لقدام بشكل كبير جدا، عم بخلق بحسب موديز إمكانية لتخفيض تصنيفها مستقبلا. يعني الوكالة كتبت بوضوح ما قد يخلق ضغطا لتخفيض التصنيف لجانب تصاعد المخاطر الجيوسياسية الكبيرة جدا في الشرق الأوسط وفي إسرائيل تحديدا، هو ضعف التوقعات الاقتصادية والمالية لإسرائيل لأسباب غير مرتبطة مباشرة بالمخاطر الجيوسياسية فقط أو ضعف مؤسسات إسرائيل، خاصة إذا تبين أن الجهاز القضائي أضعف من التقديرات نتيجة إصلاحات مؤسساتية، وهذا اللي عم بيصير اليوم. أدهم يعني موديز بتقول لإسرائيل ثلاث رسائل واضحة جدا،
1: الحفاظ على الجهاز القضائي وعدم التدخل فيه. طبعا
0: الأولى بتقول لهم أحسنتم، يعني الاقتصاد صمد أمام الحرب بشكل بثير للإعجاب بدون علاقة للسياسي، موديز ما بتتدخل فيها السياسي. الثانية بتقول لهم أنه ما فيش مكافأة بعد على صمودكم، بس العجز مرتفع، الدين بيرتفع، والمنطقة كلها بعدها مشتعلة، فبين أقواس للتصنيف التالي. والثالثة اللي هي الأهم اللي حكيتها إسا أنت، تحذير مسبق أي مس بالجهاز القضائي واستقلاليته رح يكلف إسرائيل تخفيض مستقبلي في التصنيف.
1: لكن مجدي، يعني عمليا نحن نرى من هذا التقرير عمليا اقتصاد متين، ولكن في المقابل اقتصاد ضعيف للمواطنين. السؤال، هل صلابة الاقتصاد جاءت على حساب جيب المواطن؟
0: بطبيعة الحال بنهاية المطاف أي مس في اقتصاد إسرائيل هو مس في جيب المواطن أولا وآخرا. يعني لما نحكي اقتصاد إسرائيل هو اقتصاد المواطن، عم نحكي اقتصاد قوي لإسرائيل. بالمعدل اقتصاد المواطنين في دولة إسرائيل هو جيد، حتى جيد جدا. وإذا بتقارن إسرائيل في دول أخرى، مش ليس فقط في الشرق الأوسط، كمان إذا بتطلع على أوروبيا بتشوف إنه اقتصاد المواطن العادي أي مواطن في إسرائيل هو جيد جدا. وإذا بتسافر على أي دولة أنت بطلت تحسها غالي اليوم، أنت بتحسها بمقدورك مقارنة بمعاش معدل في إسرائيل، مش معاش مرتفع أو معاش منخفض.
1: طبعا
0: فيعني هذا بيورجي على متانة اقتصاد الدولة وعلى كيف المواطن بحسها.
1: نعم نعم،
0: يعني المعنى العملي لكل مستمع أدهم، التصنيف الائتماني بيحدد قديش رح تدفع الدولة فوائد على ديونها. تصنيف أدنى يعني مليارات إضافية بتخرج من الميزانية للفوائد بدل التعليم، الصحة، البنى التحتية وغيرها.
1: ماجد أشكرك جزيل الشكر، دهمنا الوقت بسرعة معك، ومن هنا وصلنا إلى نهاية
0: شكرا صباح الخير.
1: هذا البرنامج، أشكركم على حسن المتابعة، بعد قليل تلقى

0: معكم الزميلة طبعا ياسمين غمبات في غرفة الأخبار. شكرا جزيلا لكم.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز، والآن رحلة منظمة إلى الأندلس وأجمل مدن جنوب إسبانيا لثمان أيام، تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحي والدخول إلى أهم المعالم في الأندلس. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-9999.
3: لكل واحد بده يبني بيت، حابب تشوف بيتك كامل وبالحجم الطبيعي قبل ما تبنيه؟ بلانكس بيعطيك الحل المثالي. تعال عيش داخل بيتك قبل ما تبنيه. ابحث عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
4: المشبير في احتفالية الصيف، تشكيلة الصيف للنساء والرجال ابتداء من 59 شيكل، أحذية النساء من كينث كول بسعر 199 شيكل، وتشكيلة الأطفال والرضع ابتداء من 19 شيكل و90. العرض حتى 2/8 أو حتى نفاذ المخزون. الحد الأدنى للمخزون 10,000 قطعة. العرض مخصص لأعضاء كلاب 365 وكلاب 365 VIP، وذلك وفقا للأنظمة وشروط الحملة. لا تفوت الفرصة. المشبير.
5: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء حقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
8: رأس الساعة برعاية
9: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين عميض وإليكم التفاصيل. لقيت طفلة تبلغ من العمر نحو عامين من بلدة كسيفة في النقب مصرعها جراء تعرضها للغرق خلال رحلة استجمامية في شرم الشيخ. وبحسب المعلومات المتوفرة نقلت الطفلة إلى مستشفى محلي، إلا أن الأطباء اضطروا إلى إقرار وفاتها بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذها. بدورها أعلنت طواقم زكا أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات المصرية على تسريع إجراءات نقل جثمان الطفلة إلى البلاد. قتل الشاب رامي شلبي من بلدة سولم متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها برصاص قوات الشرطة، وارتفعت بذلك حصيلة القتل العرب برصاص الشرطة منذ مطلع العام إلى 8. وبحسب الدعاءات وتصريحات الشرطة أقدمت القوات المتواجدة في الميدان على إطلاق النار باتجاه الشاب شلبي بدعوى قيام بإطلاق النار نحو أحد المنازل في البلدة، وذلك على خلفية نزاع عائلي. أصيبت شابة ثلاثينية بجروح وصفت بالخطيرة أثر تعرضها لجريمة إطلاق نار في مدينة الرملة، وقدمت للشابة الإسعافات الأولية ثم تم نقلها إلى مستشفى سافاروفي لاستكمال تلقي العلاج. اعتقلت الشرطة قاصرين من يافا بعد ضبط سلاح وذخيرة بحوزتهما خلال نشاط في جنوب تل أبيب. وقالت الشرطة إن أفرادها رصدوا دراجة نارية يقودها قاصران بسرعة وبطريقة وصفتها بالخطيرة، حيث لاحقتهما القوة وتمكنت من إيقافهما. في غزة شن الطيران الإسرائيلي صباح اليوم غارة على منطقة غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وبحسب التقارير أسفرت الغارات حتى اللحظة عن ارتقاء 4 فلسطينيين. من جانبه دعا الجيش الإسرائيلي مساء أمس أنه قتل قائد الأمن العسكري في كتيبة وسط جباليا و3 من عناصر كتائب القسام في الغارة التي استهدفت نقطة الشرطة في مخيم

0: يمي جباليا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستكثف ضرباتها العسكرية ضد إيران خلال الأيام المقبلة بشكل تدريجي إذا لم تستجب طهران للدعوات الأمريكية بالعودة إلى المفاوضات. وأكد ترامب في الوقت نفسه استمرار الضغوط العسكرية والدبلوماسية لدفع طهران إلى طاولة التفاوض. في وقت سابق شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات على إيران في تصعيد جديد للأعمال العسكرية، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع طهران لا يزال ممكنا. وأكدت القيادة المركزية الإيرانية أن الضربات جاءت لزيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الملاحة التجارية. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تدمير مركز تابع للجيش الأمريكي في الكويت ردا على موجات القصف الجوي والصاروخي الأخيرة. وكشفت القيادة العسكرية الإيرانية أن واشنطن استهدفت سلسلة من القواعد الساحلية والمواقع العسكرية الحيوية في المحافظات الجنوبية لإيران باستخدام صواريخ كروز الموجهة والقنابل الثقيلة. إلى ذلك أعلن الجيش الأردني عن اعتراض وإسقاط 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية فجر اليوم. وقال مصدر عسكري في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية بترا أن عملية الاعتراض لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 33، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.
1: النشرة الجوية برعاية

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.
4: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

أسعد الله أوقاتكم. هنا يوم جديد. من الذي يكتب التاريخ ومن الذي يحدد ما يكتب في تفاصيل التاريخ؟ هل التاريخ يكتب فقط بنظرة إلى الوراء أم هو يكتب آنيا حاليا وثانية في أعقاب الثانية؟ أسأل هذا السؤال لأنني أعتقد أحيانا وأترجح بيني وبين نفسي، هل الذين يحددون أجندة الدنيا وتاريخ الدنيا الآنية أو الآني هم الرؤساء أو كما كنا نعتقد دائما الشعوب؟ نقول دائما هبت الشعوب، نقول دائما انتفاضة الشعوب وما إلى ذلك، ولكن ما هو تأثير أولئك الذين يقودون هذه الشعوب أحيانا إلى الهلاك؟

0: تصميم الأفواه العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
1: هندسيين في حيفا يعني همخلالة من هال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيال لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة من هال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة من هال أتشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن 50/30. همخلالة من هال حيفا من بيت الاستدروت.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
3: MG S9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
4: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش. تراكتورون اسم دلوع نغنوش، من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة. قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع الضلاق متأخر. همخلالة تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرين وخريجين واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل همخلالة تكنولوجيا نوفا جليل.
5: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
1: هندسيين وأكثر بكثير كثير. همخلالة تكنولوجية نوفا جليل. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: الشمس دائما.
7: شو يا ابو الحروف، مين باخذ القفي على فكرك؟
8: خلي سر بيني وبيني. المهم انت مين بترشح ياخذ الكاس؟
6: الشمس منحط النقط على الحروف.
9: انتم تستمعون الى يوم جديد مع زهير بهلول.
10: ياسمين عابد تقود هذا البرنامج من غرفة التحرير، ليليان حاج إلى جانبي في التقنيات الهندسية، ياسمين غمد في غرفة الأخبار. إذن هذا هو السؤال الذي طرحناه أمامكم، من الذي يكتب التاريخ؟ هل هم الرؤساء أم هم الشعوب؟ وطبعا جدل يعني دائم ومستديم حول هذه القضية. أحيانا نتأرجح ما بين القول المعتاد أو الاعتقاد أو المعتقدات التي بحوزتنا بأن الشعوب هي عمليا تهب، هي تنتفض، هي تكتب التاريخ بتصرفاتها وبانقلاباتها، ولكن الرؤساء هم الذين يكتبون وهم الذين يسيطرون وهم الذين يرصعون إيجابا أو سلبا أجندة التاريخ. بروفيسور أسعد غانم، أسعد الله صباحك.
11: صباح النور إلى كل المستمعين.
10: أستاذي ترامب

0: يكتب التاريخ كيفما يشاء. هل هذا كاف بأن الشعوب هي ليست لوحدها لاعبة في هذه الحلبة؟
1: بالتأكيد هو الشيء بالنسبة للعالم الحديث هنالك عوامل عدة، يعني مثلا الصحافي والصحفيين لهم دور كبير، طبعا هنالك نخب أخرى لها دور كبير، لكن واضح تماما أنه لا أحد يصل إلى السلطة لا يريد أن يكتب التاريخ. في نهاية الأمر هذا صحيح إلى قد بعيد، وهذا ما يتطلع إليه ترامب، لكن هنالك عوامل أخرى يتعلق الأمر داخل الولايات المتحدة أم خارجها، وهل سوف يستمر بالسلطة أم لا. هذه كل عوامل سوف يتم الحديث عنها متأخر. حتى الآن طبعا رغب ترامب على الأقل في السياق الإيراني الأمريكي أنه يقرر التاريخ، لكن اتضح تماما أنه هنالك
0: لاعبين إضافيين،
1: طبعا لاعبين إضافيين، وأعني في إيران ليس بالضرورة فقط النظام، هو طبعا لاعب مركزي، لكن واضح تماما أن النظام اللي كان يعتقد بأنه هنالك حالة نقد وحالة غليان لا زال يعتمد على خلفية داعمة شعبية قوية وقوية يبدو جدا، ولذلك إمكانية إسقاط النظام بدأت على الأقل حاليا هي من ورانا.
0: يعني هناك رؤساء يعني دخلوا وتغلغلوا إلى الذاكرة الجمعية الأبدية الأزلية مثل تشرشل على سبيل المثال، الذي قاد خلال الحرب العالمية الثانية بحكمة وحنكة وكان فطينا وذكيا، وفي المقابل تشامبرلين الذي كان مهزوما متأزما وما إلى ذلك من رؤساء تركوا بصمات، ولكن تركوا أيضا دمار واندثار.
1: نعم بالتأكيد، يعني بنهاية الأمر السياسي بحاجة لإيجنت، الإيجنت هو الشخص أو الشخص أو القيادي أو النخب أو الناس التي تقوم بقيادة العمل السياسي، وهذا صحيح لتشرشل أو لآخرين، لكن هذه كلها القيادات أول شيء هي وصلت يعني على الأقل في الأنظمة الديمقراطية بفضل الدعم الشعبي والصمود الشعبي. بنهاية الأمر تشرشل ما كان ليصمد في لندن لوحده أو من خلال قيادته بدون الصمود الشعبي أو يعني الاستعداد الشعبي للتضحية، بسبب طبعا ربما حالة داخلية من التماسك، لكن بسبب الخطر القادم من أوروبا من ألمانيا. لذلك العوامل هي مركبة، وهذا صحيح في الحالة يعني في كل الحالات بالعالم الأمر مركب. طبعا في الأنظمة غير الديمقراطية إمكانيات قدرة القيادة على قيادة الحدث هي أكبر بكثير، لكن قدرة الشعوب الانقلاب عليها هي أكثر بكثير، لذلك الأمر هو طبعا مركب. وهذا صحيح ما قلته في المقدمة بأن الأمر مركب ويتأرجح بين هذا وذاك. بالتأكيد الشعوب لها دور كبير،
0: ولكن لماذا بروفيسور لماذا خبت يعني نيران أو الشعلة التي رافقت الشعوب الذين شعروا بالظلم والظلمات؟ وأنا أنتقل الآن من العالم إلى إسرائيل، كيف لنا أن نفسر بأن الشعب الإسرائيلي يرضخ لكل إملاءات من يمين نتنياهو خلال 15 سنة متتالية بانصياع كبير؟
1: وأنزل هذا له علاقة بالسؤال تبعك، يعني صحيح أنه يبدو وكأنه الشارع الإسرائيلي رضخ لبنيامين نتنياهو، لكن هذه المقولة هي مجتزأة هي غير حقيقية. يبدو أنه بنيامين نتنياهو تمتع بدعم على الأقل نصف الإسرائيليين، نصف من يصوت في الجانب الإسرائيلي اليهودي، وهذا طبعا الآن يتم التعبير عنه في الاستطلاعات، والنصف الآخر انتفض على بنيامين نتنياهو، لكن كونه يتمتع بشرعية انتخابية برلمانية إمكانيات يعني إزاحته هي قليلة. وأنا من كنت الناس وكتبت كتاب عن ذلك صدر في بيروت، أن كل هذا الوهم بأنه بنيامين نتنياهو أنهى دوره السياسي هو سابق لأوانه،
0: هو
1: ليس فقط لأنه بنيامين نتنياهو، وهذا بحبه أو بحبوش هذا سؤال آخر، هو يتمتع في دعم جزء كبير من الشارع الإسرائيلي،
0: ولكن لم تجب لغاية الآن أستاذي الفاضل بروفيسور أسعد غانم عن يعني سألت أنا لماذا خبت شعلة المجتمع الإسرائيلي الذي كان مرة من المرات يتغنى بأن الجمجمة التي على قلنصوة هذا الشعب هي من نوع يعني مختار.
1: طبعا طلع الشارع الإسرائيلي انتفض ضد بنيامين نتنياهو على مدى يعني فترة طويلة، وأنا قلت عندك في البرنامج أنا أرفع القبعة لهذا الشارع الإسرائيلي الذي تظاهر على مدى سنة كاملة أو ما يشبه سنة كاملة ضد بنيامين نتنياهو بالألاف، ولا زال حتى الآن هنالك موقف شعبي واضح، لكن هنالك عوامل تدخلت في الموضوع.

0: أهمية في هذا الحدث، أهمية هجوم حماس في 7 أكتوبر والحرب التي تلت ذلك، وقيام اليمين بتأجيج حالة الحرب في إسرائيل، وطبعا الدعاية الإسرائيلية بأن ذلك خطر وجودي على إسرائيل برأيي على الأقل. لكن القدرة بنيامين نتنياهو ومن يتبع بنيامين نتنياهو على إثارة الذعر بقلوب الإسرائيليين جعلت كذلك حالة الهب الشعبي ضده وضد نظامه أقل قوة. لكن سوف ترى خلال هذه الانتخابات الانقسام السياسي، وليس الانقسام الإثني ولا الديني ولا بين المتدين وغير المتدين، هو المحرك الأساسي التي سوف يشعل معركة الانتخابات. من هم مع بنيامين نتنياهو، من هم ضد بنيامين نتنياهو، وهذه المعركة سوف تكون ربما الأقصى في تاريخ إسرائيل، وخصوصا فيما يتعلق بمكانة وشرعية الصوت العربي ومكانة المواطنين العرب، لأنه هذا هو أحد أعمد الدعاية التي سوف يسعى اليمين وبدأ فيها طبعا اليمين الإسرائيلي من أجل تجريح خصومه، وأعني طبعا الحكومة التي قد تقام بعد الانتخابات على خلفية كل الدعاية التي تقول بأن العرب هن أعداء وهن جزء من الإرهاب، وسوف يستمر هذه الحالة من
1: هذا مثير الإسرائيلي. مثير هذا التحليل، لأنك عادة كنت تلتئم مع النغمة المتشائمة، والآن أنت تعتقد بأن الهب آتي لا محال.
0: طبعا بالتأكيد نحن نرى ذلك. الشارع الإسرائيلي اليهودي منقسم، وعندما إذا أقيمت مثلا المشتركة، وكان واضح تماما أن العرب سوف يكونوا بسبب رئيسي في إزاحة هذا الائتلاف الحكومي، سوف ترى حالة من يعني من الهب العنصرية. هي قوية في إسرائيل إجمالا، وأنت طبعا تعرف ذلك كصحفي وكمراقب، لكن في هذه الانتخابات واضح تماما بالنسبة لليمين الإسرائيلي أنه إذا قام العرب بالتصويت بنسب أعلى سوف يكونوا هم السد المانع لهذه الحكومة العنصرية الحالية وحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو بعد الانتخابات، وهي السبب الرئيسي سوف يكون بذلك إذا أقيمت المشتركة. لذلك سوف ترى تقديم محاولة لمنع مثلا حتى دكتور منصور عباس والقائمة العربية الموحدة، لأنها بنظر اليمين هي أحد التهديدات المباشرة لإمكانية عودة اليمين، طبعا عدا الأحزاب العربية الأخرى.
1: انتبه أستاذي أسعد غانم، قلت إذا مرت مرتين إذا أنا مش غلطان، إذا أداة الشرط، أداة الشرط ترتبط بالقيادة، ونعود إلى الرؤساء أو إلى الشعوب. السؤال، هل نتمتع نحن العرب في هذه الديار بقيادة لها رؤى وتستطيع أن تقود هذا الشعب إلى مرحلة ثانية وللتأثير في الخريطة الانتخابية التصويتية وبلورة وصياغة النظام الديمقراطي أو النصف ديمقراطي أو النصف ليبرالي وما إلى ذلك في إسرائيل؟
0: يعني مرات زوير أنا بحاول يعني أكتب عن تاريخ الفلسطيني بالثمانية، الآن لي كتاب سوف يصدر في بيروت عن مسألة الصمود الفلسطيني العام، لكن مسألة الصمود الفلسطيني العام جذورها هي في الصمود الفلسطيني بعد 48 تحت الحكم العسكري. هنا في 48 هناك تجربة غنية من قدرة القيادة العربية في أحلك الظروف أنها تقود الجماهير العربية، أوصلتنا إلى هنا سلبا وإيجابا، لكن أنا أعتقد فيه الكثير من الإيجاب. نحن أمام قيادة برأيي أنا، وأنا بعرف طبعا غالبيتهم على علاقة مباشرة، إني من الحكمة والالتزام بالقضية الوطنية إلى أعلى المستوى، وهن بيعرفوا،
1: ولكن الاعتبارات السياسية الحزبية تلعب دورا رئيسيا في اتخاذ القرارات. أوكي، يبدو بأن هناك خلل بالاتصال مع البروفيسور أسعد غانم. نحن سنحاول بعد لحظات الاستمرار في هذا الحديث لكي ننهي هذه القضية المثيرة، دور الرؤساء ودور الشعوب.

0: بروفيسور لا تزال وإيانا.
1: طبعا شكرا لك. بس إذا سمحت لي أكمل الجملة، هنالك قيادي مسؤولي وتعرف تماما بأنه الآن إذا استمرت هذه الحكومة وإذا عادت إلى السلطة سوف يكون وضعنا على مستوى الأرض.

0: 48 أو حتى الشعب الفلسطيني عموما أسوأ بكثير. نحن أمام حالة انفلات للحالة الفاشية المتحكمة في إسرائيل. لذلك عندي ثقة كاملة بأن القيادة العربية في اللحظة الحقيقية سوف تعود إلى المشترك، لأنها الضمان الوحيد لإمكانية منع هذه الحكومة من العودة إلى السلطة وبنيامين نتنياهو، طبعا إذا جرت الانتخابات.
1: وإن لم تعد المشتركة لتعيش مرة أخرى.
0: هلا نحن إذا أنا بنحاول نحلل، وإحنا محللين نحاول نفهم الصورة، هل أنت تعتقد بأنه سوف يتم تقديم القوائم يوم 7 و8 و9 بنفس الحالة الحالية؟ هل سوف سؤال الرئيسي هو هل سوف يسعى بنيامين نتنياهو إلى إقامة حزب وسط لاصطياد الأصوات التي هربت من الليكود، يعني أعني حزب كحلون أردان شكيد وهلم جرة، هذا الحزب سوف يحصل إلى 7 8 يمكن 10 مقاعد، بعرفش طبعا الآن
1: سيحدد.
0: لذلك السيناريو الذي يجب أن نفكر فيه هو الأسوأ من ناحيتنا. السيناريو الأسوأ يقول بأنه بنيامين نتنياهو عنده قدرة الاقتراب من 60 مقعد مرة أخرى بعكس المعارضة التي استنفذت قوتها. هاي هي قوة المعارضة، 54 55 56، من غير العرب مش ممكن ترجع إلى السلطة، يعني أيزنكوت أو بنت أو آخرين. لذلك الشرط اللازم لإخراج المواطن العرب للتصويت ومنع أي إمكانية أي إمكانية لعودة بنيامين نتنياهو للسلطة أن نخرج الناس للتصويت ب 17 18 19 مقعد، وتعطي هذه التوليفة كل حزب مقعد إضافي. طب الأحزاب شو بدها؟ الأحزاب العربية كيف يمكن أن تفوت القيادة العربية هذه الفرصة علينا؟ هلأ بعد الانتخابات إذا حصل القيادة العربية لم تؤلف المشتركة وقامت مرة أخرى قام بنيامين نتنياهو بتأليف الحكومة بشراكة مع بن غفير وآخرين، مسؤولية هي في أعناق القيادة العربية بمعنى بشكل مباشر. أنا بعرف أن البعض يقول إسعد غانم بيحملنا أكثر من اللازم، لا ما بحملكم، أنتوا عارفين شو الصورة بالشارع الإسرائيلي، في توازن بين مؤيدي بن يمين نتنياهو وبين معارضي بن يمين نتنياهو، أنتوا بتعرفوا أن القادرين على منع يعني خلق فجوة بين بن يمين نتنياهو إمكانية العودة إلى السلطة حتى لو أقام حزب وسط، هو بإمكانية خروج المواطنين العرب للتصويت. الشارع العربي جاهز، هو الآن يعني هو أمام القيادة، هو يعني متفوق على القيادة. القيادة ما زالت متشنجة. الآن أنا بعرف البعض بقول لك يا أخي هو بعيد تقديم القوائم، صحيح ما زال أمامنا متسع من الوقت للعمل على إعادة المشتركة، أحكي الرباعية مش أي توليفة أخرى. وبعدين كو في اتفاق ضمني بين الجبهة والتجمع والدكتور الطيبي والحركة الإسلامية أو القائمة العربية الموحدة بأن القائمة العربية الموحدة تستطيع بعد الانتخابات الذهاب إلى مفاوضات لائتلاف بديل في إسرائيل، لكن هنالك استعداد لدى الأحزاب الأخرى أن تكون ضامن لإبعاد بنيامين نتنياهو عن السلطة. إذن القيادة، وهذا سؤالك، نعود لسؤالك الأول، هي الآن مسؤولة لأن الناس جاهزة لهذه القائمة المشتركة. القيادة يجب أن تعود إلى ذلك، لا مفر من ذلك، وهذا طبعا بيخلق حالة على الأقل من الائتلاف الداخلي، من القدرة كمجتمع أن نعمل على يعني على الأقل تفويت الفرصة على أعدائنا. أنا بحكي بهذه الحكومة، لكن خلق حالة من التماسك الداخلي، من التماسك الداخلي. طبعا الرسالة إلى شعبنا الفلسطيني، على فكرة كمان مرة، إذا إحنا عندنا 80% بال48 بأيد القائمة المشتركة في الشعب الفلسطيني، 95% بأيد القائمة المشتركة، لأنه الناس تعرف أنه في حالة فشل العالم كله والعالم العربي في التأثير على إسرائيل. والشارع الإسرائيلي منقسم، الفلسطينيين العرب في إسرائيل هن الوحيدين القادرين بالإدلاء بصوتنا، يعني مش عاملين شيء، إحنا نذهب للتصويت ونخرج يوم التصويت لإدلاء بصوتنا من أجل منع هذه الحكومة من العودة إلى السلطة، والضامن لذلك هو إقامة القائمة المشتركة. عدا ذلك تقع المسؤولية لهدم البيوت بعد الانتخابات إذا أعيد هذا الائتلاف للسلطة هي في أعناق القيادة العربية. وبقول شيء شديد ويعني يمكن قاسي كثير، لكن يجب أن يفهم، نحن أمام حالة خطيرة، نحن أمام حالة تتحدث خطر على وجودنا، والقيادة يجب أن تكون مسؤولي.
1: تتحدث من الأحشاء، وطبعا عدنا إلى العنوان لهذا النقاش، العنوان الفكري الفلسفي، من يقود من، الشعوب أم القيادات؟ وأنت تميل إلى الاعتقاد بأن القيادات في هذا الظرف يترتب عليها بأن تقود هذا الشعب إلى هذه الوحدة الغائبة.
0: حنينا بعد الانتخابات، لأنه نحن فعلا في خطر حقيقي، وأنا وإنت بغشنا هذا نحكي بالراديو والتلفزيون أخرى سنتين إذا رجع هذا الائتلاف الحكومي بنفس الشكل، يعني إذا رجع هذا الائتلاف الحكومي إلى السلطة.
1: صحيح. شكرا بروفيسور أسعد غانم. شكرا.
0: صباح النور.
1: بأمان الله.
2: المنظمة إلى الأندلس، ترابزون، أذربيجان والبوسنة والهرسك، يعني نوفشون تورز. نوفشون تورز الأوائل في البلاد بالرحل المنظمة. احجزوا الآن للرحلة القادمة 050-317-9999.
3: هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع.
2: المشبير في احتفالية الصيف، تشكيلة الصيف للنساء والرجال ابتداء من 59 شيكل، أحذية النساء من كينث كول بسعر 199 شيكل، وتشكيلة الأطفال والرضع ابتداء من 19 شيكل و90. العرض حتى 2/8 أو حتى نفاذ المخزون. الحد الأدنى للمخزون 10,000 قطعة. العرض مخصص لأعضاء كلب 365 وكلب 365 VIP، وذلك وفقا للأنظمة وشروط الحملة. لا تفوتوا الفرصة. المشبير.
3: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
4: الشمس دائما.
5: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
6: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

إذن نحن وإياكم مستمرون ضمن إطار برنامج يوم جديد. تحدثنا لغاية الآن عن قانون القوانين التي تخدم مصالح المتدينين الحريديم في هذه البلاد على حساب الآخرين العلمانيين، وتحدثنا أيضا عن دور القيادات أمام دور الشعوب. هناك مشتركة أم أن هناك لا مشتركة؟ هذا هو السؤال الأزلي الذي سيلزمنا خلال هذه الفترة، فترة الانتخابات. وطبعا المطلب الشعبي هو نعم، ولكن المطلب الحزبي أحيانا يعرقل ويضع عقبة. ما رأيكم بأن نرتب من مسامعنا واستماعاتنا إلى هذه النغمات؟

0: الأستاذ مصطفى جعرور مباشرة من غزة. هاشم صباح الخير.
1: صباحك حبيب.
0: أستاذ مصطفى، ما هي الأوضاع الآن بعد أن تأزمت الأمور في الأيام الأخيرة؟
1: يعني نتحدث عن تكثيف للضربات الجوية الإسرائيلية، كان آخرها قبل أقل من نصف ساعة من الآن، حيث قامت طائرات المروحية الإسرائيلية بإطلاق صاروخ على الأقل باتجاه مركز حكومي هو السابق، هو الآن يعتبر مركز إيواء في وسط مدينة أو غرب مدينة غزة بالتحديد، وسجن أنصار المركزي. هذا كان موقع حكومي بالسابق، ولكن هو الآن يتبع لأحد مراكز الإيواء التي تأوي آلاف النازحين غرب مدينة غزة، حيث قامت طائرات المروحية الإسرائيلية بإطلاق صاروخ واحد على الأقل باتجاه خيمة تأوي نازحين. أدى هذا الاستهداف إلى إصابتين كما أعلنت الصحة في قطاع غزة، إحدى هذه الإصابات هي إصابة خطيرة. أيضا منذ ساعات صباح اليوم وساعات الفجر لم تتوقف عمليات النسف الإسرائيلية في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة، وبالتحديد شمال بيت لاهيا، وأيضا في أيضا شرق جباليا، شمال شرق قطاع غزة. أيضا نتحدث عن عمليات نسف كبرى تحدث في شرق محافظة خان يونس، وفي محافظة خان يونس التي تتقدم بها آليات الاحتلال يوما عن يوم في محاولة لتقديم الخط الأصفر الذي بدوره قد وصل إلى غرب شارع صلاح الدين. وهذه سابقة خطيرة من نوعها، بدأ الاحتلال الإسرائيلي يكثف من ضرباته العسكرية وتقديمه للخط الأصفر. أيضا هناك يعني

0: كان قبل لحظات من الآن كما أعلنت الصحة عن استشهاد مواطن من عائلة الغول أيضا نتيجة غارة سابقة على حي الشيخ رضوان وسط مدينة غزة. أيضا صباح هذا اليوم كان هناك أيضا غارة إسرائيلية على محافظة الوسطى أدت إلى ارتقاء 4 شهداء جراء هذه الغارة، وأيضا غارة كانت على مدينة غزة أدت إلى ارتقاء شهيدين. بالمقابل بالأمس نعم. يعني ما يقارب 16 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم حتى يعني كان مساء يوم أمس 16 شهيدا جراء هذه الغارات الإسرائيلية التي ما زالت مستمرة وكأن الحرب لم تقف وهي مستمرة حتى الآن.
1: الآن
0: عن عمليات إطلاق النار وتقدم للميليشيات التي تتبع لجيش الاحتلال في مناطق يعني الشمالية، مناطق التي يقطنوها هي مناطق يعني داخل الخط الأصفر، يقوموا بالتقدم باتجاه مخيمات المواطنين المتواجدة في مدينة بيت لاهيا، يقوموا بعمليات إطلاق نار على السكان وأيضا شرق مدينة غزة التي تتعرض لإبادة إسرائيلية جديدة، أيضا نسف لروبوتات، أيضا تفجير لمباني سكنية وعمليات نسف لمباني سكنية قد تضررت نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة، والآن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتسويتها بالأرض بشكل كامل.
1: يعني من يستمع إليك يعني يدرك جيدا عمق ومدى الأزمة التي تلازم الغزيين من خلال هذه الهجمات، ولكن يبدو صحيحنا إن كنت مخطئا أستاذ مصطفى جعرور، يعني وكأن هذه الأمور تأتي بالخفاء وكأنها يعني تختفي ما بين السطور بين ثنايا السطور وكأنها لا تحدث، إنما هناك جرائم كما تتحدث عنها وهي تؤتي أو تؤدي إلى تغييب حياة الناس في قطاع غزة مرة تلو الأخرى.
0: يعني هذه عمليات يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي استمرار لعملية الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023 حتى الآن، يعني أكثر من 1050 يوما على هذه الحرب الإسرائيلية المستمرة التي يقتل بها الاحتلال الإسرائيلي كافة موارد الحياة ويطلق حصارا اقتصاديا كبيرا على قطاع غزة في محاولة لإنهاء القضية الفلسطينية وإنهاء وجود السكان داخل قطاع غزة. هذه عمليات ممنهجة إسرائيلية، يعني يتحدثون عن تقدم في المفاوضات
1: والانتقال
0: إلى المرحلة الثانية، ويتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه قد يعني أبلغ الوسطاء وأبلغ مجلس السلام بأنه سينتقل للمرحلة الثانية.
1: لذا سألتك وكأنها هذه الأحداث تبدو وكأنها تحدث في الخفاء وليست على أرض الواقع لأن الأمور لا تظهر على الملأ.
0: بالتأكيد هنا يعني الاحتلال الإسرائيلي يراوغ في عملياتها السياسية وعمليات المفاوضات ويراوغ في الإعلان عن الدخول بالمرحلة الثانية، وهي فعليا لم تطبق المرحلة الأولى. حسب الاتفاقية المرحلة الأولى تنص على 600 شاحن يوميا، انسحاب كامل، دخول القوات الدولية، وقف للعمليات العسكرية والغارات الإسرائيلية، هذا كله لم يحصل حتى الآن وما زالت مستمرة. والآن وأنا أتحدث معك يعني حسب الغارة الأخيرة التي أطلقتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتقى شهيد من إحدى الإصابات الخطيرة، يعني نتحدث عن شهيد منذ صباح هذا اليوم حتى الآن في غارة إسرائيلية تأوي مخيم للنازحين وهي خيام نازحين. يعني الاحتلال يتحدث عن ضرب مؤسسات تتبع لحماس ويتحدث عن ضرب بنية تحتية لحماس، وهي فقط يعني سنعود إلى أسماء الشهداء هي كلهم مواطنين وجل هذه الشهداء مواطنين.
1: يعني هناك متناقضين، المتناقض الأولى أو التناقض الأول هو بأن الأحداث هي دامية ومأساوية، ومن الناحية الثانية هناك مفاوضات تجري في القاهرة هنا وهناك.
0: يعني بالتأكيد ما زالت المفاوضات مستمرة، حيث كان هناك خبر أعلنته حركة حماس عبر منصاتها الرسمية وإعلامها الرسمي بأن هناك وفد مفاوض بدأ بالوصول إلى يعني النقاط الأخيرة والنقاط الحساسة في المفاوضات، وسينتقل قريبا إلى سيعود قريبا إلى الدوحة لمناقشة ما تم التوصل إليه في القاهرة مع الوسطاء. ولكن هذه كلها يعني نستمع بها فقط على الإعلام، لكن على أرض الواقع يترجم الاحتلال الإسرائيلي ويحول جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الترجمة إلى عمليات عسكرية لا إلى تطبيق لوقف إطلاق النار. عمليات القصف مستمرة، عمليات نسف المنازل مستمرة، عمليات إطلاق النار باتجاه مواصي رفح ومواصي خان يونس، هذه المنطقة التي يتحدثون عنها منذ أكثر من 1000 يوم بأنها مناطق إنسانية. عمليات إطلاق الرصاص باتجاه هذه المناطق هي مستمرة حتى الآن لم تتوقف. ساعة الفجر الأولى قصف شقة سكنية لعائلة مدنية، 4 شهداء من عائلة أبو قاسم، نتحدث عن طفلة ب3 سنوات، هل هذه هي مقاومة؟ يعني خلال
1: اوكي
0: ثلاث سنوات
1: يعني
0: ما
1: يعني
0: ضبوها في هذا الاستبداد.
1: نستمع نستمع

0: منهجية إسرائيلية ما زالت مستمرة، حرب الإبادة ما زالت مستمرة لإنهاء وجود الفلسطيني داخل القطاع.
1: نستمع إلى هذه التطورات بألم كبير، وطبعا فتحت نافذة لم تكن مفتوحة حتى النهاية، والآن طبعا من خلال يعني المداخلة التي قدمتها لنا أستاذ مصطفى يبدو بأن الأوضاع هي على الشفة الهاوية. شكرا لك أستاذ مصطفى جعرور.
0: بالتأكيد.
1: شكرا. وهكذا نختتم الساعة الأولى من برنامج يوم جديد، ليليان حاج وياسمين عابد وياسمين غماد وأنا زهير بهلول، كلنا سنلتقي وإياكم بعد أخبار العشرة.

0: 400 شيكل. نعم ب400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة. مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
3: الشمس دائما.
4: شفت؟ أما شاعر جابه بدكات شعيم.
5: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان. بدكات شعيم هي بالدقيقة 90. الشمس، منحط النقط على الحروف.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM ستيريو.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
8: رأس الساعة برعاية
9: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. تفيد التقارير الأولية بوفاة شاب من بلدة زامر أثناء وجوده في تايلاند لقضاء شهر العسل، وأفق المعلومات الأولية فإن تفاصيل الحادث وملابساته لا تزال غير واضحة فيما يجري التحقق من الظروف التي أدت إلى الوفاة. لقيت الطفلة تبارك ناجي أبو مطير البالغ من العمر نحو عامين من بلدة كسيف في النقب ما أسرعها إثر تعرضها للغرق خلال رحلة استجمامية في شرم الشيخ. وبحسب المعلومات المتوفرة غرقت الطفلة في مسبح أحد الفنادق وتم نقلها إلى مستشفى محلي، إلا أن الأطباء اضطروا إلى إقرار وفاتها بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذها. بدورها أعلنت طواقم وزاك أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات المصرية على تسريع إجراءات نقل جثمان الطفلة إلى البلاد. ارتفعت حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري إلى 156 قتيلا، وقتل ليلة الماضية الشاب رامي شلبي من بلدة سولم متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها برصاص قوات الشرطة. من جانبها دعت الشرطة أن القوات المتواجدة في الميدان أطلقت النار باتجاه الشاب شلبي بدعوى قيامه بإطلاق النار نحو أحد المنازل في البلدة، وذلك على خلفية نزاع عائلي. في سياق متصل، فتحت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة محش تحقيقا مع متطوع في الشرطة للاشتباه بإطلاق النار بصورة غير قانونية والتسبب بإصابة خطيرة. وبحسب الشبهات فإن الحادث وقع خلال نشاط للشرطة في بلدة شقيب السلام في النقب يوم السبت الماضي، حيث أطلق المتطوع النار ما أدى إلى إصابة فتى يبلغ من العمر 17 عاما بجروح متوسطة في ساقه. وفي ختام التحقيق أفرج عن المتطوع بشروط مقيدة تشمل منعه من دخول أي مركز شرطة لمدة أسبوعين وحظر التواصل مع الأشخاص الضالعين في القضية. من جانبها أفادت عائلة الفتى المصاب أنه أصيب برصاص أثناء قيادته دراجة نارية بعدما قام بتصوير عناصر شرطة كانوا ينفذون عملية تفتيش في منزل أحد الجيران. أصيبت مساء أمس شابة ثلاثينية بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار في مدينة الرملة. هذا وقدمت للشابة الإسعافات الأولية ثم تم نقلها إلى مستشفى سافر في لاستكمال تلقي العلاج. اعتقلت الشرطة قاصرين من يافا بعد ضبط سلاح وذخيرة بحوزتهما خلال نشاط في جنوب تل أبيب. وقالت الشرطة أن أفرادها رصدوا دراجة نارية يقودها قاصران بسرعة وبطريقة وصفتها بالخطيرة

0: حيث لحقتهما القوة وتمكنت من إيقافهما. أعلنت بلدية حيفا عن وفاة إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها قبل 3 أشهر عقب سقوط صاروخ إيراني على المدينة في الحرب الأخيرة. في غزة شن الطيران الإسرائيلي صباح اليوم غارة على منطقة غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وبحسب التقارير الواردة أسفرت الغارات حتى اللحظة عن ارتقاء 4 فلسطينيين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستكثف ضرباتها العسكرية ضد إيران خلال الأيام المقبلة بشكل تدريجي إذا لم تستجب طهران للدعوات الأمريكية بالعودة إلى المفاوضات. وأكد ترامب في الوقت نفسه استمرار الضغوط العسكرية والدبلوماسية لدفع طهران إلى طاولة المفاوضات. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 33، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: أسعد الله أوقاتكم. نحن وإياكم حتى نهاية هذه الساعة بالتقريب. ياسمين عابد في غرفة التحرير والإعداد، وطبعا إلى جانب ليليان حاج والأستاذ رامي نصار رئيس مادمة في قضاء نابلس. صباح الخير.
1: صباح الخيرات.
0: تعيشون تحت أوامر الحجز والتضييق في الأونة الأخيرة.
1: يسعد صباحك، يعطيك العافية.
0: يا هلا بيك.
1: طبعا أنت عارف قرية مادمة عبارة عن قرية صغيرة في قضاء نابلس، جنوب نابلس، لا يتعدى مساحتها 3000 دنم، وعدد السكان قليل بقرابة 2500 نسمة. نحن يحدنا من الجهة الجنوبية مستعمرة تصار التي تخنق البلد، تخنق الناس وتمنع وصولهم إلى أراضيهم، ويحدنا من الشمال الشارع الالتفافي، شارع التين، الذي يقسمنا ويفصلنا عن مدينة نابلس.
0: يعني عمليا أنتم محجوزين بين هذه المستوطنة وتلك.
1: نحن محجوزين بدون حواجز.
0: بدون حواجز.
1: محجوزين حتى بدون أن يقوم جيش الاحتلال بإغلاق القرية وإغلاق كافة المداخل بالسواتر الترابية.
0: هذه الظروف نشأت على حين غرة فجأة في الآونة الأخيرة؟
1: يعني

0: أراضي زراعية كلها مشجرة بأشجار الزيتون المعمر، وكلها كان يعمل بها المواطنون المزارعون.
1: والآن على ماذا تعتمدون في مادمة؟
0: على ماذا؟ ما لم أفهم سؤالك.
1: على ماذا تعتمدون لمعيشتكم؟
0: على رحمة الله.
1: لا حقيقة، يعني أنا بتعرف أنت بتتحدث وأنا أغمض عيني وأتخيل، يعني إغلاق، مطاردة، حواجز، وعدم رزقة، كيف يعمر الإنسان في حالة من هذا القبيل؟
0: منذ أسبوع أو حتى أقل من ذلك قامت قوات احتلال باقتلاع ما لا يقل عن 1500 ألف. لا زلنا نحصي 1500 من أشجار الزيتون المعمر،
1: يا حرام.
0: وذلك بذريعة أن أحد الأطفال يقوم برشق الحجارة على شارع التفافي. كامل الأراضي بمحاذاة الالتفاف من أول القرية إلى آخرها تم اقتلاع كافة أشجار الزيتون، زيتون ولوز أي شيء نباتي هناك تم اقتلاعه.
1: كنتم تعتمدون على موسم الزيتون؟
0: أنت تعلم عزيزي، موسم الزيتون بالنسبة للفلاح الفلسطيني هو
1: مصدر
0: يعني هو
1: الحياة،
0: مصدر رزقه على طول السنة.
1: إذا يعني ما يعني عمليا، يعني لو أعطيتني جوابا أو إجابة صريحة ومؤلمة، يعني كيف يعيش، كيف يعتاش الإنسان الفلسطيني في مادبة؟
0: ظروف الحياة صعبة جدا، صعبة جدا.
1: أنت شخصيا بماذا تعمل أستاذ رامي؟
0: أنا طبيب عزيزي،
1: طبيب أطفال، عائلة.
0: طبيب عائلة.
1: وأين العيادة التي بملكيتك؟
0: لدي عيادة في قرية بورين،
1: بعيدة كم من الكيلومترات؟
0: بعيدة قرابة 2 كيلومتر عن منزلي في قرية مادمة.
1: كيف تذهب إلى هناك؟
0: بسيارتي، ولكن أحيانا نضطر أن نقطع الحاجز الترابي ويأتي أحد المواطنين من القرية المجاورة ليأخذنا.
1: أين تعلمت أستاذ رامي؟
0: في مدينة سومي بدولة أوكرانيا.
1: سنوات، عدد السنوات 6-7 سنوات طبعا.
0: سبع سنوات.
1: هذا الحلم الذي كان يراودك حينما عدت إلى هذه الديار؟ أن تعيش في هذه الظروف كطبيب؟
0: أبدا عزيزي، أنا بعض الأيام أقوم متواجد بالعيادة، ويحضر في بعض الأحيان قوات جيش الاحتلال وتأمرني بإخلاء والاستغلاق والذهاب إلى المنزل. أقوم بمخاطبتي أنه هذه عيادة، يعني ليست
1: لإنقاذ الناس،
0: يعني لا ليس هناك أي استجابة من طرفه ولا أي وسيلة للتحدث معه سوى أغلق وانصرف.
1: يعني انظر دكتور رامي، يعني أتحدث وإياك وأنت إنسان رشيد، حتى لو لم أكن لأعرف بأنك طبيب، يعني وتنظر إلى الدنيا أحيانا بعيون لربما يعني فيها نوع من السخرية، يعني هل الألم يؤدي إلى هذه السخرية؟
0: نعم، أحيانا كثيرا. ألم تسمع قول الشاعر؟ ولا تحسبوا رقصائي بينكم فرحا، فالطير يرقص مذبوحا من الألم.
1: جميل جميل ومؤلم.
0: نعم عزيزي.
1: هل رفع صوتك في منبر هنا ومنبر هناك لكي يعي جيدا كل من يستمع إلى هذه المأساة، عمق هذه المأساة للفلسطيني في مادمة؟
0: عزيزي، لم يبقى مكان لم يسمع به صوت، ليس فقط مادمة، كل الريف الفلسطيني، حتى المدن، حتى المخيمات، لم يبقى شيئا لم تصله يد البطش، يد الاحتلال. لكن هل من مجيب؟ وإن كان مجيب، هل من قادر على رفع الظلم؟ لا أعتقد ذلك.
1: العون الذي تقدمه لأولئك الذين طبعا يبتغون العلاج أو يحتاجون إلى العلاج، يقدم من قبلك أنت بشكل شخصي؟

0: أم أنك تتبع لوحدة أو لمؤسسة ما؟
1: لا، أنا لدي عيادة شخصية، عيادة خاصة، وأحيطك علما أنه منذ أن باشرت بالعمل كطبيب منذ عام 2009 لم أتقاضى أجر ككشفي، تعرف ما هي الكشفي؟ لم أتقاضى أجر من أي إنسان.
0: يعني لم تكن هذه الجمل لتضيف، ولكنني كنت مقتنع بأنك إنسان نبيل، ويعني
1: مشكور.
0: يعني أردت بشكل أو بآخر.
1: هذه أمانة عزيز، هذه أمانة وقناعات فقط، لا ليس أكثر.
0: يأتون إليك، تأتي إليك الأمهات وبرفقة الأطفال، هل ترى أحيانا ابتسامة، أم أن هناك الحزن يخيم على الجميع وأنت تكون أيضا بمثابة الطبيب، ومن جهة ثانية الطبيب النفسي؟
1: هو الحزن دائم، لكن إذا لم تزيل حزن مريضك وأنت حين يحضر إليك فأنت لست طبيب.
0: هل أستطيع أن يعني أتحشر أكثر فأكثر وأتعمق في هذه القضية، ولكن في نهاية المطاف أنت تعلمت وعليك مسؤولية، ولربما أنت صاحب أسرة.
1: نعم.
0: ولا تتقاضى بالكشفية، حتى الكشفية الطبية، وأنت بحاجة أيضا إلى العيش الكريم
1: أكيد.
0: الدنيوي.
1: أكيد.
0: كيف إذن؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: شفت السخرية اللي حكيت عليها؟ يعني أنت لما بتضحك أنت إنسان في أعماقك سخرية تنم عن ألم كبير وعميق.
1: لا، الحمد لله هناك مداخل أخرى، يعني ما لا تنظر إلى هذا أنني لا أتقضى، الحمد لله حاشين مستورة.
0: الحمد لله، يعني نقف إلى جانب الحق والصحة والعدالة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى بأن ينعم أولئك الذين هم بحاجة إلى أطباء مثلك.
1: آمين.
0: فلنا لقاء إن شاء الله مستقبلا أستاذ رامي، دكتور
1: إن
0: رامي.
1: إن شاء الله منتظركم
0: بأمان الله.
2: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر، هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1، تعالوا وقابلوا محاضرين وخريجين واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316، أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل، هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
3: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
2: هندسيين وأكثر بكثير كثير. مخللها تكنولوجية نوفا جليل.
4: 1-2 تجربة A-A، 1-2 تجربة B-B.
5: بيكيور ليزر برو ل30 يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكجل جهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل.
6: بيكيور ليزر،
5: نجمي 3-4-1-4، نجمي 3-4-1-4.
4: أوكي زبطة تمام.
7: MG 3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأن السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
8: الشمس دائماً.

إذا نعود ونلتئم وإياكم. صباح الخير للأستاذ المحامي عنان بلان. صباح الخير الأستاذ المحامي عنان. سنحاول مجددا.

0: أستاذ المحامي علان بلان معي على الخط.
1: صباح خير أستاذ زهير. صباح خير
0: أستاذ، صباحا ونهارك خير أستاذ علان. أنت تعمل أيضا بالمركز العربي للتخطيط البديل، والتمستم ما قبل حين على تعيين قام به الوزير وزير المالية سموتريتش بتعيين يهودا، إذا أنا مش غلطان، إلياهو كرئيس سلطة أراضي إسرائيل. اعترضتم وفزتم في نهاية المطاف، كيف تم ذلك؟
1: صحيح صحيح. تعيين إلياهو للمنصب كان فيه كثير مشاكل في الطريق إلى التعيين، كثير أشياء مش قانونية. كل هاي الأمور حطناها أمام المحكمة، وبالإضافة لموضوع التعيين قمنا بطرح تصريحات إلياهو ضد المجتمع العربي. كان له تصريحات كثير عنصرية ضد مجتمعنا، وهي الأمور في الالتماس تبعنا أنطناها حيز كبير من الالتماس وعرضناها على المحكمة. والمحكمة بقرارها اليوم، القرار اللي طلع بالساعة، طبعا كل الأطراف كان في التماسات ثانية، كل الأطراف وافقوا على طرح المحكمة لحل المشكلة. الوحيدين اللي عرضوا إحنا، وهذا مكتوب في القرار. وفي قرار المحكمة طبعا ألغوا تعيين إلياهو، ألغوا قرار بعدات إتور، لجنة بعدات إتور
0: التفتيش
1: لجنة التفتيش ألغوا قرارها، وألغوا اثنين من أعضاء اللجنة اللي هن مقربين من سموتريتش، اللي أثبت في المحكمة إنهن في علاقات خاصة مع سموتريتش. ألغوهن وطلبوا من اللجنة تحط اثنين محلهن ويبدوا من أول وجديد في التعيين. المشكلة اللي راح تواجههن اليوم إنه إلياهو المحكمة أقرت إنه في علاقة خاصة بينه وبين سموتريتش، وهي الشغلة مجبور يكون عنده ميزات خاصة يقدر يأخذ المنصب. يعني ما بكفي إنه يعود يرجعوه على اللجنة واللجنة تقول والله إحنا اقتنعنا فيه، لا، بدنا يثبتوا إنه عنده ميزات خاصة خارقة اللي مش موجودة عند حدا ثاني من اللي بتنافسه
0: من أجل تغيير القرار. يعني أولا أقول بصراحة أستاذ عنان، يعني لما استمع كثيرا في السنوات الأخيرة عن نشاطكم بالنسبة لجودة النظام في إسرائيل أو جودة اتخاذ القرارات، وتأتي هذه المفاجأة لتثبت بأن هناك أحيانا جدوى رغم يأسنا بالنسبة لهذا الموضوع.
1: المضبوط، إحنا المركز العربي لنا باع طويل في كل
0: لا إنه لكم باع طويل، بعرف، أنا بعرف إنه أنتم قيميا تعملون على أرض الواقع، ولكن التماسات من هذا القبيل لم تكن كثيرة في الآونة الأخيرة.
1: مضبوط. إحنا أكثر بنشتغل مع لجان التخطيط من رافق بلديات ومجالس طبعا، في توسيع مناطق نفوذ، في خرائط هيكلية، فبنشتغل أشياء مهنية. ولكن الموضوع اللي صار هون اليوم ما بنسكت عليه، يعني فانجبرنا نفوت على الصورة ونكون قدها كيف بقوله. يعني ما بنقدر نترك الموضوع، ما بيصير إنسان من هالشكل يعين رئيس دائرة أراضي إسرائيل مع تصريحات من هالشكل وما حدا يلتمس.

0: ما يعني مش طبيعي ما بيصير. فانجبرنا نفوت على الموضوع، مش يعني انجبرنا، هذا واجبنا.
1: يعني ما يثيرني من حب الفضول والاستطلاع أستاذ الكريم عنان هي قضية تقنيات استجماع كل هذه المعطيات التي اعتمدتم عليها ونقلتموها بحذافيرها إلى المحكمة.
0: صحيح، وكان يعني ما كان معنا وقت، يعني أنا فتت على الموضوع بالأيام الأخيرة، يعني ما كان معنا وقت نشتغل كيف لازم، ولكن كيف بيقولوا اشتغلنا الليل والنهار، تقدرنا نمشي مع الوقت ونحصل على نتيجة مشرفة لمجتمعنا. من
1: الشكل يعتبر هذا إنجاز لا يستهان به، رغم أنه يعني ممكن من يستمع إلينا ويقول هذا القرار لا يغني ولا يسمن من جوع، ولكن أنا طبعا أناقض ذلك وأقول بأن كل اختراق لقرارات من هذا القبيل التي فيها فساد يجب أن تناهض وتكافح من قبل المؤسسات المختلفة.
0: 100% ممنوع نسكت على قرارات من الشكل وتعيينات من الشكل. ويعني بحب أسألك إنه إحنا اليوم صح الياهو راح يرجع على اللجنة، ولكن مش موقف قانوني، يعني بعد ما فكرت بالموضوع من ناحية مهنية قانونية. تنساش 17 شهر الكنيسة راح تنحل.
1: صحيح،
0: بعرفش إذا في صلاحية للحكومة بعد للوزراء يعينوا واحد من الشكل أو أي لهذا المنصب.
1: أنا برأيي لا، برأيي المحكمة يعني تتدخل أيضا.
0: ما إحنا نستنى تنشوف شو بيصير. الصراحة نكون قاعدين بالمرصاد، أو أي تعيين مش معجبنا أو لا يليق بمجتمعنا مش رايحين نسكت، طبعا رايحين نستمر. ويعني 17 شهر تتحل الكنيسة، بدنا نشوف هذا الموضوع. بعدني ما طلعت عليه ولا يعني عندي موقف قانوني منه.
1: نعم.
0: ولكن هذا موضوع بده فحص، انه هل يحق للحكومة اليوم او سموتريتش ونتنياهو يعينوا اي شخص لمنصب من الشكل قبل
1: الانتخابات. تحضير المتواضع لا، ليس بإمكانهم ذلك، ولكن طبعا أن تستطيع فصل الأمور أكثر بعمق عمق القانون. وسؤال أخير بالنسبة للأراضي التي بحوزة العرب، مديرية أراضي إسرائيل استولت طبعا من خلال نشأتها ونشوئها استولت على ما تبقى من أراضي للعرب. إذن ماذا تبقى عمليا في سلطة أراضي إسرائيل للعرب؟
0: سلطة أراضي إسرائيل تملك 93% أو 92% من أراضي دولة إسرائيل.
1: نعم،
0: يعني دولة
1: حصة العرب
0: يعني ما بتتجاوز 4%.
1: هلا في الحالة الجيدة، يعني
0: في الحالة الجيدة. فمشان هيك إنه هو يسيطر على 93% من أراضي إسرائيل مع أفكار إنه العرب حتى 4% أو 5% اللي بتملكها العرب، وبعرفش إذا إذا إذا النسبة اللي بقولها صحيحة، يعني يمكن أقل، حتى هاي النسبة هو بقول في دولة إسرائيل الإيديالية
1: النموذجية
0: اللي بيحلم فيها، حتى 4% مستكثر علينا بده يأخذها.
1: أستاذ المحامي عنان، أرجو لك التوفيق وإنجازات من هذا القبيل، وأن تتكرر هذه النجاحات. شكرا لك
0: شكرا لك. أهلين
1: بأمان الله.
0: سلام باي باي.

0: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
1: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
2: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
3: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
4: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهم يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهة مش لعبة.

0: أولاد يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد خاضع للأنظمة.

0: أستاذ سمير عيسى، سلامات.
1: سلامات زهير إلى كل جميع الأخوة المستمعين.
0: يعني لربما تتساءل لماذا هذا السؤال في زخم مباريات نصف النهاية في المونديال، ولكن هذا ما يهمني أنا شخصيا. عنان خلايلي، شو آخر التطورات أستاذ سمير؟
1: عنان خلايلي في الأيام القريبة سينتقل إلى الدوري الإنجليزي بإذن تعالى.
0: ما الذي حدث في يعني يكتنف هذا الموضوع غموض كبير حقيقة؟ يعني ما يعني كيف يمكن أن يجتاز هذا اللاعب الفحوصات الطبية في فريقه وأن لا يجتاز هذه الفحوصات في فريق آخر؟
1: أو بالأحرى يجتاز هذه الفحوصات في كل جميع أنحاء العالم، وإنما في إيطاليا الأمر يختلف كليا. في إيطاليا في تدقيق رهيب أكثر من اللازم. يعني أنا قلتها إنه إذا بتأخذ 10 رياضيين وتعمل لنا الفحص اللي بيعملوه بإيطاليا، أعتقد إنه 7 أو 8 بسطوا بهذا بفشل. الفحص.
0: أنا بدي أذكرك بحالتين سمير، وأنت طبعا أصغر مني سنا، ولكن طبعا قدرا أنت قدرك كبير.
1: لا لا لا، أنت تاج على راسي
0: حبيبي. كان في لاعب اسمه كاساني من إيطاليا، كان مريض بالقلب، ولعب وعمر ومثل إيطاليا في دوريات أوروبية لها شأنها. كاساني بتتذكروا، كان لاعب هجوم في الجناح الأيمن شوي. وأيضا كان في لاعب إنجليزي اسمه كولين تود بسنوات الثمانينات، كان في عنده ثقب في قلبه وعمر في الكاريرة تبعته إلى سن متأخرة.
1: على ما يبدو أنه ما يحق للإنجليزي أو للتركي أو للنرويجي، لا يحق للإسلام.
0: ولكن كاساني كان إيطالي.
1: أعتقد أنه الأمر فيه كمان نوع من التضخيم. وأنا شخصيا أعتقد أنه كان فيه نوع من الضغط الجماهيري العربي بين قوسين على الإنتر، اللي استغلوا هاي
0: سياسيا
1: استغلوا هذا الفحص لكي يفشلوا الصفقة
0: للأسف الشديد. ولكن طبعا نتأمل أنه يجد البديل الملائم وأن يكون خيرا في عطائه أيضا في السنوات القادمة. الآن إسبانيا أثبتت أكثر من مرة بأنه اللعب الجمعي هو مفتاح النجاح.
1: كل ما تابع كرة القدم بالأمس في المباراة شاف تنظيم رهيب من ناحية دفاعية ومن ناحية هجومية للمنتخب الإسباني، خاصة بعد خسارة الكرة. المنتخب الإسباني وأنا قلت عدة مرات هو الوحيد اللي باستطاعته إيقاف الزحف الفرنسي. امبارح بالمباراة هاي أنا شفت إشي مهم جدا، إنه المنتخب الفرنسي ألغيه في هذه المباراة، خاصة الحلقة الهجومية. أعتقد إنه كان في انتشار سليم جدا من حلقة الهجوم إلى حلقة الدفاع لكل اللاعبين الإسبان بشكل رهيب. الفريق الوحيد اللي باستطاعته يلعب بشكل هجومي أمام الفرنسا هو المنتخب الإسباني، وهذا أثبت بالأمس. كل المنتخبات اللي لاقت المنتخب الفرنسي عملت بونكر قريب من 16 واعتمدت على الهجمات المرتدة، بينما المنتخب الإسباني لا يستطيع أن يعتمد على المرتدات. المرتدات هي جزء من أسلوب لعبه.
0: وانظر سمير أنه في 20 دقيقة الأخيرة حينما كان التفوق بمقدار 2-0 لم يتقهقر الفريق الإسباني، والطريقة حفظ عليها بشكل مطلق.

0: استمر بالاستحواذ على الكرة. أعتقد أنه المنتخب الإسباني هو أفضل منتخب بالعالم بقضية التيكي تاكا، بقضية الاستحواذ على الكرة.
1: وهذا ليس بجديد على فكرة.
0: نعم.
1: من أيام إنييستا وتشابي.
0: آه طبعاً، بس كل اللي شاف المنتخب الفرنسي في بدايته اعتقد أن المنتخب الفرنسي سينال وسيصل إلى النهائي وسيفوز.
1: لا، أكثر من ذلك، سيسحق الفريق الإسباني، يعني لدرجة أنه كان الأد مضمون عالميا ونسبيا، وكأن المباراة هي فقط شكلية، وأنه فرنسا تصل إلى في نهاية المطاف إلى النهائي وستفوز بكأس العالم.
0: أنا أكثر شيء جنني في هذه المباراة أنه واحد زي أولمو اللي هو على دكة الاحتياط في برشلونة كان نجم المباراة. كان أفضل لاعب على أرض الملعب،
1: ليس لأول مرة. صحيح صحيح.
0: لا مش يعني أولمو كان رهيب بالأمس، بينما أولريا ديمبلي إمبابي كله التغى.
1: طيب فسر لي إذا فسر لي سمير، يعني كيف يستطيع لاعب أن يعني أن يختفي مطلقا عن أرض الملعب؟ وأنا أتحدث عن لاعبين من كبار القوم مثل إمبابي، مثل ديمبلي، مثل أوليسي وما إلى ذلك من لاعبين لم يكونوا على أرض الملعب كما يقول كما تقول الجمل والمصطلحات الرياضية المعهودة.
0: يعني كل من تابع المباراة بالأمس شاف أنه كل ما كانت المنتخب الإسباني يخسر كرة كان لاعب أو لاعبين يضغطوا اللاعب اللي استحوذ على الكرة من المنتخب الفرنسي. يعني عمليا كانت تغطية رهيبة وتضييق المسافات بين خط الدفاع وخط الهجوم كان رائع ومميز. أعتقد أنه النظام اللي على أرض الملعب بعشر درجات عن باقي المنتخبات في العالم بيعرف وينتا يطلعوا عن طريق الأطراف، بيعرف وينتا بيلعبوا عمق، بيعرف وينتا رجع الكرة للخلف ويبدأ الهجمة من أول وجديد. فريق يعني منتخب أعتقد هو الأفضل في السنوات الأخيرة. أنا شفت امبارح المنتخب الإسباني انبهرت بالأداء، انبهرت بالنظام اللي موجود على أرض الملعب، انبهرت بالضغط المباشر بعد خسارة الكرة على الخصم، انبهرت بالتغطية الدفاعية الجماعية. امبارح بالأمس انت حكيتها، اللعب الجماعي الإسباني كان بأربع درجات فوق اللعب
1: وفي المقابل سمير، في المقابل أين فشل ديشان؟
0: أعتقد أنه كان لازم يلعب يعتمد أكثر على الهجمات المرتدة، لأنه في عنده حلقة هجومية رهيبة، وإنما اختار أن يضغط في جميع أنحاء الملعب، وهذا الإشي كان فاشل لأنه لن تستطيع ضغط المنتخب الإسباني. نقطة سطر جديد، ولا أي مدرب بالعالم يجدلني، لن تستطيع ضغط هدول اللاعبين خاصة في وسط الملعب. الكل بتحكم بالكرة بشكل رهيب، لو بضغطوا اثنين أو ثلاثة رغم كل السرعة الموجودة في الحلقة الأمامية تاعت فرنسا، إلا أنه المنتخب الإسباني استطاع أن يستحوذ على الكرة وأن ينتقل من خط الدفاع إلى خط الوسط عبر الهجوم إلى منطقة المنتخب الفرنسي. وتذكر زهير، أنا شفت 95 دقيقة لم يستطع المنتخب الفرنسي أن يصل إلى فرصة واحدة سانحة للتسجيل في منطقة الستاشر.
1: الغريب بمكان حقيقة. ماذا يترتب على المنتخب الإسباني أن يخشى منه ما قبل المباراة النهائية؟ يعني موديل هذه المباراة يثبت بأنك تستطيع أن تكون مرشح، ولكن هذا ليس مضمونا على الربيع الأخضر.
0: كرة القدم فيش فيها مضمون. المنتخب الإسباني لكي يفوز عليها أن يكرر الأداء الذي لعب به أمام المنتخب الفرنسي، الانتشار السليم، اللعب الجماعي اللي أنت ذكرته، التسخير القدرات الفردية لأجل اللعب الجماعي، الضغط المباشر بعد خسارة الكرة، الاعتماد فقط على الجانب الهجومي. المنتخب الإسباني لا يستطيع أن يعتمد عن خط دفاع أو بنكر ما يسمى بنكر في كرة القدم وأن ينتقل إلى هجمات مرتدة. هاي بتصير؟
1: نعم،
0: بتصير مرة مرتين على أرض الملعب، بس مش أسلوب.
1: إيش البشرة اللي جابه هذا المونديال لكرة القدم سمير؟
0: هذا المونديال جاب بشرة مهمة كتير كتير، ألا وهو الاعتماد على الجانب الهجومي، والاعتماد 10 لاعبين بينزلوا تحت الكرة مش 8 ولا 7 ولا 6.
1: بهذا حتى لامين يامال بالأمس يعني عمل تاكل،
0: نرجع لخط الخمسة.
1: صحيح،
0: وهذا يرجع لخط الخمسة، والحديث يدور عن لاعب عمره 19 سنة. يعني فيش لاعب على أرض الملعب لا يشارك بشكل فعال على مدار 95 دقيقة، مش على مدار 70 أو 60 دقيقة. هذا اللي صار مع منتخب مصر، كان في عنده هبوط حاد بمنسوب اللياقة البدنية آخر ربع ساعة، وهذا كان سبب مباشر لخسارته. هذا الإشي مش موجود بالمنتخب الإسباني. منتخب الإسباني في عنده عناصر صغيرة في السن.

0: لكن تملك خبرة رهيبة.
1: يعني عهد إسبانيا، عهد اللعب الجماعي، عهد المغمورين، هذه بشرة إضافية.
0: أنا بفكر إنه إسبانيا اليوم بتذكرنا ببرازيل السبعينات والثمانينات والتسعينات.
1: صحيح.
0: إسبانيا التسخير القدرات الفنية الفردية لعدة اللاعبين للعب الجماعي بشكل مطلق على أرض الملعب. أنا امبارح يعني أنا بتعرف أنا ملتزم دينيا بسكرش، بس امبارح سكرت من أداء المنتخب الإسباني.
1: الثمالة الثمالة. سمير، في المقابل إنجلترا أمام الأرجنتين، الأرجنتين تمتعت لغاية الآن بقرعة سهلة، يعني
0: نعم.
1: يعني الأقدار سهلت الحياة على سكالوني وفريقه. السؤال، ماذا سيحدث أمام الإنجليز؟
0: خلينا نزيد كلمة الأقدار، الحكم الفرنسي.
1: صحيح.
0: أعتقد أنه المنتخب الأرجنتيني يعتمد على لعب دفاعي خشن كتير، هذا الإشي مش راح يقدر يترجموه على أرض الملعب أمام المنتخب الإنجليزي اللي أنا شخصيا أعتقد أنه هو أفضل فريق يتمتع من ناحية قدرات بدنية. المباراة مفتوحة، ولكن الإشي بميل أكتر للمنتخب للمنتخب الإنجليزي. المنتخب الإنجليزي من 1966، أنا بتذكر لما أنت حكيت التشكيل الأساسي حافظ عن غيب،
1: لحد الآن حافظ عن غيب،
0: هذا بدل أنك ما غلطتش الخمسين
1: 49.
0: الله يعطيك طول العمر، دلك فوق رأسنا.
1: أعتقد
0: أن المنتخب الإنجليزي قادر أن يصل إلى النهائي، ومجبر أن يصل إلى النهائي، لأنه في نوع من الإعياء عند المنتخب الأرجنتيني. وأنت ذكرت أن المنتخب الأرجنتيني وصل إلى ما وصل إليه بطريقة سهلة جدا، لأنه لم يلاقي حتى الآن
1: أحد عمالقة كرة القدم.
0: صحيح. نعم، أحد عمالقة كرة.
1: سمير، بعد لحظات سيكون معنا أيضا زاهي أرملي لكي
0: حبيبنا أبو طارق
1: نستكمل. شكرا، شكرا لك سمير عيسى. وقبل أن نلتئم هاتفيا مع اللاعب الدولي السابق زاهي أرملي، نقول بأن كما ذكر سمير، إنجلترا لم تفز بكأس العالم منذ العام 1966، والآن أمامها فرصة سانحة مع كين وبيلينغهام في قدرات هائلة. السؤال، إن لم تكن إنجلترا لتتعثر ما قبل المباراة النهائية أمام الأرجنتين حاملة الكأس. بعد لحظات زاهي. زاهي معي؟
2: سلامات
1: زاهي. لا تكتمل، لا يكتمل النقاش بدونك. والسؤال هو على يعني على ماذا يجب أن يعتمد الفريق الإنجليزي لكي يقهر الأرجنتين؟
2: على كين وعلى بيلينغهام.
1: نعم،
2: لأنه بنهاية الأمر أنا باتت المباراتين الأخريتين المنتخب الإنجليزي يقدر يتغلب على الفرق اللي واجهها بلاعبين اثنين اللي هو كين وهو بيلينغهام، وإذا الطاقة الموجودة عند اللاعب اثنين فالإمكانية واردة. إنه ما تنساش كمان زهير إنه في طار قديم مع المنتخب الأرجنتيني بسنوات مارادونا.
1: نعم.
2: الهدف اللي سجله بإيده، سجله بإيده، وأنا بعتقد كانت مباراة من جهة واحدة من ناحية مارادونا يعني،
1: ولكن كانت فضيحة من جهة ثانية مع مع الحكم
2: أكيد.
1: التونسي آنذاك
2: أكيد، بس ما كانش في فار، ما كانش في.
1: بس أنت حكيت إشي كتير مثير، بأنه توخيل المدرب الألماني للمنتخب الإنجليزي أعطى المفاتيح لبيلينغهام ولهاري كين، ولربما طلب من الآخرين أن يقوموا بإسداء الخدمة لهذين اللاعبين، وهدول التنين العمالقة قاموا بدورهن خير قيام. السؤال، إذا كمان أمام الأرجنتين هاي المعادلة راح تنجح؟
2: كما مرة برجع بقول الأرجنتيني ميسي، وإذا إذا إذا الإنجليز بيعرفوا يسكروا ميسي زي ما صار مع بدون أدنى شك مع مصر، بتادي كان في خطأ كبير من المدرب إنه ما انتبه لميسي إنه انتقل لشأة اليمين، والمدرب الأرجنتيني دخل ثلاث مهاجمين، وميسي استغل بطبخ هدفين وسجل هدف هناك لأنه كان عدم رقابة عليه، يعني ما كانش في رقابة، ما كانش في حراسي.
1: صحيح. إذا أنا غلطان زاهي، يبدو لي بأن الفريق الأرجنتيني هو فريق كبير السن نوعا ما، معدلات اللاعبين، بالإضافة إلى ذلك الاعتماد الشبه المطلق على ميسي، وأيضا فقدان لما بكون اللاعب كبير بالسن السرعة بتتبخر نوعا ما، فهذا أصل

0: سينعكس ايضا في هذه المباراه.
1: بس ميسي هذا مش شنو كبير بالايام عمره، ميسي هيك بيلعب.
0: لا بس انا بحكي على اللاعبين الاخرين، لانه منتخب الارجنتين فيه كثير ثقل مثل ما بقولوا لاعبين قدامى.
1: بس كمان في لاعبين ناشئين، في لاعبين اللي اعمارهم في العشرينات. هذا له عامل مهم جدا. يعني اذا في واحد او اثنين او ثلاثه من منتخب الارجنتين اللي بعمر كبير، بس هذا ما بيقول، لانه باقي اللاعبين اللي بجيل صغير بعد في قدامهم كمان مونديال وكمان مونديال. انا بتأدي اللي ميسي بالاساس هو المحرك الكبير القوي اللي إذا
0: 39 سنة وهكذا تتحدث عنه.
1: بالضبط، يعني تخيل، أنا بحكيك ميسي ما بيعمل مجهود كبير، ميسي بأخذ خطوات لقدام وبيشوف اللعبة وبعرف شو يساوي. يعني أنا لاحظت عليه في عدة مباريات إنه الإنسان بين هو بيكون بين أربع لعيبة، وتعرف راسه زي الرادار بيشتغل على شمال يمين عشان يشوف شو المرحلة الجاية بدها تكون. فبعتقدي هنا الإنجليز لازم يهتموا بالموضوع، إذا عرفوا يسكروا ميسي، لأنه بنهاية الأمر أنت بتعرف ميسي اليوم مو تقدم بك من ناحية أهداف كمان.
0: بس قولي بصراحة زاهي، يعني في طريقة لم تستخدم لغاية الآن لإيقاف ميسي والكل فشل لغاية الآن
1: لحد إسا؟ ما هو هاي الفرصة الأخيرة للإنجليز، إذا إن المنتخب الإنجليزي بده يمرق للمرحلة النهائية مجبور يسكر ميسي ويغطيه ويكون في عليه حراسة مشددة على أساس ما يعطيش الطابات الملائمة، ومع أساس مكان ما يوصلش كمان لضربة من بريت ال 16 أو قلب ال 16 أو التقنيات الموجودة عنده. أنا بعتقدي في إمكانية، لكن كمان مرة هاي
0: مين مرشحك؟
1: كم مرة أنا يعني باعتيادي إنه المنتخب الإنجليزي رح يعملنا مفاجأة اليوم.
0: وسيهزم المنتخب الأرجنتيني. السؤال هو
1: نعم. زهير اتذكر شغلة واحدة، إنه بالمنتخبات أو حتى بمباريات البطولات للفرق مش ممكن الفريق يفوز مرتين بالبطولة، وخصوصا بالكأس العالم. لاحظ عليها انه ما في فريق فاز مرتين ولا بعد بكأس العالم. عساس هيك انا كمان بشك انه الموضوع ينتقل لإسبانيا اكتر او للإنجليز اكتر.
0: يعني عمليا النهائي إسبانيا إنجلترا،
1: هيك انا بشك، هيك انا تقديري يعني بالوجه اللي راح يصير اليوم. يعني
0: طب سؤال صعب في نهاية هذا اللقاء، فيما لو استمرت الأرجنتين إلى الأمام وفازت بكأس العالم، ميسي سيستمر للمونديال الجاي بعمر 43 سنة، أم أن في نهاية المطاف الأمر مربوط؟ يعني إذا فشل المنتخب الأرجنتيني فسيعتزل نهائيا من ساحة كرة القدم.
1: أنا بعتد ميسي بنهاية الأمر هاي يمكن آخر مونديال ليلو. يعني أنا تفكيري يعني لقدام أكتر، وهذا إنه غدر يفوز بكأس العالم، غدر يفوز في أفضل لاعب صحيح. بالعالم، غدر عمل الإنجازات كلها بدون أدنى شك، إنجاز عظيم لميسي. لكن أنا بعتقادي إذا فاز وإذا ما فازش، بعتقادي ميسي راح يستقيل، يعني
0: يعتزل،
1: يسلم الحذاء تبعه للمنتخب.
0: زاهي أرملي، متعة متكاملة ومتناهية، شكرا لك زاهي.
1: إلى اللقاء.
0: وهكذا نختتم هذه الحلقة من برنامج يوم جديد. ليليان حاج كانت هنا في التقنيات الهندسية الموسيقية، ياسمين عابد قررت هذا البرنامج من غرفة الإعداد والتحرير، كنت أنا معكم زهر بهلول. أخبار 11:00 مع الزميلة ياسمين غميد بعد دقائق.

للمصممين الداخليين، بدل ما تتعب حالك وتطحن وقت وانت تشرح للعميل تبعك على بيته، مع بلانكس دقائق بتكفي عشان تفرجي كل شيء على الطبيعة وكيف راح يكون البيت. بلانكس بيعطيك الحل المثالي عشان الزبون ياخذ القرارات الصح. ابحث عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يدي. هندسيين في حيفا يعني همخلالة من هال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة من هال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة من هال at checkpost شارعها أشلاك 3 مع ميزات حصرية.

0: من خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 5030. هم خلالنا من هالحيفة من بيت الاستدرود.
1: الشمس دائما.
2: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
3: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
6: رأس الساعة برعاية
7: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

أخبار الحادية عشرة صباحاً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. لقي الشاب نور العمودي من زامر في 29 من عمره ما أسرعه أثناء رحلة استجمامية لقضاء شهر العسل في تايلاند. وأفق المعلومات الأولية، فإن تفاصيل الحادث وملابساته لا تزال غير واضحة فيما يجري التحقق من الظروف التي أدت إلى الوفاة. بقية الطفلة تبارك ناجي أبو مطير البالغ من العمر نحو عامين من بلدة كسيفة في النقب مصرعها إثر تعرضها للغرق خلال رحلة استجمامية في شرم الشيخ. بدورها أعلنت طواقم زاكا أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات المصرية على تسريع إجراءات نقل جثمان الطفلة إلى البلاد. أعلن المجلس الإقليمي بستان المرج عن الإضراب والحداد في جميع مؤسسات المجلس اليوم وغدا حدادا على روح الشاب رامي أنور شلبي من قرية سولم الذي قتل أمس برصاص الشرطة. واستنكر المجلس السياسة التي تنتهجها الشرطة والمتمثلة بسرعة الضغط على الزناد، مطالبا بإجراء تحقيق مهني وشفاف لكشف جميع ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين. من جانبها دعت الشرطة أن القوات المتواجدة في الميدان أطلقت النار باتجاه الشاب شلبي بدعوى قيامه بإطلاق النار نحو أحد المنازل في البلدة، وذلك على خلفية نزاع عائلي. قررت المحكمة العليا إلغاء تعيين يهودا إلياهو مديرا عاما لسلطة أراضي إسرائيل. جاء ذلك في عقاب التماس قدمه المركز العربي للتخطيط البديل وجهات أخرى ضد التعيين. وجاء موقف المحكمة بعد جلسة بحثت فيها الالتماس، حيث أشارت إلى وجود عيوب جوهرية في مسار التعيين تمس بشرعيته. يتوجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن مساء السبت، حيث من المقرر أن يشارك يوم الثلاثاء في جنازة السيناتور الراحل لينسي جراهام. هذا ولم يحدد حتى الآن موعد لقاء نتنياهو مع رئيس ترامب، فيما تشير التقديرات إلى أن اللقاء سيعقد مطلع الأسبوع. حكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية بالسجن لمدة 5 سنوات على جندي بعد إدانته بالتواصل مع عميل إيراني وإرسال مقاطع فيديو قالت إنها قد تفيد العدو مقابل مبالغ مالية. وأشارت المحكمة إلى أنها أخذت في الاعتبار أن الجندي لم ينقل معلومات عسكرية وأنه أنهى التواصل بنفسه وأبلغ قادته قبل اعتقاله. كما تضمن الحكم غرامة مالية والسجن مع وقف التنفيذ وتجريده من رتبته العسكرية. أعلنت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية عن مقتل 30 مدنيا بينهم امرأتان خلال الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد في الأيام الأخيرة. كما أعلن الجيش الإيراني عن مقتل 7 عناصر من الجيش الإيراني إثر هجمات أمريكية على ثكنة في مدينة بامبور. وأدان الجيش الإيراني الهجوم الأمريكي الذي وصفه بالجبان على مقر إقامة العسكريين، مؤكدا أن الرد على الاعتداء سيكون حاسما. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستكثف ضرباتها العسكرية ضد إيران خلال الأيام المقبلة بشكل تدريجي إذا لم تستجب طهران للدعوات الأمريكية بالعودة إلى المفاوضات.

0: أكد ترامب في الوقت نفسه استمرار الضغوط العسكرية والدبلوماسية لدفع طهران إلى طاولة المفاوضات. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. القدس 32 درجة، الجليل أعلى 33، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، تل أبيب وحيفا 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.
4: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

صباح الخير، صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وإما كنتوا أكيد منرحب فيكم. حلقة جديدة لليوم من بيت العيلة، 15 من شهر يوليو لعام 2026. ساعتنا تشير الآن 11:06. فأهلا وسهلا فيكم، أنتم معنا على الموجتين 98.1 و101 FM. ما تنسوا أبدا كمان تطبيق الشمس وموقع الشمس اللي دائما موجودين لخدمتكم ومعكم وين ما كنتم.

جاهزين اليوم لبيت العائلة. أول شيء هيك بدي لكم بتمنى لكم نهار حلو للجميع، لكل مين عم يسمعنا، لكل اللي هيك معنا طرقات البلاد اللي دائما هيك عاجقة ما بعرف شو في اليوم، كم عجقة سير علقت اليوم وأنا جاية على الطريق مش معقول. بكل الأحوال هيك بنتمنى لكم معلش كونوا هادين رايقين هيك فول فوليوم للشمس. وهلا هيك كمان مع الأغاني الصباحية اللي هيك اخترناها لكم بعناية كيف بيقولوا لحتى تستمتعوا فيها، تستمتعوا معنا مع بيت العيلة. وهيدي البداية الجديدة لليوم، تعوا هيك نختار نكون مع كل يوم هيك بداية جديدة عن جد، يعني هيك كل يوم نفتح بوابنا في الصباح ونحن هيك عم نسكب فنجان قهوتنا. دائما نقول اليوم يا رب هيدي اليوم جديد، خلي يكون بداية جديدة لكل شيء وفرصة لحتى نكتب هيك فصل جميل بكتاب حياتنا، واللي مرق الماضي ومبارح خليه هيك بس مسودة، نتعلم منها كيف نكتب ببراعة أكبر. تحياتي لإلكم رانيا العلم من وراء المايك. طبعاً

0: صالة بس لي بتحب حدا كلهم يقولوا لها سولا حلو طلعوها بالبقلة على فكرة. طيب يلا على فكرة خصوصي سمعتكم هيدي الغنية بس عشان أرجيكم طبعا بالرغم من كل شيء مرقته هيدي الفنانة طبعا إنما دائما كانت تقوم من كل هيك من كل خسارة أو من كل وقعة أو من كل صدمة كانت تقوم أقوى بكتير. فهيدي رسالة هيك على الصبح لإلكم جميعا. يلا قبل ما نبدأ ونحطكم بأجواء بيت العائلة لليوم تعا هيك أخذ تكون هلأ لبريك قصير بعد البريك أكيد نعود حتى نلتقي عن جديد على الهواء. بيت العيلة على الشمس.
1: MGHS Hybrid سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض أو اتصلوا 9-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز. والآن رحلة منظمة إلى جوهرة البلقان البوسنة والهرسك حيث الطبيعة الخلابة والمعالم التاريخية والإقامة الفاخرة لثمان أيام تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحة والدخول إلى أهم المعالم في البوسنة والهرسك. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-9999. المشبير في احتفالية الصيف تشكيلة الصيف للنساء والرجال ابتداء من 59 شيكل. أحذية النساء من كينث كول بسعر 199 شيكل. وتشكيلة الأطفال والرضع ابتداء من 19 شيكل و90. العرض حتى 2/8 أو حتى نفاذ المخزون. الحد الأدنى للمخزون 10,000 قطعة. العرض مخصص لأعضاء كلاب 305.

0: 360 وكلب 365 VIP، وذلك وفقا للأنظمة وشروط الحملة. لا تفوت الفرصة. المشبير.
1: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45 ألف شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
2: الشمس دائما.
3: يا أجا أما متبريتزت يا زلمة،
4: حمسني معك يا أخي، بس أذكرك المتبريتزت هي هجمة مرتدة. يا أجا قول.
5: الشمس منحط النقط على الحروف.
6: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: الأبيض بعالم هيك يعني مليان مليان كتير هيك هتنقول طبعا يتسارع في كل شيء إن كان تكنولوجيا للذكاء الاصطناعي، بس في ميزة واحدة اللي بتضمن دائما لأطفالنا التفوق والتميز، دائما ميزة مش ممكن لأي آلة أو لأي شيء ممكن يضيفها لأطفالنا، ألا وهي الإبداع. الإبداع منا موهبة بتولد مع أطفالنا، بل هو أنا بقول عنا هي هيك ممكن تكون عضلة اللي بتنمى بالتدريب والممارسة. سؤال اليوم الأهم، قديش نحن كأباء وأمهات عم نساعد أطفالنا على إطلاق هذه الشرارة، أم أنه نحن من دون قصد ممكن نكون عم نطفئها بالقيود والروتين؟ كيف نخلي من بيوتنا اليوم بيئة خصبة لولادة الأفكار المبتكرة، وكيف نتعامل مع الأسئلة غير المتوقعة أطفالنا؟ تعا أكتر هيك لحتى الحديث حول الموضوع وكيف ممكن نحفز الإبداع عند الأطفال وعند أولادنا. تعا نرحب على الهواء مباشرة بضياء خميسة، موجهة أهل ومعالجة CBT. أهلا وسهلا فيك ضياء. مرحبا.
1: أهلا وسهلا رانيا، كيف الحال؟
0: تحياتي لإلك وأهلا بيك. بداية، إذا نحن عم نحكي اليوم عن الإبداع، وإذا عم نحكي اليوم نقول عم نقول طفل مبدع، يمكن ديريكت هيك بيتبادر لأذهاننا، يمكن طفل بتعرفي دايما لما كنا نقول مبدع أو إبداع هيك رسم لوحة معينة أو عزف موسيقى معينة، هل الإبداع محصور بشيء ما أم أنه له عدة وجوه وموجود بكل شيء حول علينا؟ وبحب كتير كمان تعرفي شو يعني إبداع اليوم.
1: نعم رانيا، أولا بشكرك جدا على الاستضافة وسعيدة أكون معاكم هيك بين الحين والآخر.
0: يا هلا بيكي.
1: بعتقد هيك كنت تركت بالبداية لأنه أهمية الواقع اللي عم نعيشه جميعا اليوم في

0: في أيامنا الحديثة في عصر التكنولوجيا والشاشات والأجهزة اللي صارت هي جزء كبير جدا من حياة أولادنا، ولساعات الوقت الطويل اللي عم بيبدوها أمام كل محتوى اللي هو عم بقدم لإلهن على طبق جاهز ومجاني. حتى صار الطفل إنه هو معتاد على إنه يتلقى الصور، الأفكار، حتى الألعاب بشكل اللي هو جدا جاهز، وصارت تقل عنده فرص اللي هي التخيل والاستكشاف ويجرب، واللي هي الأساس اللي يبنى عليه الإبداع. هون أنا ما بدي أقول إنه التكنولوجيا هي أصبحت إشي سيء، لكنها هي وسيلة رائعة للتعلم إذا استخدمناها باعتدال وبشكل اللي هو واعي جدا. لكن المشكلة لما هي بتصير بديل عن اللعب والحوار والقراءة ودور الطفل في التجربة. عشان هيك إحنا منعرف الإبداع على إنه كثير من الناس زي ما تفضلت وحكيتي بربطوه بإنه ابني رسام مبدع، فهو بيلون بألوان مختلفة، برسم أشكال مبتكرة وجديدة، أو مثلا ابني موسيقي مبدع فهو بيخترع نوتة جديدة، هو بفكر. بينما بالحقيقة الإبداع هو أوسع بكثير من إيش إحنا منفكر، من نقطة اللي هي جدا صغيرة. الإبداع هو قدرة الطفل على إنه يطرح أسئلة، يلاقي حلول لأمور عم بمرق فيها الآن، حلول لونها صغيرة جدا.
1: أعطيني أمثلة كيف ممكن يكون هيك نخلق طفل مبدع؟ كيف ممكن نحن كأهل، يعني أكيد البيت اليوم له دور كتير مهم وهو الأساس أساسا، كيف اليوم بدنا نساعد طفلنا أن يكون مبدع؟ كيف؟ بشو؟ ممارسات يومية؟ شو الأشياء اللي لازم نعملها؟
0: صحيح جدا، في خطوات جدا كبيرة وإحنا كأهل ممكن أنه هيك نمارسها مع أطفال. واحد، أول إشي بحب أرجع أولادنا للأرض، نترك لهم مساحة كبيرة للعب الحر. اليوم إحنا قيدناهم في الأمور التكنولوجية زي ما حكيت اللي هي موجودة عندهم، يمكن بشكل اللي هو لأنه إحنا معاصرين هذا التكنولوجيا أو بسبب قيود اللي هي مختلفة. بتذكر وإحنا صغار كنا نلعب بالحجارة وبالتراب، كنا نجمع عشب وورد ونجيب أواني ونصنع منها سلطة ونطبخ ونرش التراب كأنه هو الملح. فاليوم هيك باعتقادي إنه الإشي كتير تغيب عن حاضرنا. ما كانت ألعاب اللي هي فيها أثمان ومصاري وندفع حقها، لكن كانت تفتح أمامنا عالم كامل من الخيال. فهذا النوع من اللعب مهم جدا إنه نرجع على نمط حياة أولادنا، وهي من أهم الأمور اللي ممكن إنها تنمي التفكير والإبداع عند الأطفال.
1: عشان بيقولوا اليوم للطفل، اليوم بينصحوا الأهالي اليوم إنه ما بيأثر إذا طفل كون مل، أعطوه أكتر هيك يفكر، يشغل خياله، يشغل فكره أكتر.
0: صحيح صحيح، يعني هو يوجد حل للملل تبعه. عشان هيك أنا بقول إنه نترك الولد هو يوجد الحلول. إذا كان الولد بده ما نعطيه حل جاهز، بده يتناول شغلة عن الطاولة هو حطها والطاولة أعلى من جسمه مثلا، طيب كيف ممكن أنا ما أروح وأناوله الغرض اللي هو محتاجه، أخليه يفكر كيف ممكن هو يروح ويحصل على الغرض تبعه. هاي في أبسط الأمور اللي ممكن إحنا نترك مساحة عند أولادنا إن هن يفكروا وعن جد يلاقوا الحلول للصعوبات أو للمهارات اللي هن عم بمركوا فيها ويطوروها. شغلة تانية بحب أحكيها إنه إحنا نمدح هاي المحاولات، مش نمدح النتيجة تبعتها، مش إنه هو حصل وأخيرا على الغرض عن الطاولة الأعلى من جسمه هو الحل تبعه، إنما كيف هو حصل على هذا الغرض، كيف فكر إنه ممكن يجيب مثلا الكرسي الصغير تبعه ويطلع عليه. صح إحنا منخاف ممكن على أولادنا، لكن ما نترك مساحة للخوف هاي تقيدنا في إنه نمنع ابننا على إنه يفكر في إنه هو جاب الكرسي فإذا هو حل المشكلة، أو طلب المساعدة فإذا هو حل المشكلة.
1: شغلي كمان أسئلة في كتير، بتعرف الأطفال بيسألوا كتير
0: بالضبط. صحيح
1: بيسألوا كتير، ونحن أوقات يمكن هيك أوقات يعني منحاول طبعا هيك يمكن بطريقة ما أوقات ننمي فضولهم، أو أوقات منحاول نسكتهم لأنه ما في عنا أجوبة، ولكن هيدي الطريقة كمان هيك كمان بتشغل أو بتحفز من الإبداع عند الأطفال.
0: 100% 100%، وهي مرحلة من المراحل العمرية المهمة جدا في تطور الطفل. في جيل من 3 إلى 6 أو 7 سنوات الجيل الطفل بيكون في مرحلة اللي هي استكشاف، بده يسأل كتير، بده يعرف كتير، بدور على إجابات من عالمه من حواليه. إحنا كأهل أحياناً بننزعج كمان رانيا في إنه كتير أسئلة، كتير حكي صاير هذا الولد اليوم، هاي الفترة أسئلته كتراني وأنا صرت أمل ومش دائما

0: أنا في عندي إجابات، لكن مهم جدا إنه ما نكسفه بهذا المجال، لأنه السؤال هو فتح الباب أمامه للطفل حتى هو يبدأ يفكر. بالعكس هي مؤشر جدا إيجابي بيحكي لنا إنه ابننا اليوم عم بيستكشف العالم اللي حواليه، وهو عم بفكر، وهو عم بحاول يلاقي يدور على إجابات ويلاقي إجابة للتساؤل تبعه. فهنا كمان هو عالم اللي هو جدا واسع، إنه نفتح هاي المساحة لطفل وما نمنعه أو ما نتأفأف إنه أوف خلص بكفي أسئلة اليوم، وهو أشياء من واقعنا يعني ومن طبيعتنا.
1: فعلا، وبتعرفي كمان الإبداع يمكن كمان أعتقد بيتطلب تجارب كمان، والتجربة يعني كمان ممكن يكون في احتمال للخطأ أيضا وللفشل. خلنا نعلم كمان أولادنا كمان أنه ما يخافوا من الفشل، أنه الفشل هو ممكن يكون خطوة أولى نحو فكرة جديدة ومبتكرة.
0: صحيح، صحيح جدا. شغلة جديدة تاني كمان كنت بحبها أضيفها رانيا، أنه عن دايما نحكي اليوم أنه اقرأوا لأولادكم القصص، لكن اليوم الولد مش بحاجة انه احنا نقرأ له قصص. في جيل معين بحاجة انه يطلع على الصورة فقط وهو يحكي ايش شايف بالصورة. فالتعبير كمان، في جيل معين نسأله أسئلة احنا عشان نعلمه كيف تركيبة السؤال الصحيحة، او في شو السؤال اللي ممكن انت تطرحه، او نفتح امامه مجال لأسئلة اللي هي مختلفة، نثير هناك افكاره ونثير معتقداته. شو انت شايف بالصورة؟ شو بتتوقع ممكن يصير في عمر معين؟ هل بتشوف هذا الطفل سعيد أم حزين؟ وبعد ما يكبر طبعاً بنلائم الأسئلة لجيله اللي هو ملائم لإله. لو كنت مكان البطل شو ممكن تعمل؟ شو ممكن يكون أمامك حل آخر لنهاية القصة مثلاً؟ ما إنه نقرأ فقط، نكتفي بإنه إحنا عن جد بنقرأ قصة للولد، لكن نبني له عقل وفكر بحلل طبعاً.
1: شكراً ديا خميسي، مواجهة أهل ومعالجة سي بي تي. شكراً لإلي، يعطيك ألف عافية. شكراً جزيلاً، تحياتي لك، إلى اللقاء. باي باي. يلا نروح.

0: يلا اهلا وسهلا فيكم اذا عن جديد لكل انضموا لنا بهيدي الاوقات. لما هيك بتعرفوا لما بنحكي عن منطقتنا منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا نحن بنحكي عن جغرافيا غنيه بالتعقيد ممتلئه بالتنوع ومليانه روايات وقصص انسانيه اللي عن جد بتستحق انه تسمع بالمحافل العلميه العالميه باصوات اصحابها الاصليين. اليوم يسعدنا طبعا ان نستضيف هيك شخصيه اكاديميه حازت مؤخرا على ثقه دولية رفيعة المستوى تم اختيارها لحتى تكون الممثلة الإقليمية لمنطقتنا بالجمعية الدولية لعلم النفس عبر الثقافات، وهي طبعا واحدة من أهم المنصات العلمية عالميا التي تدرس الإنسان بالسياق الثقافي والاجتماعي. ضيفت اليوم على الهواء مباشرة دكتور كاميليا إبراهيم الدويري، محاضرة وباحثة أكاديمية ومعالجة نفسية. أهلا وسهلا فيك دكتور كاميليا.
1: هلا وسهلا فيك، يسعد صباحك.
0: يسعد أوقاتك. يعني بداية نبارك لك هذا الاختيار كأول ممثلة إقليمية للمنطقة، ولما اليوم تحملي هيدي الثقة طبعا بداية كتير منحب تعرفينا أول شيء على هذه الجمعية، على تعيينك، وماذا يعني هذا التعيين لك؟
1: أيوة،

0: أول إشي على المستوى الشخصي أنا فرحانة جدا لأنه هاي فرصة لإلي فرصة لإلنا كمجتمع عربي إنه نأثر على مستوى المنطقة وعلى مستوى دولي. أنا حاليا موجودة في بلجيكا في المؤتمر اللي هو بضم 250 باحث وباحثة من 60 دولة من العالم اللي كلهم مهتمين في علم النفس والاستشارة التربوية الحساسة للثقافة وللسياقات. يعني المؤتمر الأخير الحالي هو عاملين مش بس بالثقافة هن كمان السياقات المختلفة السياسي والجندري وعلى العنصرية، وهذا يعني نقل نوعية كمان في المؤتمر وفي المؤسسة نفسها. هذا يعني هذا المنصب عمليا وهذا الاختيار هو موقع كتير إنه أقدر أكثر على رفع الوعي لأهمية الثقافة والسياقات الثانية في العلاج النفسي وفي البحث العلمي خاصة في البحث. وإذا بنحكي على أبدأ من عندنا محليا، إحنا نعرف إنه طلابنا اللي بتعلموا في الأكاديمية الإسرائيلية معظم الموجهين لإلهم المرشدين في اللقب الثاني والثالث هن من المجتمع اليهودي، وعمليا قد تغيب عنهم هاي السياقات وقد تغيب عمدا يعني. فمنلاقي إنه تحليل النتائج وإنتاج المعرفة بيكون كأنه بعيد أو مغيب عنه كل بعد أو كل الأبعاد اللازم إنه إحنا نجيبها. زائد إنه هون هاي فرصة لبناء شراكات مع الدول العربية ومع الدول اللي في الشرق الأوسط طبعا وشمال أفريقيا، شراكات بحثية تطوير مشاريع اللي كمان تعنى في المجال، مشاريع ورشات عمل وغيرها طبعا. يعني أنا بعدني شوي شوي عم بفوت على الوظيفة وعلى إيش المتطلبات وهيك. فهذا هو بشكل أساسي. الثمان سنوات السابقة كان زميلي من جامعة العبرية مايكل اسمه، كان هو المندوب، وقبله كان زميل لبناني، وقبله على مدار سنوات كمان هيك زملاء اللي هن من المجتمع اليهودي. فبالنسبة لي انه هذا انجاز كبير وبحس فيه مسؤولية كبيرة، وكمان يعني مع كل تركيبة الوضع وفي المنطقة وفي الدولة يعني هذا كمان هيك بتطلب مني كمان ذكاء اجتماعي وعاطفي ونفسي كيف اتعامل بشكل اللي احط اجيب حالنا في بالمقدمة واقدر اعمل شبكات صحيحة وكمان هيك أقنع في أهمية الأجندة تبعتنا.
1: يعني إذا شوي إذا بتحدثينا كمان عن صلاحيات هذا المجلس، وأيضا كمان هل هناك تنسيق مع حكومات أخرى مهامات رح تقوموا فيها أكثر أيضا في هذا في كل ما يتعلق بهذا الموضوع؟
0: طلع إيش في على أرض الواقع مختلف عن إيش أنا بطمح. يعني مايكل عمليا كون المجتمع اليهودي ما قدر يعمل شراكات مع الدول العربية أو مع شمال أفريقيا، المغرب، تونس، مصر بسبب الظروف السياسية، كان كأنه هيك في مقاطعة لإله. أنا بتأمل إنه أقدر أنجح أعمل إشي مختلف.
1: يعني بتعرفي دكتور كاميليا منطقتنا هي تتسم يعني بالتعقيد بالتنوع. كيف ممكن اليوم بتشوفي عن جد لعلم النفس عبر الثقافات إنه يساعد بتفكيك هذا التعقيد وفهمه بشكل إيجابي بدل من إنه ننظر عليه فقط كعامل تشتت أو صراع؟
0: طلع فهم الثقافي هو مش بالضرورة عامل صراع، وإنما أنت بتصير تجيب مضامين ومعاني للنتائج وتحليل الظواهر اللي هي مش دائما هيك تروق لمن لا يريد أن يسمع السرد ولا القصة المغيبة. كيف ما بعرف أنا شو هيكون إشي سهل. يعني الشركات أنا مش هالقد خلينا نقول شايف الورود قدامي. بس نعم هون في يعني باحثين اللي هيك كان في إلي تواصل أولي معاهم اليوم، عندي فرصة امبارح سوري، وعندي فرصة بالمؤتمر اليوم وبكرة وبعد بكرة اللي هن من مختلف الدول. كمان لما نحكي عن مجتمعات جماعية احنا نحكيش بس عن منطقتنا، في من اليابان وفي من شرق آسيا فهيك عم بحاول قديش ممكن أنا يعني من خلال هذا المؤتمر والمؤتمرات القادمة أعمل شراكات بحثية وإنتاج معرفة يليق فينا.
1: رح تطرحي قضايا أوراق هيك تسعي لطرحها ومناقشتها بهذا المؤتمر؟
0: طرحت امبارح بالافتتاح عمليا باليوم الأول كان إلي أول مداخلة اللي هي عن أخلاقيات المهن العلاجية في المجتمع العربي، بالتحديد عن عمل المستشارات التربويات وكل المعضلات الأخلاقية اللي بواجهوها بسبب تركيبة بسبب كونها يعني أقلية أصلانية في بنعيش في منظومة اللي فرضت علينا استشاريا طبعا فرضت علينا عمليا بحسب الإيثيكال كود تبع الدولة وتبع الغرب بشكل عام يعني. فهاي اللي طرحته امبارح. نعم
1: جميل جدا. يعني متأمل يكون بهيدا المشوار يكون أقل تحديات وصعوبات لإلك، ونتأمل هيك تقدر توصلي عن جد الصورة والصوت لروايتنا. شكرا كتير لإلك دكتور كاميليا إبراهيم دويري،
0: شكرا لحضرتك،
1: محاضرة وباحثة أكاديمية ومعالجة نفسية، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا.
0: شكرا
1: عزيزتي،
0: شكرا، نهارك
1: تحياتي حيك. نهارك أسعد، شكرا. تعال نطلع لفاصل من الإعلانات، وبعد الفاصل أكيد رح ننتقل أيضا لموضوع آخر في برنامج بيت العيلة على الشمس.
2: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
3: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة ولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
5: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأن السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
6: الشمس دائما.
7: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
8: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
9: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

0: عاصي الحلاني على فكرة هاي الغنية حلوة كتير. شكرا ليليان. أهلا وسهلا فيكم عن جديد. اليوم هيك بيظل التحديات الكبيرة والظروف السياسية والاجتماعية المعقدة اللي عم نعيشها اليوم، عم بيصير هيك البحث عن بيئة تعليمية آمنة داعمة تحتضن طاقات شبابنا هو الأولوية الأولى لكل عائلة. اليوم التعليم منه مجرد شهادة هيك تتعلق على الحيطان، بل هو مساحة لبناء الهوية وتأمين المستقبل والشعور أيضا بالانتماء، وهيدا مهم كتير. اليوم حنسلط الضوء على صرح أكاديمي متميز اللي بيجمع ما بين التفوق المهني والدفء الإنساني، الكلية التكنولوجية نوفا غاليل وتحديدا قسم هندسة الأجهزة الطبية. يسعدوني طبعا أنا أستضيف رئيس دكتور إلياس إسحاق، مدير قسم جراحة المسالك البولية في مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة، ورئيس قسم هندسي الأجهزة الطبية في الكلية الأكاديمية نوفا غاليل. أهلا وسهلا فيك دكتور إلياس، مرحبا.
1: ميت مرحبا.
0: تحياتي لك. بداية يعني أول شيء هيك تعني نبدأ من نقطة القوة الأكاديمية. قسم هندسة الأجهزة الطبية يعتبر من الأقسام الحيوية والواعدة جدا، إذا ممكن شوي تقربنا أكتر وتقرب كل مستمعينا أكتر من طبيعة هيدا التخصص وشو اللي بميز خطتكم دراسية بالكلية.
1: نعم بكل تأكيد، إحنا بنعرف إنه اليوم الطب بتقدم من يوم ليوم،
0: صحيح،
1: والتكنولوجي الجديدة بتطرق أبوابنا كل يوم بالجهاز جديد بتكنولوجيا جديدة، والطب طبعا يعني هو مش شيء اللي هو ثابت، هو شيء متغير كل الوقت. يعني أنا بذكر الطب في موضوعي، أنا لما بديت أتخصص لنقول قبل 30 أو 40 سنة يختلف كليا عن إيش اليوم. فهاي الأجهزة الطبية اللي كل يوم بتفوت من جديد على الطب بحاجة لناس اللي تشغلها وتصونها وتهتم فيها. من هذا المنطلق يعني القسم هذا للأجهزة الطبية اللي موجود في الكليات التكنولوجية كان في الناصري في نوفا غاليل أو في غيرها مهم جدا، خاصة عندنا هون في المنطقة إنه في ثلاث مستشفيات وفي طبعا كل صناديق المرضى، فهدول كلهم بحاجة لناس اللي يشغلوا هاي الأجهزة ويصنوها. من هذا المنطلق برجع بعيد إنه هاي موضوع اللي هو مطروق مطلوب وإله مستقبل كتير كبير.
0: جميل.
1: فإحنا منقول إنه وجود هذا القسم في الكلية التكنولوجية في نوفا غاليل مهم جدا جدا. وهو بيعطي مثل ما تقولي فتحة لطلابنا للطلاب والطالبات إنه ما يبتعدوا كتير عن بيتهم، بالأخص إنه هنا لما في سفريات وكمان مصاريف وراحة وإجت هاي على القليلة موجودة قريبة على البيت. والكلية هاي هي كلية كناتا عن بيت دافئ اللي فيه العرب واليهود مع بعض، المسيحية والإسلام مع بعض، ما فيهش هديك النظرة العنصرية. يعني أنا إلي سنين مسؤول عن هذا القسم ما واجهت مرة ناس اللي إجوا يشتكوا إنه لنقول طلاب يهود تعدوا على طلاب عرب أو غيره، لا بالعكس كليا يعني الجو مريح جدا، التعليم على مستوى عالي جدا، الإدارة كتير كتير مهم عندها رفاهية الطلاب وإنه أمورهم تمشي بالشكل المضبوط.
0: صحيح.
1: فأنا يعني بقول إنه نعم
0: يعني خاصة إنه

0: منعيش نحن بظل أوضاع سياسية واجتماعية ضاغطة ومعقدة معقدة جدا اللي بتترك طبعا أثرها المباشر على معنويات واستقرار شبابنا وطلابنا. اليوم عم تقدر طبعا كيف أنت ذكرت يعني وبأكد على كلامك أكيد عم تنجح الكلية بأنها تكون أكثر من مجرد قاعة تدريس، يعني هي عم بتكون بيت حقيقي وملاذ آمن اللي بيحتضن الطلاب وبيدعمهم نفسيا واجتماعيا.
1: بدون أدنى شك هي بيت آمن وهي مدرسة للتعايش. يعني اليوم انت عم بتشوف انه الطلاب العرب واليهود بقعدوا مع بعض، بدرسوا مع بعض، مرات بيعملوا الوظائف تبعتهم مع بعض، ما فيش هذيك النظرة العنصرية، ففي نوع من الرياحة، لانه الطالب اذا بده يعيش في جو اللي مش مريح لإله من ناحية نفسية حتى لو كان أعلى مستوى مش راح يكون شاعر إنه هو عم بحصل اللي بده إياه، لأنه مثل ما تفضلتي الكلية مش بس تعليم، الكلية تعايش، الكلية صداقات اللي هي تعارف، وهذا إشي مهم جدا وهذا موجود في هاي الكلية.
0: يعني تعزيز لغة الحوار هو نقطة كتير كمان مهمة، وتوفير أجواء يسود الاحترام المتبادل والاحتواء. سؤالي لك اليوم، هندسة الأجهزة الطبية طبعا بتجمع ما بين التكنولوجيا كيف ذكرت والطب والابتكار، كيف اليوم تضمن الكلية التكنولوجية نوفا غاليل أنه يتلقى الطالب تأهيل عملي ليواكب التطور التكنولوجي السريع بهذا المجال؟
1: إحنا قلنا طبعا يعني التعليم هو 3 سنين، السنتين الأوليات هو تعليم نظري والسنة الثالثة هو تطبيق أوكي، ويحضروا طبعا للوظيفة النهائية. فالتطبيق عم بيصير في المستشفيات، القسم الأكبر هو ارتباط مع مستشفى العائلة المقدس الإيطالي في الناصري، لكن كمان عندنا طلاب في المستشفى الفرنسي والمستشفى الإنجليزي وفي قسم مستشفى العفولي ورمبم والكرمل وبوريا. فهن بيحصلوا على تطبيق عملي، وكل طالب يفوت على المستشفى احنا بنعطيه كل الاهتمام، وبنكون يعني احنا مهتمين بشكل شخصي انه هو فعلا يكون عم بحصل اللي هو حلم فيه، لانه كل طالب بيروح يتخصص في جهاز معين. يعني انت لما بتبعت الطالب للاستاج اللي بنقول انه فترة التمرين هو بيروح حتى يتعلم على جهازين عادة، جهاز واحد رئيسي وكمان جهاز بديل لإله. فإحنا بنضمن انه الطلاب هدول يكونوا في أقسام اللي هي متخصصة في هذا النوع من الأجهزة.
0: طيب تعال نحكي هيك شوي للمستمعين اليوم، ليش نختار نوفا غاليل وشو التسهيلات اليوم اللي بتقدمها هذه الكلية والدعم للطلاب جميع الطلاب؟
1: أول شيء مثل المولت هي قريبة للبيت، لأنه غالبية الطلاب والطالبات هم من منطقة الناصر والقرى المجاورة، إذن هذا قريب للبيت، ما في هذيك المصاريف للسفريات ويتغلبوا في بيصلوا بالوقت، ما بصرفوا وقت يعني ميت على السفريات، هذا قبل كل شيء. ثانيا الكلية بتحاول إن تساعد الطلاب هدول، احنا بنعرف انه في طلاب مثلا اللي التحصيل تبعهم في مواضيع معينه خاصه اللغات، يعني احنا مش لازم نستحي نقول انه اللغه العبريه عند الطلاب مش قويه، مش قويه كفايه. فاحنا بنعمل كورسات تقويه للغه، اذا كان طالب لنقول ما نجح او استصعب في موضوع معين رياضيات او اي موضوع تاني، احنا بنحاول انه نامن له كمان ساعات اضافيه على حساب الكليه، ما بنطلب منه ولا اي شيء حتى هو يتقوى، وكل طالب بالنسبه لنا كانه هو الطالب الوحيد في هذا القسم. يعني احنا بنطلع على الكل كابناء لنا، بنهتم فيهم، بنسمع مشاكلهم، بنحاول انه نساعدهم، وفي احيانا كمان في منح تعطى منح معينة للطلاب هدول. فالكلية التكنولوجية في نوفا غاليل هي كلية مثل برجع وبعيد بيت دافئ، بيت حاضن، بيت بهمه أولاده، بهمه الناس اللي بتفوت عليه. والإدارة فعلا يعني إدارة اللي هي مع أذن صاغي لكل صغيري وكبيري بتواجه الطلاب.
0: هل تعمل الكلية أيضا على توفير فرص عمل دكتور الياس؟
1: طبعا الطلاب لما بيروحوا على المستشفيات خاصة لما بيكونوا في مستشفيات الناصري المستشفيات بحاجة، فهي بتنتقي منهم، ما بتروح تدور على طالب تخرج في محل تاني.
0: جميل.
1: وإحنا بنعرف إنه قسم من طلابنا مثلا فاتوا على المستشفيات، قسم تاني فتح معهد خاص لإله لجهاز معين اللي هو بيعطي فحوصات مثلا للسنة.

0: نضيف المرضى او لا مرضى البرايفت مثلا اللي بيجوا لعندهم. فامكانيات العمل متواجده، الطالب لازم هو يهتم بس انه يكون هو ملتزم انه عم بيعمل شغله مثل ما لازم، عم بيعمله بجديه، عم بيعمله باجتهاد، وفرص العمل موجوده، والمكافآت الماديه لهذا الموضوع هي يعني تضمن حياه منيحة بمستوى مقبول جميل. جدا نسبة لمواضيع تانية لنقول.
1: شكرا لك دكتور الياس إسحاق، طبعا مدير قسم جراحة المسالك البولية في المستشفى العائلة المقدسة في الناصرة، ورئيس قسم هندسة الأجهزة الطبية في الكلية الأكاديمية نوفا غاليل طبعا. وشكرا على هذا الحوار الراقي والمثمر، وعلى كل الجهود هيك اللي عم تبذلوها لحتى يكون صالحكم الأكاديمي بيت دافئ لكل طلابنا. شكرا كتير.
0: شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
1: يعطيك العافية، شكرا جزيلا، تحياتي. نحن منتابع، تابع تأخذكم هيك شوي. لا أوكي. لا بريك غنائي، وبعد البريك أكيد
2: يحرم على غيري لمس،
1: نرجع معكم ومنكم معكم على الهواء.

بتعرفوا أنه هذه الغنية كانت لفضل شاكر، بس فضل قام بإهدائها لملحم زين. يلا نحن لهون مننهي الساعة الأولى، بعد في عنا ساعة تانية أكيد ومواضيع كتير بالساعة تانية. على فكرة من بين المواضيع المهمة كتير بالساعة تانية، أول شي أولادنا وتغذية أولادنا وأطفالنا بهيدي العطلة الصيفية خلال وتواجدهم بالبيت أو خارج البيت وكل ما إلى هنالك. منعرف الصيفية ومنعرف السهر ومنعرف أنه الليل بتحول لنهار ونهار بتحول لليل، يعني كتير وجبات ممكن تغيب عن أولادنا وكتير تفاصيل. أيضا بدنا نحكي كمان على موضوع مهم أيضا لا يقل أهمية، بدنا نحكي عن

بطاريات السيارات الكهربائية. بنعرف أغلب السيارات اليوم سيارات كهربائية على الشوارع، قديش ممكن تتأثر هيدي البطاريات بالحر أو ممكن تتأثر بعوامل تانية كمان. كمان موضوع مهم كتير، انتظرونا دائما على الشمس وخليكن معنا. يلا نروح لبريك قصير، وبعد البريك أكيد نعود ونشرة أخبار أكيد على رأس الساعة، وهذا بنرجع وبنلتقي عن جديد. إيرانيا العالم من وراء المايك.

0: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007 مركز الناصرة للتأهيل جاناتاسيا الناصرة.
1: هندسيين في حيفا يعني همخلالة من هال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة من هال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة من هال التشيك بوست شارع هاشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30 همخلالة من هال حيفا من بيت الاستدروت.
2: الشمس دائما.
3: شفت كيف نفت ساعة امبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
4: سلام، معكم أبو الحروف. نفتساع يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي. لعله خير.
5: الشمس من حط النقط على الحروف.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: رأس الساعة برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. تفيد التقارير العاجلة بإصابة 3 أشخاص جراء إطلاق النار في تل السبع في النقب، هذا ولم تتضح بعد طبيعة الإصابات، فيما أفادت مصادر محلية أن إحدى الإصابات توصف بالصعبة. لقيت امرأة مصرعها جراء حادث طرق في إجدود، وبحسب المعلومات اضطرت الطواقم الطبية إلى إقرار وفاة السيدة في المكان، فيما قدمت الإسعافات الأولية لأربعة مصابين بحالة طفيفة. لقي رجل مصرعه جراء تعرضه للدهس من قبل قطار كروبا كفار باروخ في منطقة العفولة، وأفاد المتحدث بلسان نجمة داود الحمراء أن طواقم الإسعاف قامت بعملية إنعاش للرجل، فيما باءت هذه المحاولات بالفشل حيث تم إقرار وفاته في المكان. لقي الشاب نور العمودي من زامر في 29 من عمره مصرعه أثناء رحلة استجمامية لقضاء شهر العسل في تايلاند، وأفق المعلومات فإن تفاصيل الحادث وملابساته لا تزال غير واضحة، فيما يجري التحقق من الظروف التي أدت إلى الوفاة. أعلن المجلس الإقليمي بستان المرجع عن الإضراب والحداد في جميع مؤسسات المجلس اليوم وغدا حدادا على روح الشاب رامي أنور شلبي من قرية سولم الذي قتل أمس برصاص الشرطة. واستنكر المجلس السياسة التي تنتهجها الشرطة والمتمثلة بسرعة الضغط على الزناد، مطالبا بإجراء تحقيق مدني وشفاف لكشف جميع ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين. من جانبها ادعت الشرطة أن القوات المتواجدة في الميدان أطلقت النار باتجاه الشاب شلبي بدعوى قيامه بإطلاق النار نحو أحد المنازل في البلدة، وذلك على خلفية نزاع عائلي. يتوجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن مساء السبت، حيث من المقرر أن يشارك يوم الثلاثاء في جنازة السيناتور الأمريكي لينسي جراهام، هذا ولم يحدد حتى الآن موعد لقاء نتنياهو مع الرئيس الأمريكي، فيما تشير التقديرات إلى أن اللقاء سيعقد مطلع الأسبوع. حكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية بالسجن لمدة 5 سنوات على جندي بعد إدانته بالتواصل مع عميل إيراني وإرسال مقاطع فيديو قالت النيابة إنها قد تفيد العدو، وذلك مقابل مبالغ مالية. وأشارت المحكمة إلى أنها أخذت بعين الاعتبار أن الجندي لم ينقل معلومات عسكرية وأنه أنهى التواصل بنفسه وأبلغ قادته قبل اعتقاله. أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية عن مقتل 30 مدنيا بينهم امرأتان خلال الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد في الأيام الأخيرة، كما أعلن الجيش الإيراني عن مقتل 7 عناصر من الجيش الإيراني إثر هجمات أمريكية على ثكنة في مدينة بامبول. ودان الجيش الإيراني الهجوم الأمريكي الذي وصفه بالجبان على مقر إقامة العسكريين، مؤكدا أن الرد على الاعتداء سيكون حاسما.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 33، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your goal.
4: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

أهلا وسهلا فيكم عن جديد بالساعة الثانية على الهواء مباشرة. رجعنا ببيت العائلة عبر إذاعة الشمس على الموجتين 98.1 و 101 اف ام 12.6 دقائق باستوديوهاتنا. نحن معكم لغاية الساعة واحدة. فأهلا وسهلا لكل اللي كانوا معنا من بداية المشوار، وأهلا وسهلا لكل اللي انضموا لإلنا بهيدي الأوقات.

0: يلا أهلا وسهلا. إذا فيكم بتعرفوا بعالم الدبلوماسية هيك الجسور لا تبنى بالسياسة وحدة بل بالثقافة بالعلم وبالأثر اللي بيتركه الإنسان خلفه. لما بيمتد عطاء أكاديمي لأكثر من 30 عام ما بيروح أو لا يعود الإنجاز فخر شخصي بل برأيي بيتحول لراية وطنية ترفع بالمحافل الدولية. اليوم رح نضيء على منارة جديدة طبعا مجلس اتحاد المؤسسات الثقافية والعلمية المشرف على برنامج سفراء الثقافة والعلوم الرئاسية برئاسة طبعا البروفيسور فلاديمير فيليبوف. يعلن رسميا منح الدكتور سمير الخطيب اللقب الفخري والرفيع سفير الثقافة والعلوم الروسية. معنا على الهواء مباشرة دكتور سمير خطيب رئيس رابطة خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية في البلاد. أهلا وسهلا فيك دكتور سمير. مرحبا.
1: أهلا بك وبجميع المستمعين.
0: بداية نبارك لك أول شيء ألف ألف مبروك. يعني هيدا اللقب منه مجرد شهادة هيك تعلق إنما هو اعتراف أكيد برحلة قدت خلالها قوافل من العقول نحو التميز الأكاديمي. يعني سؤالي لإلك 30 عام من العطاء الأكاديمي والثقافي كللت بهذا اللقب الرفيع. احكي لي شوي عن هذا الموضوع وهيك من خلال يعني أول صورة أو أول محطة خطرت ببالك من مسيرتك الطويلة.
1: أول يعني سؤالك عن جد مؤثر لأنه فعلا مسيرة طويلة. صحيح. وهي ما فيش إلها بداية محددة ولكن بدأت من اليوم اللي حطيت رجلي فيه في روسيا أو الاتحاد السوفياتي وتعلقي بهذه البلاد وهذا الشعب وهذه الحضارة وحسن الاستقبال والرعاية اللي غمرونا فيها فامتد هذا المحبة حتى سنوات يعني طويلة حتى تأسيس يعني ومتابعة لعمل رابطة الخريجين عندما انضممت إلها كانوا الجيل المؤسس أسس رابطة خريجين ولكن يعني أنا ترأستها بال 2013 وابتدأنا في أسلوب عمل جديد اعتمادا على ما قام به الزملاء الأوائل ومأسسة وانطلاق للعمل مع الجامعات الروسية ونقل يعني إنجازات الخريجين وحضورهم.

0: اللي تابعوا معي هذا العمل، حتى كانت رابطة الخريجين في البلاد عندنا من أنجح الروابط عالميا في العلاقات، في بناء العلاقات الأكاديمية والاجتماعية والاقتصادية ومع كل المؤسسات الروسية. وهذا الأمر انعكس بالنهاية يعني على تكريمي في هذا المنصب اللي هو أعتبره هو منصب يعني تكليف وليس تشريف، لأنه هو يعني صحيح هو تكميل مسيرة عمل ولكنه بداية ولكنه مأسسة جديدة، بحيث أنه الآن هناك إطار رسمي، وزارة التعليم العالي تغطي هذا المنصب، وزارة الخارجية، كونسيرن الجامعات الروسية، كلها مجتمع. يعني هذا البرنامج هو برنامج جديد في روسيا. وكما ذكرت حضرتك في بدايتك انه الدبلوماسية لا تعتمد فقط على الحروب والرسميات وايضا، وانما هناك دبلوماسية ناعمة، دبلوماسية شعبية التي تعتمد على العلم والثقافة والرياضة. ويعني انا في 2023 كانت في مسابقة في روسيا، مسابقة صعبة جدا اسمها قائد الدبلوماسية الشعبية، وقد حصلت على يعني المنصب هناك في هذه المسابقة اللي كانت في روسيا. فيعني عمل كبير جدا تقوم به رابطة الخريجين، ولهذا جاء هذا الأمر يعني إنه روسيا قررت منح هذا المنصب سفير الثقافة والعلوم الروسية.
1: يعني بناء الجسور الثقافية والأكاديمية بين مجتمعنا والمؤسسات الروسية على مدى 3 عقود أكيد ما كان مفروش بالورود دكتور سمير. لا شك يعني كان في تحديات واجهتكم في كل قضية الحفاظ على ديمومة هذه العلاقة. وكيف كنت اليوم بتشوف هذا التمثيل الأكاديمي الرفيع يعزز بحضور كل طلابنا وأولادنا في المحافل الدولية وإبراز وجهها الحضاري؟
0: يعني أنا ببدأ إجابتي على سؤالك بكلمة دائما أقولها لكل سنة عندما نودع الطلاب المسافرين إلى روسيا، أنتم سفراؤنا هناك. أنتم سفراؤنا أينما تكونوا، فكل كلمة بتعملوها وكل حدث وكل تصرف أنتم بتنقلوا صورة شعبنا هناك. ولهذا يعني إحنا المسيرة ما كانش سهلة، المسيرة ابتدأت يعني بصعوبة جدا، ابتدأنا ببناء العلاقات حتى تعرفوا علينا، حتى ونحن يعني مميزين، تميزنا كمجموعة خريجين إنه عملنا منظم مؤسسة كاملة. يعني أنت بتجمع مجموعة على هدف خلينا هدف ربحي، هدف مادي، هدف شو بتستفيد من الموضوع. مجموعة رابطة الخريجين لا يستفيد الخريج منهم أي شيء بمعنى الاستفادة المادية، ولكن يستفيد شبكة علاقات كاملة مع الجامعات الروسية والحضارة الروسية ونقل إنجازات هؤلاء الخريجين إلى العالم الذي نعتز بهم. وكان لنا يعني شرف واعتزاز أن تقوم رابطة الخريجين بإجراء أول بحث عالمي علمي حول دور خريجي الاتحاد السوفيتي في نهضة الأقلية الفلسطينية في إسرائيل. يعني كان هذا بحث علمي اللي كثير أثر في المؤسسات الروسية ويدرس ويتم يعني يعتمد كمرجعية علمية لكل الباحثين في روسيا. هذا كان جزء من العمل. ثانيا يعني احنا بنشارك يعني مثلا مهرجان الشباب العالمي، في المهرجانات الشباب اللي احنا ايضا ننظم وفود، نحن خرجنا من دائرة الخريجين لنقل الثقافة الى الشباب والى مجتمعات اخرى، الى فئات اخرى في مجتمعنا، خاصة الشباب والصحافيين وكل هذه الامور اللي يعني للتواصل مع المجتمع الروسي. ونحن نحكي عن يعني مجموعة اللي حوالي 160 مليون، 140 قومية، كلهم يعني كيف ممكن التعايش مع كل هذول، الأدب الروسي المشهور، الإنجازات العلمية الكبيرة. وأجمل ما في الأمر يعني لما درست أنا تفاصيل المهمات التي سأقوم بها هي التبادل الأكاديمي. يعني إحنا ممكن نصير نبعث مجموعات أكاديمية أو نبعث مجموعات تعمل دراسات أكاديمية في مواضيع معينة. وأول ما يخطر في بالي يعني أنا هنا إنه إحنا هنا

0: عندنا قل في دراسة التاريخ الروسي والحضارة الروسية، فممكن يعني يكون مختصين في هذا الموضوع واللي نتابعه. غير ناهيك عن التبادل العلمي، يعني أطبائنا ما شاء الله عليهم هنا بالبلاد إنجازات يعني نرفع الرأس بها. ننقل هذه التجربة أيضا إلى روسيا، يعني نريد الخروج من دائرة نقل الثقافة الروسية إلى دائرة التثاقف ونقل الثقافة الفلسطينية العربية إلى روسيا.
1: يعني شو أول شيء شكرا كتير لك، ومرة تانية نبارك لك هذا الإنجاز العظيم. ولما بنحكي عن سفير للثقافة والعلوم نحن أكيد عم نحكي عن سلاح من نوع آخر، سلاح المعرفة والوعي والدبلوماسية اللي بتثبت للعالم يوم بعد يوم إنه فلسطين ولادي بالعقول، وحضورنا الدولي يبنى بالريادي والتميز الأكاديمي. كل التحية لك دكتور سمير خطيب، رئيس رابطة خريجي للجامعات الروسية والسوفيتية في البلاد، يعطيك العافية، شكرا جزيلا. تحياتي، أهلا. نطلع لفاصل ومن ثم نعود لنواصل.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
3: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
4: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهم يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي، تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: الشمس دائما.
6: شو يعني شلافي هنوك اوت؟
7: يعني شمينيتها قمار، ريفع قمار، حيتس قمار وقمار.
8: سلام، معكو ابو الحروف. شلافي هنوك اوت هي الادوار الاقصائيه، اما اللي ذكرتن الدور ال 16 او ثمن النهائي وربع النهائي نصف النهائي والنهائي. احسن هيك.
5: الشمس منحط النقط على الحروف.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: جماعة بلشت العطلة الصيفية صحيح؟ ولما منقول عطلة يعني شو بدي خبركم؟ في كتير تحديات هيك أمام كل أب وأم بالبيت. تعال نشوف كيف ممكن نحافظ على طاقة أولادنا ونشاطهم من دون ما يتحول البراد لمحطة قطار مفتوحة على 24 ساعة، من دون ما يتصل نظام الغذائي على المسليات أو الأشياء اللي ما منها فائدة أبداً. بدنا هيك نحاول نعمل وجبات خفيفة متعة حقيقية منعشة لأطفالنا خلال الصيف، وكتير تفاصيل. يلا مع ضيفتي على الهواء مباشرة أخصائية التغذية العلاجية فاطمة بكري. أهلا فيك فاطمة، مرحبا.
1: أهلا فيك ويسعد أوقات الجميع.
0: يعني بدي أبدأ معك هيك من الحقيقة ومن واقع كل بيت. بالصيف في مشكلة سهر الأطفال واستيقاظهم المتأخر، وهيدا بيقول إنه بيلغي وجبات كتير، إن كان وجبة الفطور وحتى أوقات وجبة الغداء، مزبوط؟ فتعال نشوف كيف ممكن نرتب الأمور والتفاصيل هاي. لما بتروح وجبة الفطور والغداء وبيكونوا نايمين، بتحول الليل لنهار ونهار لليل فاطمة.
1: صح، وهذا الإشي بيأثر كتير على توازن الهرمونات بالجسم. السهر بيجوع وبيأثر، بيزيد الشهية بالرغبة إنه بدي أنا حلويات أو وجبات سريعة الموجود قدامي. يعني فهون ننتبه لشغلة أساسيات للعطلة أو بأي ظرف من الظروف، إن كان حرب أو شغلات إنه ممكن تفوت الواحد لأنه أكل عاطفي، فعشان نمنع هاي الشغلات وخاصة إذا فيش حركة بالعطلة. في أساسيات بالأول، ما تلغوش روتين تنظيم الوجبات، وقت الوجبة إنه كل ساعتين لثلاث ساعات لازم يكون عند الطفل وجبة، ثلاث وجبات رئيسيات وجبتين خفاف. أوكي، هون بدنا نطلع على نوعية الوجبات، إنه دائما نقولها الممنوع مرغوب، ما تضلكوش تقولوا لا وتمنعوا طفل لأنه بصير بده يعمل بالعكس. صحيح. وهذا أي غريزة عند كل الأولاد. فأول شغل نحافظ على روتين الوجبات، حتى لو فاق شوي متأخر يفطر، يزيد ساعتين، بعدين يأخذ الغداء ويخلي السناكات لأوقات معين أو الوجبات الخفيفة.
0: يعني ممنوع اللي عم بتقوليه، ممنوع التنازل أبداً عن الوجبات بغض النظر أي ساعة وعي الولد. يعني وجبة الفطور لازم تكون حتى لو وعي الظهر.
1: بالضبط، وجبة الفطور لازم تكون، ما يفقش ياكل وجبة دسمة على معدة فاضية. يشرب إشي خفيف، يفطر إشي خفيف، يستنى ساعتين على أساس إنه إحنا للجسم، جسمنا كتير ذكي، في عنده ساعات بيولوجية، فإحنا نعود الجسم دائما على إنه تدريجي يتقبل الأكل، وبالتالي إحنا بنضلنا محافظين على هرموناتنا الجوع والشبع. فمنمنع إنه يصير في عنا جوع مش حقيقي، لأنه لما نقعد فترة طويلة قبال الشاشات للأسف بيصير الولد بينتبهش للكميات ولا إذا هو جوعان ولا لا، فبصير يتسلى بالأكل. فهنا أول كمان ثاني نصيحة إنه قللوا العادان عقبال أو الجلوس عقبال الشاشات، فخلوهم يتحركوا دائما في خلوا نشاط بدني خلال اليوم، يوميا يكون في حركة. حتى لو إني أطلب منه طلبات بالبيت إنه يجي يساعدني بالمطبخ أو يعمل هو إله سناك فواكه إلى آخره، هاي مهمة الشغلة.
0: بتعرفي بدي أقول شغلة مهمة، سوري فاطمة بس كتير نقطة مهمة هيك عم جيب الأشياء هيك من واقع بيوتنا. يعني بالصيف تعرفي الولد قاعد بالبيت وبحاجة هو إنه دايما إنه بتعرفي يعني لما بيكون فعلا موجود بالبيت بده يضل ينشول كيف بيقولوا من هون ومن هون. قديش مهم اليوم لست البيت إنه عن جد تهتم إنه تحضر، هات نقول طبخة يومية عن جد. لما بيكون في طبخة يومية ولما بيكون في مثلا فواكه موجودة بالبيت، خضرة موجودة بالبيت، وتحطهم قدام الولاد كل الوقت، فأنا بتخيل حتى لو الولد أكل كل الوقت من هيدي الأشياء عمليا هي يعني ما بتأذي بالكم اللي ممكن الوجبات السريعة اللي ممكن يطلبها من هون ومن هون، أو ممكن المثلجات المشروبات الغازية مثلا. قديش مهمة هيدي النقطة؟
1: 100% قدام نحضر وجبات خفيفة ووجبات صحية، خلينا نقول الطبايخ والخضار والفواكه ومنلون منها، حتى مثلجات صحية بيتية، هيك منمنع إشي كبير لقدام اللي هو الأمراض والسمنة، زيادة الوزن وهي أفضل مرض عنا. فبالتالي عن جد لكل أم أو لكل عاملة أنا بنصح إنه حضروا قبل ما تطلعوا، خلوا فيه متواجد ببيئة المنزل على القليلة، إنه تركتوا أطفالكم لفترة طويلة صح، هاي مسؤولية عليهم كمان هنين، وعيهم إنه اختياراتهم تكون صحية، بس خلوا الإشي متواجد قدامهم. يعني الفواكه فيها ألياف بتشبع، فيها فيتامينات بتساعد، فيها سكر طبيعي بيساعد يعطيهم طاقة ويخزن بجسمهم على أساس الحركة، ودائما نمنع إنه يروحوا على المأكولات والمشروبات المحلاة والغنية بالسعرات الحرارية اللي ممكن للأسف تزيد بالوزن لأنه فيش حركة كتير بالعطلة. فهي عن جد الشغل كتير مهم، التحضير مسبقا، حضروا قبل على أساس نمنع لقدام وما نتندمش إنه الفرصة مش يوم ويومين، العطلة عنا فرصة شهر.

0: تقريبا، وهي كفيل انه يزيد عندنا الوزن خلينا نقول الدهنيات المتراكمه بالبطن لانه بتقل الحركه. صحيح. كمان مهم نحفز انهم يشربوا مي، نعلمهم دائما يكون المي هو المشروب الرئيسي، حتى لو بدنا نعمل بدائل مثل سموزي وايس كريم بوزه صحيه بالبيت او سلطه فواكه، ما تستغنوش عن انه تعطوه مي او تخلوه يحمي الانيمه، لانه طفل وهو يلعب او هو قاعد عقبال الشاشات بيعطشش او بيصطنش بانه لازم يشرب، فانتوا حفزوه انه خلوها هاي عاده صحيه عنده على اساس نوفر على حالنا شغلات غلط لقدام.
1: 100%. شكرا كثير لك فاطمه بكري، اخصائيه تغذيه علاجيه، يعطيك الف عافيه. شكرا جزيلا.
0: شكراً عزيزتي.
1: بنتمنى هيك فرصه امنه وصحيه اكثر ومتعه صيفيه جميله جدا لكل اولادنا ولكل الاهالي كمان ايضا بنفس الوقت. شكرا عزيزتي، نهارك سعيد. شكرا.

0: يلا تعال اطلع انا وياكم لبريك قصير، بعد البريك نعود لنواصل المشوار. انتم مع الشمس 98.1 و101 اف ام بيت العيله لغايه الساعه 1.
1: معك بجروت والبسيخومتري واقف بطريقه، مسار اكسبريس على الجامعه من مركز الناصره للتاهيل سنه واحده وبعدها بتكمل لجامعه حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت، تعليم تحضير ومرافقه خطوه بخطوه، التسجيل مفتوح والمقاعد محدوده، اتصل الان 052-412-0007 مركز الناصره للتاهيل جاناتاسيا الناصره.
2: تكميم الأفواه العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
3: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل في دان. نبدأ بالإجر اليمين لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
4: الشمس دائما.
3: يعني أنا مش فاهم، تركين كخاف على الصفصال؟ طب يفوتوا من أول اللعبة.
5: سلام، معك أبو الحروف. كخاف هو نجم، صفصال بهالسياق معناها دكة الاحتياط، وبالآخر ما أنت عارف قرارات مدرب.
6: الشمس من حط النقط على الحروف.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

هلا إليسا، نحن نتابع مشوارنا اللي مكمل معكم لغاية الساعة 1. أهلا وسهلا بكل اللي معنا ولكل اللي انضموا لنا بهذه الأوقات عبر إذاعة الشمس. بيت العائلة، رانيا العالم من وراء المايك، خليل حداد، ابتهال حسن بإعداد هذا البرنامج، ليليان حجمان على الكنترول.

مع السيارة ومع حديث الساعة ومع موضوع بطاريات السيارات الكهربائية، الكل اليوم عم هيك بيتساءل بيقولك عن جد هل تخذلنا هذه البطاريات بالصيف الحار؟ تعال هيك شوي نفوت ونغوص أكثر بالتفاصيل التقنية بشكل اللي

نقدر نفهم عن جد شو اللي بيصير اليوم. طبعا البطارية منا مجرد قطعة غيار اليوم عم بتكون، بل هي الاستثمار الأكبر بالسيارة، وهي كمان مش بس هيك، أنا باعتقادي هي الجزء الأكثر حساسية، ومع موجات الحر الشديدة كمان اللي منعيشها. فهون بنصير هيك كتير أسئلة تدور براسنا، هل ممكن تخف أو تذوب كفاءة سياراتنا تحت أشعة الشمس، أم أنه في كمان عوامل تانية ممكن نحن ما منعرفها، مثل عادات الشحن السريع أو حتى طريقة قيادتنا؟

طيب على ما يبدو في مشكلة مع الضيف، أكيد مش يعني في صعوبة أنه يكون في اتصال أو تواصل معه. رح نأجل هيدا الموضوع أكيد، بوعدكم لمرة تانية طبعا، لأنه الموضوع جدا جدا هام أكيد، لأنه ببساطة عامين هلأ يعني درجات الحرارة الكبيرة، ويمكن كيف نحن منفكر أنه ممكن تخفف من كفاءة أو تأثر على كفاءة البطارية الكهربائية. بكل الأحوال يا جماعة أهلا وسهلا فيكم عن جديد. يلا نتابع.

مين منكم هيك شايف معي على فكرة الترند الجديد كريمات الأطفال المخصصة لطفح الطفح الجلدي عند الأطفال؟ اليوم الترند طالع يا جماعة، عم بحطوها كعلاج للوجه. بالفترة الأخيرة عم نشوف هيدا الترند إنه يستخدموا كريمات الأطفال طبعاً على الوجه لعلاج الحبوب، التهيج أو إصلاح حاجز البشرة. هلأ علمياً الفكرة مش غلط بالكامل، بس كمان هي مش

هيدا البساطة ومش بهيدا الأمان، ومهم كتير نقلكن هيدا الشيء اللي الكل هيك عم تعرضها، وضروري نعرف كيف نستخدمها صح. فيه مكونات مزبوط اللي بتهدي الالتهاب، بتعمل طبقة حماية على البشرة، بتخفف من فقدان الماء، ممكن يكون كمان هو مضاد لبكتيريا ومهدئ، ولكن كمان فيه مكونات تقيل كتير اللي ممكن تسكر البشرة، تحبس الرطوبة، تعمل طبقة عازلة. الأغلب هيدي المكونات دايما مزبوط بتساعد على تهدئة البشرة، ومزبوط يمكن شوي بتعطي نضارة من تاني نهار، طبعا إذا كانت البشرة متضررة أو متوهجة. ولكن وين المشكلة؟ إنه هيدا الكريم يا جماعة منه معمول لبشرة الوجه، وخاصة للاستخدام اليومي، كيف عم يستخدموه وكيف عم بيسوقوا لإله. فهيدا كيف قلت لكم ممكن يحبس الدهون، ممكن يحبس البكتيريا، ممكن يزيد الحبوب تحت الجلد اللي أنتم ما بتشوفوها، وممكن يوسع من مظهر المسام. كيف تستخدموه؟ تقدر تستخدموه لفترة قصيرة جدا، ممكن يخفف مزبوط من التهيج، وهيدا الترند مزبوط مبني على فكرة علمية صح، بس انتبهوا كتير منيح من المعلومات الغلط. تمام، وهيدا نقطة كتير

طيب يلا، مش كل ترند طبعا بيطلع هيدا اللي كان بدي وصل لكم اياه، كمان مش كل ترند بيطلع لازم نحن نعمله او نتبعه او ان أو إنه نطبقه على حالنا. انتبهوا كتير منيح، انتبهوا من المعلومات اللي عم بتكون قبل ما تطبقوا أو تتبعوا أي ترند، اقرأوا عنه كتير منيح واسألوا كمان المختصين حول هيدا الموضوع. خلينا هلأ نطلع طبعا نحن لهون هيك، أكيد انتهى كل لقاء كل ضيوفنا فقراتنا لليوم. نتأمل عن جد هيك تكونوا استفدتوا كتير من المواضيع هيك اللي تناولناها لكم، قضايا هيك بتهمكم، وصلتنا ضوء كمان على إنجازات أبناء وبنات البلد، وهيدي نقطة كمان كتير مهمة. خلينا هلأ نطلع للقاء مسجل مع بيكيور ليزر، وبعدها طبعا بترجعوا وهيك بتكونوا مع نشرة الأخبار على رأس الساعة. بكل حب كانت معكم رانيا العالم من وراء المايك، شكرا لكل الطاقم العمل الخاص ببيت العيلة لليوم، إلى اللقاء.

0: المشبير في احتفالية الصيف، تشكيلة الصيف للنساء والرجال ابتداء من 59 شيكل، أحذية النساء من كينث كول بسعر 199 شيكل، وتشكيلة الأطفال والرضع ابتداء من 19 شيكل و90. العرض حتى 2/8 أو حتى نفاذ المخزون. الحد الأدنى للمخزون 10,000 قطعة. العرض مخصص لأعضاء كلاب 365 وكلاب 365 VIP، وذلك وفقا للأنظمة وشروط الحملة. لا تفوتوا الفرصة. المشبير.
1: هندسيين في حيفا يعني همخلالة من هال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة من هال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة من هال التشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. همخلالة من هال حيفا من بيت الاستدروت.
2: الشمس دائما.
3: قولي شو هيك يعني أوفسايد؟
4: لا نفدال.
5: سلام معكو أبو الحروف يا أخي، روق عليها، هي جد بدها تعرف الأوفسايد والنفدال نفس الشي، معناهن تسلل.
4: ما صرت شارح 100 مرة.
5: الشمس من حط النقط على الحروف.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM ستيكس.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
8: رأس الساعة برعاية
9: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: الواحدة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب 3 عمال نظافة بجروح متفاوتة، بين إصابتان متوسطتان إثر تعرضهم لإطلاق نار أثناء عملهم في تل السبع. بدوري أدان المجلس المحلي الحادثة واعتبرها اعتداء على البلدة بأكملها. لقيت امرأة مصرعة جراء حادث طرق في إشدود، وبحسب المعلومات اضطرت الطواقم إلى إقرار وفاة السيدة في المكان، فيما قدمت الإسعافات الأولية ل4 مصابين بحالة طفيفة. لقي رجل مصرع جراء تعرضه لداس من قبل قطار قرب كفار باروخ في منطقة العفولة، وأفاد المتحدث بلسان نجمة داود الحمراء أن طواقم الإسعاف قامت بعمليات إنعاش للرجل، فيما باءت هذه المحاولات بالفشل حيث تم إقرار وفاته في المكان. أعلن المجلس الإقليمي بستان المرج عن الإضراب والحداد في جميع مؤسسات المجلس اليوم وغدا، حدادا على روح الشاب رامي أنور شلبي من قرية سلم الذي قتل أمس برصاص الشرطة. واستنكر المجلس السياسة التي تنتهجها الشرطة والمتمثلة بسرعة الضغط على زناد، مطالبا بإجراء تحقيق مهني وشفاف لكشف جميع ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين. يتوجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن مساء السبت، حيث من المقرر أن يشارك يوم الثلاثاء في جنازة السيناتور الراحل لينسي جراهام. هذا ولم يحدد حتى الآن موعد لقاء نتنياهو مع الرئيس الأمريكي ترامب، فيما تشير التقديرات إلى أن اللقاء سيعقد مطلع الأسبوع. حكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية بالسجن لمدة 5 سنوات على جندي بعد إدانته بالتواصل مع عميل إيراني وإرسال مقاطع فيديو قالت النيابة إنها قد تفيد العدو مقابل مبلغ مالي. وأشارت المحكمة إلى أنها أخذت في الاعتبار أن الجندي لم ينقل معلومات عسكرية وأنه أنهى التواصل بنفسه وأبلغ القادة قبل اعتقاله. أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية عن مقتل 30 مدنيا بينهم امرأتان خلال الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد. كما أعلن الجيش الإيراني عن مقتل 7 من عناصر الجيش الإيراني إثر هجمات أمريكية على ثكنة في مدينة بنبور. وأدان الجيش الهجوم الأمريكي الذي وصفه بالجبان على مقر إقامة العسكريين، مؤكدا أن رد على الاعتداء سيكون حاسما. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستكثف ضرباتها العسكرية ضد إيران خلال الأيام المقبلة بشكل تدريجي إذا لم تستجب طهران للدعوات الأمريكية بالعودة إلى المفاوضات. وأكد ترامب في الوقت نفسه استمرار الضغوط العسكرية والدبلوماسية لدفع طهران إلى طاولة المفاوضات.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 33، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your

ست دقائق بعد الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنتم تستمعون إلى برنامج الظهيرة الإخبارية حتى الآن. معكم في تقديم ياسمين غميض، وفي الإعداد والإنتاج الزميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميلة ليليان الحاج. نستهل البرنامج بأبرز العناوين: حوادث مؤلمة خلال رحلات استجمامية، مصرع الشاب نور العمودي من زامر البالغ من العمر 29 عاما خلال رحلة شهر العسل في تايلاند، وفي شرم الشيخ مصرع الطفلة تبارك ناجي أبو مطير من كسيفة في النقب والبالغة من العمر نحو عامين إثر تعرضها للغرق في مسبح أحد الفنادق. في سولم إعلان الإضراب والحداد في المجلس الإقليمي بستان المرج بعد مقتل الشاب رامي أنور شلبي برصاص الشرطة وسط مطالبات بإجراء تحقيق مهني وشفاف، فيما تقول الشرطة إن إطلاق النار جاء بادعاء قيام الشاب بإطلاق النار باتجاه أحد المنازل. وفي سياق إطلاق النار من قبل الشرطة وسرعة الضغط على الزناد، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب، ما حشات تحقق مع متطوع من الشرطة بشبهة إطلاق النار غير قانوني أدى إلى إصابة فتى يبلغ 17 عاما بجروح خطيرة.

ونحن نبدأ في الموضوع العاجل الذي يردنا الآن حول معلومات عن استقالة النائب سمير بن سعيد وسحب استقالته من خلال خطاب في الهيئة العامة للكنيسة، ويعلن عن دعمه وانتسابه للجبهة ودعمه لمرشحي النقب في التجمع والجبهة.

0: حول الموضوع ينضم لنا نائب سمير بن سعيد. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سمير، هل تسمعني الآن؟
1: أهلا ياسمين، أسمعك، في مساء الخير لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: نعم مساء النور. إذن ضعنا في تفاصيل هذه الاستقالة المفاجئة.
1: قبل كل شيء الاستقالة كانت قبل 3 أيام، لم تكن موقعة، ولكن وقعتها بعد ذلك. كانت عبارة عن احتجاج للأجواء الديمقراطية، ولكن في نهاية الأمر أنا أحب مجتمعي العربي، وأنا أقف مع قضايا أهلي في النقب الحبيب، ورأيت أنه من الأفضل العدول عن هذه الاستقالة، رغم أنه بقي 2 يوم للكنيسة. الكنيسة سوف تحل نفسها يوم الجمعة 17 من هذا الشهر، ولكن في نهاية هذا الأمر أحترم وأقدر كل أبناء شعبي، وأنا معهم كتفا بكتف من أجل نجاح وعبور نسبة الحسم لكل قوائمنا العربية، وبنجاح باهر إن شاء الله.
0: نعم، دعنا أكثر في تفاصيل أسباب هذه الاستقالة أستاذ سمير.
1: ربما الجملة السابقة التي قلتها أوضحت ذلك. أنا أقولها لك الآن، أنني من على منصة الكنيسة أثبت هذه الاستقالة كرامة ومحبة بمجتمعنا العربي، وتحديدا أهلنا في النقب، ومن أجل تمثيل ملائم لكل أبناء المجتمع العربي، لكل مناطق المجتمع العربي، لكل مشاكل المجتمع.

0: هذه الحكومة العنصرية بأن لا تعود، وأن نكون إن شاء الله على الطريق لحكومة أخرى تدعو للسلام والمساواة والعدل.
1: نعم، وهذا القرار يعني هو بطبيعة الحال نابع من الخوف على أهالي المجتمع العربي وخاصة أهالي النقب. ماذا تقول لمن يحاول تفرقة هذه الأحزاب والمضي في حزب واحد؟ ماذا تقول لهذه الأطراف لكي تجتمع وتعود إلى المشتركة وتخوض الانتخابات بحزب واحد؟
0: لن أألو جهدا خلال الفترة القادمة من أجل إعادة القائمة الرباعية، هذا هدفي الأول، ولكن إن بقيت قائمتان يجب أن نزيح كل الأصوات التي تدعو إلى عدم التصويت بسبب أننا لم نتحد في قائمة واحدة، لا قائمتين، وشو ما كانت الظروف لا سمح الله يجب أن ندعمهم. أنا أقول لكل شخص عربي في هذه البلاد يجب أن يخرج للتصويت القوام العربية، وإن كان غاضبا قليلا فبإمكانه أن يصوت الأحزاب اليسارية، بإمكانه أن يصوت كذا، المهم أن يذهب للتصويت، أكيد مش لهذه الأصوات الفاشية العنصرية. بقائك في البيت، عدم إعطائك الصوت لإحدى القوائم التي سوف تقود المرحلة القادمة، معناها أنك صوت لبنكفير، لسموتريتش، لنتنياهو، لتالي قتلب، لكل هذه الوجوه القمية الموجودة في الساحة الإسرائيلية.
1: نعم، أشكرك في هذه المرحلة النائب سمير بن سعيد على هذه الإحاطة حول قرار الاستقالة، ونتمنى يعني أن يكون في صالح المجتمع العربي الذي سيخوض هذه الانتخابات المقبلة للدفاع عن حقوقه في هذه الديار. شكرا جزيلا لك.

0: ونحن من هذا الملف مستمعينا الأكارم نخرج إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود ونتابع في فقرات البرنامج.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
3: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
4: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكشل جهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414.
3: أوكي زبطة تمام.
5: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
6: الشمس دائما.
7: قول لي شو هيك يعني أوفسايد؟
8: لا نفدال.
9: سلام معكو أبو الحروف. يا أخي روق عليها، هي جد بدها تعرف الأوفسايد والنفدال نفس الشيء، معناهن تسلل.
8: ما صرت شارح 100 مرة.
9: الشمس منحط النقط على الحروف.

0: مجددا في هذا العدد من برنامج الظهيرة الإخبارية حتى الآن. كنا قبل الفاصل مع نائب سمير بن سعيد بعد الإعلان عن استقالته من الكنيسة خلال خطاب في الهيئة العامة والإعلان عن دعمه وانتسابه للجبهة ودعم مرشحي النقب في المجتمع العربي. وننتقل الآن إلى موضوعنا التالي حول جلسة محكمة العمل التي نظرت اليوم في طلب تجميد فصل موظفة عربية من المثلث في مكتب مراقب الدولة. حول الموضوع تنضم لنا المحامية لما نششيبي من مركز مساواة. أهلا وسهلا بك معنا أخت لما.
1: أهلا هلا فيك.
0: إذن ضعينا أكثر في تفاصيل هذه القضية، لماذا يتم فصل موظفة من عملها بعد سنوات من الخدمة؟
1: عمليا المحكمة اليوم أصدرت قرار مهم بتجميد موظفة مديرة مراقبة لحد ما تخلص الإجراءات القضائية، اللي كانوا طلعوها من أسباب يعني أنه شغلها بطل منيح، خصوصا بعد ما رجعت من إذن الولادة، أسباب اللي هي يعني بتدل على أنه مش هالقد حقيقية ومصداقية.
0: نعم.
1: يعني حاليا بصير بتم تعيين وبالتجميد هذا بصير أنه مش هن مش لازم يعينوا، يعني بيعينوش ولا أي شخص بالوظيفة قبل ما المحكمة تحسم الموضوع.
0: نعم.
1: إذا مركز مساواة صدري
0: أنتم يعني في مركز مساواة اعتبرتم أن القضية يعني عنصرية، اتهمتم مفوضية خدمات الدولة بملاحقة العمال العرب، على ماذا اعتمدتم في هذا التوجه؟
1: احنا قدمنا انه احنا نكون يعني جزء من هاي من هذا الملف. نعم. احنا بنشوف انه مش قضية موظف واحد فقط، وانما قضية اوسع بتتعلق بحق المواطنين العرب يكون إلهم تمثيل عادل داخل الخدمة المدنية، يعني داخل مستدام فكرة عندنا. إحنا عرضنا أمام المحكمة معطيات بتبين نسبة موظفين العرب في المكاتب مراقبة الدول اللي ما بتتجاوز يعني 3.6، يعني حتى بتل أبيب يمكن فيه بس 5 أو 3، هي كمان قالت لي يعني 5 أو 3، ما في كتير عرب. نعم. هذا بدل على فجوة كبيرة بالتمثيل.
0: ما الذي طلبه فريق الدفاع عن الموظفة من المحكمة، وفي المقابل ما هي دعاءات الطرف الآخر؟
1: الدعاء في آخر كيف ما قلت بقبل إنه هن بيقولوا إنه يعني ما إنه يعني جودة عملها بعد إذن الولادة صارت أقل، ما كانت تعمل الشغل كيف ما لازم، الدعاءات اللي هي قبل ما بلشت كمان تشتغل ما كانت موجودة،
0: يعني ادعاءات واهية. واليوم كانت جلسة، ما هي مخرجات هذه الجلسة؟ النتائج التي خرجت هل كانت لصالح الموظفة العربية؟
1: طبعا لصالح، أوش لصالح لأنه هي كموظفة ما بقدروا يجيبوا حدا محلها.
0: نعم.
1: وإحنا بدنا نكمل بالجلسة، يعني راح تضل في ما خلصتش، يعني هذا بس أول جلسة، والإشي إنه بضل في إلها زي تنقيم بتكن إنه هي موجودة بهاي الوظيفة، ما بقدر يزيحوها لتم تخلص كل الإجراءات.
0: وحسب الملف الموظفة عملت قرابة 20 عاما في مكتب مراقب الدولة، يعني كانت تشغل منصب مدير التدقيق. ما أهمية هذه النقطة في القضية؟ يعني هل سنوات الخدمة، التقييمات السابقة يمكن أن تكون عاملا مؤثرا في قرار المحكمة؟
1: مظبوط، هي صار لها أكثر 20 سنة، وبدي أوضح شغلة، هي أول ما بلشت بإنها تشتغل كانت تأخذ كتير يعني إنه أنت بتشتغلي منيح وشغلك منيح، وكانت يعطوها
0: إطراءات
1: يعني إطراءات وظائف. نعم. اللي تعملها وتقدمها، بس صار يعني زي نوع من التشكيك. أنا هيك لما قرأت التصريح تبعها زي نوع من التشكيك إنه بعدين خلاص توصل بعد إذن الولادة، يعني خلاص إحنا شغلك مش كلها لقد منيح، وما إحنا ما يعني زي اللي إحنا ما بدنا إياكي. وصار في حدث هذا هيك ما نحكاش عليه بالمحكمة، بس حينحك عليه.
0: نعم.
1: إنه طلبوا منها يعني إنه أنت لازم تمضي على ورقة إنه هل أنت عن جد بتصومي بفترة الصيام يعني رمضان ولا لا. هذا الحدث هيك بشكك بالأمور، يعني هن بيقولوا إنه إحنا بنمضي أي حدا حتى بعيد الكيبور إحنا بنمضي هذا الإشي. طب ليه مضيتوها ب2022؟ من ليه ما بضبطهاش ب2007؟
0: ولكن يعني هذا البند غير متعارف عليه في مزبوط. سائر أماكن العمل، يعني بند غريب.
1: بند غريب مضبوط. هذا الإدعاء إحنا ما حكينا اليوم، بس إحنا راح نحكيه مستقبلا يعني طبعا. ما كان في لأنه

0: تفاصيل نفوت فيها.
1: كما ذكرت يعني الطرف الآخر يقول بأن القرار اتخذ بناء على المهنية وقلة المهنية في الفترة الأخيرة، وعندما نتحدث عن هذا المطلوب كيف نميز بين قرار مهني مشروع وبين قرار يحمل خلفية تمييزية عنصرية؟ يعني ما هي الشعرة الفاصلة بين
0: نعم. أنا بحس أن يعني إذا أنت قرارك يعني بيكون مهني، بيكون مهني من أول ما بلشت تشتغل، ليش بعد 20 سنة وخصوصا أنك بتكون ماخذ كمان مكاتيب وأراء أنه أنت شغلك منيح، ومش بس لما أنت بتواجه الموظف بكمان شغلات تانية اللي بتحس أنه في إشي عنصري عم بيصير، زي كيف ما حكينا على تعيمدع ورقة أنه أنت بتصومي برمضان أو بتصوميش. فبدك في خط تفيع طبعا اللي احنا لازم نشوف هل هن بحكم مهنية ولا في تمييز.
1: وما هي الخطوة القانونية المقبلة يعني بعد جلسة اليوم؟
0: الخطوة المقبلة انه احنا نكمل بال بال بال بالقضية مع المحامية اسمها هونيكمان.
1: نعم.
0: وان شاء الله شهر 2 احنا كمان كان هذا طلب مننا انه لشهر 2 يعني احنا لازم نخلص المحكمة، يعني مش نضلنا نواصل اكمل سنة عشان تخلص المحكمة لان هي بتجميد.
1: نعم.
0: التوظيف
1: يعني، وفي النهاية بصفتك محامية ما هي الرسالة التي توجهينها للموظفين العرب في المؤسسات الحكومية والذين يتعرضون لمثل هذه القرارات؟
0: احنا بنطلب يعني رسالة كمان مركز مساواة، احنا مش بنطلب الامتيازات، احنا بنطلب تطبيق قانون بحماية المواطنين العرب من اي تمييز او ملاحقة، وبضمان فرص متساوية بتوظيف وترقية الوصول مواقع التأثير وصنع القرار، ونأمل انه هذا القرار يكون خطوة باتجاه تعزيز المساواة داخل المؤسسات الدولية.
1: نعم، المحامية لما نششيبي من مركز مساواة، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، ونحن سنتابع بطبيعة الحال إذا ما جد جديد في هذا الملف. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا كثير لك، يعطيك العافية.
1: شكرا.

0: إذن كما استمعنا إلى المحامية لما نششيبي من مركز مستوى حول جلسة محكمة العمل التي نظرت اليوم في طلب تجميد فصل موظفة عربية من المثلث من مكتب مراقب الدولة. ونحن إلى ملفنا التالي وإلى حادثة مؤلمة هزت المجتمع العربي اليوم وتحديدا في النقب بعد وفاة الطفلة تبارك ناجي أبو مطير من كسيفة البالغة من العمر نحو عامين إثر تعرضها للغرق في مسبح أحد الفنادق في شرم الشيخ خلال رحلة استجمامية. للحديث أكثر عن تفاصيل الحادثة المؤلمة وعن ألم العائلة وأيضا عن قضايا الأمان والرقابة التي تطرحها مثل هذه الحوادث ينضم لنا عضو لجنة التوجيه العرب النقب والنائب السابق جمعة الزبارقة وهو جد الطفلة الراحلة. أهلا بك معنا أستاذ جمعة.
1: أهلا بك وبالمستمعين.
0: نعم يعني سيد جمعة بداية تعزينا الحارة لك على هذا المصاب الجلال.
1: بارك الله فيكم ولدى عراكم الله مكروها في عزيز.
0: نعم يعني نتحدث معك اليوم ليس كشخصية عامة تتابع قضايا المجتمع العربي في النقب وإنما أيضا كجد فقد حفيدته في هذا الحادث المأساوي. كيف تلقيتم كعائلة خبر الوفاة؟
1: صراحة صعق من الخبر. بالأمس كنا في الشمال في بلدة درحنة لنعزي يعني أحد أنسبائنا في الساعة 11 تقريبا وصلنا الخبر وصعقنا من الخبر لأنه الطفلة يعني في عامين يعني شيء مؤسف. الحوادث البيتية والمنزلية والتي تحدث في شرم الشيخ يعني متكررة. كان لي حديث مع أحد الرفاق الذين يديرون مكتب سياحة وهو ليس الحدث الأول ونتأمل أن يكون الحدث الأخير.
0: نعم.
1: نحن نتحدث عن
0: ذكرت أنه الحدث كان في تمام الساعة 11 ليلا أم صباحا؟
1: الخبر نعم. الخبر تلقينا الخبر الساعة 11 ليلا.
0: نعم.
1: ولكن

0: على ما يبدو أنه حدث بعد العشاء مباشرة. يعني هنالك نحن نتحدث
1: يعني في الوقت اللي ما بيكون فيه منقذ يمكن في هاي
0: لا يوجد لا يوجد منقذ والبركة يعني متاحة للوصول إليها. نحن نتحدث عن فندق إكوا بارك بلو، هو فندق يعني مبني بالغرف أرضية ولا يوجد حراس في الليل، يعني هنالك عجز في الفنادق ربما، ولكن هنالك أيضا إهمال من الأهالي.
1: صحيح،
0: لنكون واقعية، نحن نتحدث عن فندق هو مبني للعائلات، متخصص للعائلات والغرف أرضية، وهذه الطفلة يعني على ما يبدو أنها تركت الغرفة وتوجهت إلى البركة بدون أي مراقب، يعني لا يوجد أي محارس في ساحة الفندق، وهذا نوع من الإهمال بما يخص الفنادق. ولكن أيضا نحن لا يعني لا نبعد المسؤولية عن الأهالي، لأنه هذه الطفلة لا يوجد لديها أي عقلانية من التحكم عن مصيرها، ونقلت طبعا بعد ما حدث إلى مستشفى الهرم في شرم الشيخ، والآن يعني نحن ننتظر الإجراءات من أجل إتمامها حتى يتم نقلها إلى البلاد والدفن وكل مرة
1: يعني وهذا جانب مؤلم آخر مؤلم يعني في القضية، يعني لحظات نقل الجثمان والإجراءات، هل هناك يعني أي عوائق تتعلق بهذه الجزئية؟
0: يعني نحن ننتظر الآن، كان لي حديث مع الشباب المتواجدون هنالك، ننتظر أن يقوموا من السفارة باستخراج يعني الدفن أو شهادة الوفاة حتى نأتي بها إلى منطقة إيلات، ومن ثم في سيارة إسعاف إلى البيت، ولكن يحتاجون إلى أربع ساعات من أجل بعث شهادة الوفاة من القاهرة. يعني نحن نتحدث يعني عن دولة كبيرة ومصر يعني عريقة، ولا يعقل يعني أن يكون من القاهرة أربع ساعات من أجل بعث شهادة وفاة. هذا بالإضافة يعني هنالك إجراءات يعني نعمل على أساس أن نقصر الطريق. يعني نحن في حديث أيضا مع وزارة الخارجية الإسرائيلية ومع السفارة المصرية، ونأمل أن تقوم يعني
1: تفاصيل، نتحدث عن تفاصيل مؤلمة أخرى تضاف إلى المصاب
0: الفقيد. نعم. يعني الفقيد.
1: نعم. وكيف هو حال والدا يعني الطفلة ومن كان برفقتهما في هذه الرحلة الاستجمامية؟
0: عانهم الله يعني على فقدان جلل بجيل يعني عامين. يعني الأهالي أنا لم يعني يتاح لي الفرصة أن أتحدث مع الوالد أو الوالدة، ولكن تحدثت مع أخ الوالدة اليوم. وأبناء وأخوانه ينتظرون في إيلات، جزء منهم عبر إلى شرم الشيخ، دخل إلى شرم الشيخ يعني قبل ما يقارب ساعتين، وجزء آخر ينتظرون في إيلات، وقمنا بالتخبير ذاك على أساس أن تعبر الجثة عن طريق ذاك، وهنالك حاجة أيضا إلى سيارة إسعاف من أجل نقلها من مستشفى الهرم، لأن هي متواجدة الجثة في مستشفى الهرم الآن. إلى معبر طابة، ومن ثم إلى البلاد. نأمل أن يعني يكون هناك تسريع في هذه الإجراءات.
1: يعني تبقى العائلة هي التي تحمل الألم الأكبر بعد هذه الخسارة. أستاذ جمعة، ما هي الرسالة التي تود توجيهها للأهالي، خصوصا للذين يخرجون مع أطفال في رحلات واستجمامية ومسابح خلال هذه الفترة؟
0: بكل تأكيد يعني احنا نتوجه الى الاهالي ان يكونوا حذرين، لانه نحن هنالك في شرم الشيخ حدثت كثير من الحوادث. يعني نحن نتذكر الدكتور منصور الله يرحمه الذي توفى في البركة، في بركة السباحة يعني، ولكن كان جلطة قلبية، مع انه هو طبيب متخصص للقلب. ونحن نرى يعني السنة هذه هذا العام 3 أطفال غرقوا من العرب الداخل من النقب، هذا بالإضافة إلى من الشمال. يعني الوسط العربي للأسف.

0: بكل أسف أقولها هو بحكم
1: يعني عمل والغريب السابق. إنه إحنا ما بنتعلم من تجاربنا السابقة وتجارب
0: يعني
1: غيرنا
0: بحكم عملي السابق في صندوق المرضى. نعم. أنا عملت ما يقارب 20 عاما في صندوق المرضى.
1: نعم.
0: يعني إذا تحدثنا عن مثلا مآسي للدهس أو في السفر إلى الخلف، هنالك في كل الدولة 18 حادث، 12 حادث منهم في النقب. يعني نحن نعمل على توعية الناس من أجل أن لا تحدث ذلك، لا يحدث ذلك، ولكن مع كل هذا وللأسف يعني حالات غرق منذ بداية العام حتى الآن فقط من النقب غرقت أطفال، غرقوا في شرم الشيخ، غرقوا في شرم الشيخ في المسابح وفي الفنادق.
1: نعم.
0: يعني هنالك
1: وهذا بطبيعة الحال يؤكد نعم الضرورة لرفع الوعي لدى الأهالي خاصة في النقب حول هذه الحوادث المتكررة، يعني إن كان حوادث طرق وغرق ودهس وما إلى ذلك.
0: بكل تأكيد هنالك يعني مسؤولية على الأهالي، ولكن مسؤولية الكبرى أيضا على الفنادق، عليها أن توفر يعني آليات من أجل الحفاظ على هالأطفال، بالذات الفنادق المتخصصة للعائلات.
1: نعم.
0: يعني ما دام هنالك يعني غرف أرضية والطفل بإمكانه الخروج والتوجه إلى البركة، يجب أن يكون حارس على الأقل أن الأطفال يعني لا يعقل يعني هذا الشيء. من ناحية أخرى هنالك يعني اليوم دوات يعني بالإمكان تسييج هذه البركة بعد ساعات المساء التي لا يوجد فيها سباحة ولا يوجد منقذ، أيضا في ساعات المساء المتأخرة لا يوجد منقذ، بالإمكان إغلاق البركة. يعني هذا ما قضية ليست معقدة وليست يعني تكلفتها عالية، بالإمكان إغلاق البركة بسياج معين أو حديدي.
1: نعم.
0: حتى لا تتكرر هذه الحوادث، معاناة بكل ما تعني الكلمة.
1: أشكرك في هذه المرحلة السيد جمعة الزبرقة، عضو لجنة التوجيه لعرب النقب والنائب السابق وجد الطفلة الراحلة تبارك ناجي أبو مطير. شكرا جزيلا لك على حضورك معنا، ونسأل الله يعني لكم الصبر والسلوان للعائلة وأن تكون خاتمة الأحزان. شكرا جزيلا لك. إذن كما استمعنا حادثة غرق مؤسفة ومفجعة، الطفلة تبارك أبو مطير تلقى مصرعها غرقا في شرم الشيخ. في مثل هذه الظروف تكون العائلة أمام ألم الفقد، وفي الوقت نفسه أمام إجراءات رسمية لنقل الجثمان من بلد إلى آخر، إجراءات معقدة نوعا ما. كما استمعنا من جد الطفلة الحذر ثم الحذر، خاصة عندما نكون خارج البلاد مع أطفال صغار، لأن الأطفال مسؤولية، وأحيانا يعني قد تكون لحظات قليلة كافية لتغيير حياة عائلة بأكمل. نسأل الله الرحمة للطفلة تبارك أبو مطير والصبر والسلوان للعائلة. ونحن بهذا الملف نصل إلى ختام برنامج الظهيرة الإخبارية حتى الآن. كنت أنا معكم من وراء الميكروفون ياسمين غميض، وفي الإعداد والإنتاج الزميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية ليليان الحاج. أعود وألقاكم عند رأس الساعة في نشرة إخبارية محت لنا. أشكركم على طيب وحسن الاستماع، إلى اللقاء.
2: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
3: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
4: الشمس دائما.
5: شفت كيف نفت ساعة مبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
6: سلام، معكو أبو الحروف. نفت ساعة يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي، لعله خير.
7: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز. والآن رحلة منظمة إلى الأندلس وأجمل مدن جنوب إسبانيا لثمان أيام، تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحي والدخول إلى أهم المعالم في الأندلس. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-9999.
1: هندسيين في حيفا يعنيها مخللة من هال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد مخللة من هال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخللة من هال at checkpost شارع هاشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. مخللة من هال حيفا من بيت الهستدروت.
2: الشمس دائما
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM ستيرز.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
6: رأس الساعة برعاية
7: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب 3 عمال نظافة بجروح متفاوتة بينها إصابتان متوسطتان إثر تعرضهم لإطلاق نار أثناء عملهم في تل السبع. بدور أدان المجلس المحلي الحادثة واعتبرها اعتداء على البلدة بأكملها. أعلن المجلس الإقليمي بستان المرج عن الإضراب والحداد في جميع مؤسسات المجلس اليوم وغدا حدادا على روح الشاب رامي شلبي من قرية سولم الذي قتل أمس برصاص الشرطة. واستنكر المجلس السياسة التي تنتهجها الشرطة والمتمثلة بسرعة الضغط على زيناد مطالبا بإجراء تحقيق مهني وشفاف.

0: لكشف جميع الملابسات. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء موجة غارات جديدة على إيران ظهر اليوم، وقالت القيادة المركزية أن هذه الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية التي استخدمتها القوات الإيرانية لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. في وقت سابق اليوم قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستكثف ضرباتها العسكرية ضد إيران خلال الأيام المقبلة بشكل تدريجي إذا لم تستجب طهران للدعوات الأمريكية بالعودة إلى المفاوضات. وأكد ترامب في الوقت نفسه استمرار الضغوط العسكرية والدبلوماسية لدفع طهران إلى طاولة المفاوضات. تستضيف العاصمة الإيطالية روما اليوم الثاني من الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط أجواء وصفت بالمتوترة. وقالت مصادر في الرئاسة اللبنانية إن الجانب الإسرائيلي سيقدم الأربعاء جوابا نهائيا إلى الوفد اللبناني بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين وتحديدهما مقابل دخول الجيش اللبناني إليهما. يتوجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن مساء السبت، حيث من المقرر أن يشارك يوم الثلاثاء في جنازة السيناتور الراحل ليندسي جراهام. هذا ولم يحدد حتى الآن موعد لقاء نتنياهو مع الرئيس الأمريكي، فيما تشير التقديرات إلى أن اللقاء سيعقد مطلع الأسبوع. أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية عن مقتل 30 مدنيا بينهم امرأتان خلال الهجمات الأمريكية على جنوب إيران في الأيام الأخيرة. كما أعلن الجيش الإيراني عن مقتل 13 عنصرا من الجيش الإيراني إثر هجمات أمريكية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 32 درجة، الجليل أعلى 33، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، تل أبيب وحيفا 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 42 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: هذا الصيف راح يكون غير مع مخللها تكنولوجية نوفها جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفها جليل ومشروع نوف تيك الرائع.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
2: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات 50 الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: الشمس دائما.
4: شو يعني شلافيها نوك أوت؟
5: يعني شمينيتها قمار، ريفع قمار، حيتس قمار وقمار.
6: سلام، معكو أبو الحروف. شلافيها نوك أوت هي الأدوار الإقصائية، أما اللي ذكرتن الدور الستاعش أو ثمن النهائي وربع النهائي نصف النهائي والنهائي. أحسن هيك؟
7: الشمس منحط النقط على الحروف.
8: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
9: برنامج المستشار كل 2 و4 من 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

0: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 3571. خاضع للأنظمة. في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرين وخريجين واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
1: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
0: هندسيين وأكثر بكثير كثير. مخللة تكنولوجية نوفا جليل.
2: المشبير في احتفالية الصيف، تشكيلة الصيف للنساء والرجال ابتداء من 59 شيكل، أحذية النساء من كينث كول بسعر 199 شيكل، وتشكيلة الأطفال والرضع ابتداء من 19 شيكل و90. العرض حتى 2/8 أو حتى نفاذ المخزون. الحد الأدنى للمخزون 10,000 قطعة. العرض مخصص لأعضاء كلاب 365 وكلاب 365 VIP، وذلك وفقا للأنظمة وشروط الحملة. لا تفوتوا الفرصة. المشبير
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
4: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة. مصاري إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.

0: شوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع

0: أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو إنكاب، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: الشمس دائما.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل 2 و4 من 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

0: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء حقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
2: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
3: هندسيين في حيفا يعنيها مخللة منهال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد مخللة منهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخللة منهال التشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن 50/30. مخللة منهال حيفا من بيت الاستدروت.
4: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM ستيكس.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
3: رأس الساعة برعاية
4: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

النشرة الثالثة في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أصدرت المحكمة العليا أمراً مؤقتاً يمنع دخول قانون التجميد لاعتقالات الحريدين المتهربين من الخدمة العسكرية حيز التنفيذ، والذي أقر أمس في القراءتين الثانية والثالثة في جلسة الكنيسة العامة. وينص القرار على أنه بالنظر إلى الأحكام السابقة لهذه المحكمة بشأن تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية وأهمية تجميد إجراءات الاعتقال والتحقيق والإنفاذ فيما يتعلق بفئات معينة من السكان، والحجج القوية التي قدمها مقدمو الالتماسات في مختلف الالتماسات ضد صحته، يصدر بموجب هذا أمرا مشروطا يلزم المدعى عليهم بتقديم أسباب تبرر عدم إلغاء قانون جهاز الأمن. وأصدر القاضي قرارا بعقد جلسة الاستماع بشأن الالتماسات في أقرب وقت ممكن أمام هيئة موسعة يحددها رئيس المحكمة العليا. إلى ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، انتهت جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما، فيما كشفت مصادر في الرئاسة اللبنانية في تصريحات صحفية عربية أن المباحثات ركزت على آلية تنفيذ الصيغة العملية لاتفاق الإطار وبحث الجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية.

0: وأضافت المصادر أن هناك توجها لبدء تنفيذ صيغة اتفاق الإطار خلال ساعات أو أيام، مشيرة إلى أن المفاوضات تناولت أيضا منطقتين نموذجيتين كبداية للتنفيذ. وأكدت المصادر أن عودة السكان إلى قراهم أمر بديهي وملزم لإسرائيل، لافتة إلى أن ما يلي ذلك سيكون من مسؤولية الجيش اللبناني. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها بدأت موجة من الضربات ضد إيران، مؤكدا العملية تهدف إلى مزيد من إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن المارة عبر مضيق هرمز. إيرانياً، أعلنت القوات البرية في الجيش الإيراني عن إصابة 13 جندياً جراء الهجمات الأمريكية على ثكنة عسكرية في بنبور فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن مقتل 30 مدنياً وإصابة 260 آخرين بجروح متفاوتة جراء الهجمات الأمريكية في الأيام الأخيرة على عدة مناطق في طهران. من جانب آخر، أفاد التلفزيون الإيراني بأن بحرية الحرس الثوري أوقفت سفينتين على الأقل في مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن هوية السفينتين أو أسباب توقفهم. في الخليج، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن وما رافقها من استهداف للبنى التحتية والمنشآت الحيوية، وأكد أن هذه الهجمات تكشف إصرار إيران على جر المنطقة إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار على حد تعبيره، مشددا على أن استهداف البنى التحتية يمثل تجاوزا خطيرا لا يمكن للمجتمع الدولي السكوت عنه. في الأخبار الدولية، ذكرت وكالة بلومبرغ أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية رفعت مستوى التهديد لشركات الطيران العاملة في الشرق الأوسط، داعية شركات الطيران إلى تجنب عبور المنطقة وسط تزايد خطر الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة. وأوضحت الوكالة في بيان لها أن التطورات العسكرية غير المتوقعة إلى جانب الاستخدام المحتمل للصواريخ والطائرات بدون طيار والطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي تشكل خطرا كبيرا على الرحلات المدنية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في معظم المناطق. في القدس 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 23، طبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز Zeal-U SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة BYD هيك لما تكون رقم واحد.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم ل3 أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
3: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
4: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهم يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي، تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجيا نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجيا نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع. في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. همخللها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرين وخريجين واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل همخللها تكنولوجيا نوفا جليل. هندسيين وأكثر بكثير. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.

0: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة BYD هيك لما تكون رقم واحد.
1: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير.

0: كثيرة للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
1: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.

0: مضاخات التفسفسوا.
1: اذا مستمعينا مثل ما سمعتوا جاي باختصار، جهاز السنسلايت برو من شركة سينسيكا هو جهاز جديد لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم وكمان بشرة الوجه من غير وجع، وهو الوحيد مع موافقة من الإفدي الأمريكي ووزارة الصحة الإسرائيلية. ما عليكو إلا الاتصال على نجمة 6141 نجمة 6141. استغلوا فرصتكو اتصلوا كمان مرة على نجمة 6141. إلى هنا.

0: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح، كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 3571، خاضع للأنظمة. هندسيين في حيفا يعني همخلالة من هال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة من هال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة من هال تشيك بوست شارع هاشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. همخلالة من هال حيفا من بيت الهستدرود.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد.
0: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار أمان وضمان.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
4: رأس الساعة برعاية
5: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أصدرت المحكمة العليا أمراً مؤقتاً يمنع دخول قانون تجميد اعتقالات الحريدين المتهربين من الخدمة العسكرية حيز التنفيذ، والذي أقر أمس في القراءتين الثانية والثالثة في جلسة الكنيسة العامة. وينص القرار على أنه بالنظر إلى الأحكام السابقة لهذه المحكمة بشأن تجنيد طلاب المعاهد الدينية اليهودية وأهمية تجميد إجراءات الاعتقال والتحقيق والإنفاذ فيما يتعلق بفئات معينة من السكان، والحجج القوية التي قدمها مقدمو الالتماسات في مختلف الالتماسات ضد صحته، يصدر بموجب هذا أمرا مشروطا يلزم المدعى عليهم بتقديم أسباب تبرر عدم إلغاء قانون جهاز الأمن. وأصدر القاضي قرارا بعقد جلسة استماع بشأن الالتماسات في أقرب وقت ممكن أمام هيئة موسعة يحددها رئيس المحكمة العليا. انتهت جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما، فيما كشفت مصادر في الرئاسة اللبنانية في تصريحات صحفية عربية أن المباحثات ركزت على آلية تنفيذ الصيغة العملية لاتفاق الإطار وبحث الجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية. وأضافت المصادر أن هناك توجها لبدء تنفيذ صيغة اتفاق الإطار خلال ساعات أو أيام، مشيرة إلى أن المفاوضات تناولت أيضا منطقتين نموذجتين كبداية للتنفيذ. وأكدت المصادر أن عودة السكان إلى قراهم أمر بديهي وملزم لإسرائيل، لافتة إلى أن ما يلي ذلك سيكون من مسؤولية الجيش اللبناني. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن انتهاء جولة من الضربات الجوية ضد إيران، مؤكدة أن قواتها نفذت على مدى 90 دقيقة هجمات باستخدام ذخائر دقيقة استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. وأضافت القيادة أن الضربات أسهمت في ضعف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية المارة عبر

0: صديق هرمز. إيرانيا أعلنت القوات البرية في الجيش الإيراني عن إصابة 13 جنديا وجراء الهجمات الأمريكية على ثكنة عسكرية في بنبور فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن مقتل 30 مدنيا وإصابة 260 آخرين بجروح متفاوتة جراء الهجمات الأمريكية في الأيام الأخيرة على عدة مناطق في طهران. من جانب آخر، أفاد التلفزيون الإيراني بأن بحرية الحرس الثوري أوقفت سفينتين على الأقل في مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن هوية السفينتين أو أسباب توقيفهم. في الخليج، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن وما رافقها من استهداف للبنى التحتية والمنشآت الحيوية، وأكد أن هذه الهجمات تكشف إصرار إيران على جر المنطقة إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار على حد تعبيره، مشددا على أن الاستهداف أو استهداف البنى التحتية يمثل تجاوزا خطيرا لا يمكن للمجتمع الدولي السكوت عنه. في الأخبار الدولية، ذكرت وكالة بلومبرغ أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية رفعت مستوى التهديد لشركات الطيران العاملة في الشرق الأوسط، داعية شركات الطيران إلى تجنب عبور المنطقة وسط تزايد خطر الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في معظم المناطق. القدس 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 23، طبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your goal.
4: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

الرابعة وخمس دقائق. المستشار لقاؤنا حتى الساعة الخامسة بالتقريب. إذن عدي ياسين إلى جانبي هنا في التقنيات الهندسية، خلود أبو أحمد في غرفة التحرير، ونحن وإياكم من خلال 064-10-101 أو عبر تطبيق الشمس. لدينا العديد من المتابعات لقضايا قد بثت في برنامجنا سابقا، وطبعا قضايا جديدة.

إذن نبدأ مع مدينة الناصرة، والكثير من النصراويين والنصراويات يتوجهون إلينا، وهذا طبعا يثلج صدورنا. ومعنا الآن لربما الآن علي على الخط الهاتفي. عيسى علت، سلامات عيسى.

0: عذرا على هذا التململ التقني الذي حدث معنا على حين غيره. والآن نبدأ مع عيسى. سلامات عيسى.
1: يعطيك العافية عم أبو عادل.
0: هي صوتك عذب وكانت المشكلة تكمن لربما في قضايا تقنية. أهلين أخ عيسى، من وين حضرتك؟
1: من يافت الناصري.
0: من يافت الناصري.
1: هل
0: أنت مستمع لهذا البرنامج؟
1: طبعا.
0: وتعقيبك؟
1: والله برنامج منيح، كتير منيح، بيساعد كل المجتمع العربي بشكل عام، وإحنا يعني عشان هيك توجهنا.
0: هل بيثيرني طبعا هو كيف أنت توجهت لنا، هل من خلال استماعك المباشر أو من خلال لربما توصيات من آخرين، ولكن بأي حال من الأحوال هذا يسعدنا، وأنت تمثل شريحة كبيرة تتوجه إلينا بعدة قضايا. قبل أن نبدأ بقضيتك من يافة الناصرة أو من الحي الذي ودت أن تتحدث عنه، نذكر 0461101 في غضون بث هذا البرنامج بإمكانكم الاتصال بنا. تفضل عيسى حبيبنا، تفضل.
1: عم بعد يعطيك العافية. أول شيء
0: يعني
1: إحنا توجهنا لرابط الجبال الناصري أكثر من مرة، تقريبا من تقريبا سنة. أخذنا رخص عمار ودفعنا المبلغ اللي طلبوه منا رابط الجبال الناصري.
0: أنت بتحكي بلغة الجمع، يعني أنتو مين؟
1: أنا وأخوي.
0: أنت وأخوك؟ ولكن هناك حي كبير طبعا.
1: صح، بس اللي هو الخط اللي طالبينه بس لدار ودار أخوي.
0: أوكي.
1: يعني إحنا ساكنين بعمارة بحي جديد، وأنا وأخوي ساكنين.
0: وانتقلتوا ساكنين هناك بهذا الحي؟
1: ساكنين بهذاك الحي. هذا الحي. توجهنا للأخ هشام حبيب الله أكثر من مرة، رحت عنده على المكتب قلت له شو مع الخط البيوف، خط الصرف الصحي. دائما بوعدنا وبوفيش، يعني بوعده أكثر من مرة. وعدنا تقريبا احنا من شهر 11 2025 واحنا نطالب بهذا الاشي. اتصلت اكثر من مرة فيه، اليوم بالصدفة اتصلت فيه قال لي انه هو مسافر وبده لاخر الشهر، يعني راحت كمان اسبوعين ثلاثة. احنا الصرف الصحي المية البيوف هي بالارض عنا لسه بتنزل، عاملين بحشة يعني حفرة بالارض قلب الحفرة بنزل الماي، فالأرض بتشربش، طبيعتها صخرية بتشربش،
0: لا تمتص المياه.
1: لا تمتص المياه، صحيح. دائما بتتراكم نفضيها، فاحنا متغلبين من هاي
0: الناحية. على حسابكم؟
1: على حسابنا طبعا. يعني عندي مشيفا اللي بفضيها لبرا، يعني مش عارفين شو نساوي. أكثر من مرة توجهنا لهم فيش حدا يساعدنا، واليوم توجهت للموظف بتقول لي بده لآخر الشهر، هو مسافر فيش حدا يساعدك بهذا الموضوع.
0: يعني أنا أود بعض الملاحظات. أولا يعني لربما أنت تسرعت بذكر اسم السيد حبيب الله، لأننا عادة يعني لا نريد تنويه أسماء باعتبار أن حق الرد يعود إليه في نهاية المطاف، ونحن لم نعرف مسبقا إن كنت قد توجهت بالنسبة لهذه القضية من خلال اسمه ووظيفته ومنصبه، ولكن لا بأس أنت ذكرت هذا الشيء، وأنا متأكد أنك أنت إنسان صاحب مسؤولية وتحدثت صدقا بهذا الموضوع. هذا واحد. تنين طبعا، بما أنه الفترة هاي هي فترة إجازات، ويجب الحق أن يقال بأنه الفترة

0: أن تتعطل البلاد، حتى لو رئيس الدولة أو رئيس الحكومة ترك هذه البلاد، هناك من يملأ وظيفته في غيابه. فعلى كل حال نحن سنتوجه إلى
1: أبو عادل.
0: نعم،
1: إحنا توجهنا له يعني من شهر 11 2025، يعني
0: نعم.
1: مش من امبارح.
0: لا، انا بحكي بجوز على الفتره، بجوز انا بكلامي ظالمك انه عم بتحدث عن المده الاخيره، بس اوكي انت بتتحدث عن مده طويله ما إلاش علاقه بالمواسم، ما إلاش علاقه بالعطله.
1: احنا معنا كل الاوراق القانونيه، معنا هتار بنيه رخصه، معنا الدفع لرابط الجبال المصري، معنا كل الاوراق القانونيه.
0: بس كمان سؤال عيسى، يعني شو عيسى حبيبنا، شو يعني بيصير اذا بتاخر الموضوع كمان جمعتين؟ يعني هل قد الخطر جسيم؟
1: هو خيا برغش، انت بتعرف برغش وريحه البيوف، يعني بلا مؤاخذه بضايقنا كثير، بضايق كثير. كل جمعه، كل يومين ثلاثه بتمتلي الجوره، احنا من نجبر نفضيها. هو لو معطينا موعد اسبوعين ثلاثه بنعرف انه بده يسوى خلال هاي الفتره، فيش عندي مشكله، بس مش محدد لنا موعد. احنا صرنا 8 اشهر اللي بقولنا اليوم بكره، يعني احنا وعارفين انه هاي الشغله بدها تخلص كمان اسبوعين
0: او تستنوا. كنتوا اكيد بتستنوا،
1: يعني استنينا، فيش ما توجهناش لكم، اما هو مش معطينا موعد. يعني هاي الشغله لو معطيني موعد كمان جمعتين فيش عندي مشكله، بس
0: انا
1: جمعتين بعرف انه جمعتين بس بلكي اكلت هي اسكلت 8 اشهر، بلكي كمان اكلت نص سنه. شو يعني؟ ما هو فيش جواب، مش معطيني جواب.
0: على كل شغلتين، الشغله الاولى اولا اعطيناك احنا المنبر، وانت حكيت بهذا الموضوع الان من احشاء غضبك، وهذا حقك، والبرنامج طبعا بيعطيك المساحة كما يعطي الآخرين. والشغل الثاني انه احنا طبعا رح نتوجه الى الاتحاد ونحاول طبعا ايجاد حل سريع لهذه القضية، وعدم التململ هو واجب الساعة، امر الساعة في هذه العجالة من امرنا، لان الامور تتبع لسلامة الناس وصحة الناس. بالنسبة لنا في برنامج المستشار هي دائما في رأس سلم الاهتمامات، يعني لا يمكن التنازل عن سلامة الحفاظ على الصحة، وخاصة للأولاد في مثل هذه الحالة. كن واثقا سيدي عيسى بأنه رح نهتم بهذه القضية، وسنأخذ جدول أزمني واضح المعالم بدون تململ، بدون تأخير، وبدون ذرائع.
1: الله يسعدك عم ابو عادل. انا لو اني مش عارف انه راح تساعدوني، انتوا بتساعدوني كما توجهت لكوش هاي الموضوع. انا بصراحه يعني صبرت كثير، صبرت 8 اشهر واكثر من 8 اشهر، ما كانش في شارع، لسه في شارع. يعني القضيه صار لها 5-6 سنين، بس كان حجتي انه في الشارع وفيش شيء. اليوم في شارع، في كل شيء، ومش
0: ناقصني
1: ولا أي شيء.
0: سأنقل ألمك وألمكم بحذافيره وبحذافيرها، وكن واثق بذلك، وأرجو بأن تحل هذه المشكلة سريعا. شكرا لك عيسى علي.
1: شكرا لك خي، بارك الله فيك.
0: يا هلا بك.
2: MG S9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
3: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء حقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
4: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعا في العالم، يقدم طراز ZU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
5: للمصممين الداخليين، بدل ما تتعب حالك وتطحن وقت وانت تشرح للعميل تبعك على بيته، مع بلانكس دقائق بتكفي عشان تفرجي كل شيء على الطبيعة وكيف راح يكون البيت. بلانكس، بيعطي كل حل المثالي عشان الزبون ياخذ القرارات الصح. ابحث عن عبر صفحات التواصل بلانكس بي ال ان اكس بلانكس المستقبل.

0: بين يديك.
1: رحلة المنظمة إلى الأندلس، طرابزون، أذربيجان والبوسنة والهرسك، يعني نوفشون تورز. نوفشون تورز الأوائل في البلاد بالرحلة المنظمة. احجزوا الآن للرحلة القادمة 050-317-99-99.
2: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: عضو. نلتئم وإياكم 4:24 دقيقة. بعد لحظات سنكون بالعرامشي، عرب العرامشي. هاني خليفي سلامات.
1: السلام عليكم أخ زهير، وتشكرك كثير اللي أعطيتنا هاي الفرصة العرض هاي المشكلة اللي عندنا موجودة طبعا مع المجلس الإقليمي تاع مطيع آشر.
0: طبعا احنا مننوه بانه عرب العرامشي تابعة لمطيع آشر، وانتم ضمن اطار هذا المجلس الإقليمي الذي يدير دفته السيد موشي دافيدوفيتش.
1: مظبوط، موشي دافيدوفيتش، واصله من عكا طبعا.
0: صحيح، عشان هيك المعرفة طبعا.
1: اسا خي زهير، الموضوع هيك، العرامشي طبعا مكونه باختصار من 4 قرى، كل قرية قيام الدولي قبل القيام الدولي كان لها عدة اسامي جمعوها مع بعض. احنا
0: ذكرنا بال4 قرى اللي كانت، ايش كانت الاسماء يا عارف؟
1: كانت ادمس، ادمس واحد النواجير، المزرعه، وجردين. البيوت الموجودين في جردين هن عيامات الانجليز، عيامات قيام دول
0: الانتداب الانجليزي.
1: قبل الانتداب الانجليزي،
0: قبل الانتداب.
1: لما كنت بالتاريخ وغيره كنت اروح اسال ابوي براش كتب، بساله على التاريخ مين الاتراك والانجليز،
0: الانتداب العثماني لربما.
1: مظبوط. السخية زهير، الموضوع هيك، نحن طبعا الاقليم، المجلس الاقليمي احنا تابعين له، بس احنا خارج مخطط حدود المخطط اللي بيقولوله افتكر، اللي هي ضمن صلاحيات المجلس طبعا. احنا بالعرامشي، ولكن
0: بس خليني افهم، انتوا داخل الخريطه الهيكليه تبعت مطيع آشر ام خارج؟
1: لا، لمن هن رسموا الخريطه في كم بيت ظلوا هون، اللي من قرية جردية ظلوا خارج ضمن الخريطة
0: الهيكلية. مصير. نعم.
1: في 4 بيوت واتيا رحلوا الناس، ما بلوش في قسم ظل هون، عيامات ابويا الله يرحم اموات الجميع. المهم وقتها ما كانش فيه لا كهرباء ولا شارع ولا اشي، 15 سنة نتعارك معاهن وقتها، فانه قدرت انا على حسابنا يعني مع كم شخصون، انه بعد حوالي 10 سنين 15 سنة نأخذ خط كهرباء قانونيا، يعني اعطونا اياه قانونيا. اسا شو صار هون؟ صار انه بالفترة الاخيرة قبل 3-4 سنين صاروا يدفعونا ارنونة وطلعونا 100 سبب انه لازم ندفع ارنونة، قلنا لي عمي الاشياء

0: الأساسية ما عنديش أنا مشكلة، إذا القانون قانون بدفع أرنونة، ولكن في أشياء اللي لازم تعطيني إياها مقابل هذا الإشي،
1: الخدمات البلدية هي بسموها.
0: خدمات البلدية. إسا يعني حاليا المية تقريبا أنا وصلتها من العرامشي على حسابي، أنا وصلتها
1: قديش طول الخط؟
0: في حوالي كيلومتر تقريبا، والخط موجود ما تاخذني كله، بيقولوا له 3/4 يمكن صول
1: صول. نعم بس للتشويق او للشوق السليم مثل ما بيقولوا، كم كلفتك عمليه مد هذا الخط؟
0: هذا الحكي كان يمكن قبل أدي 20 حوالي 15 سنة.
1: من زمان
0: بتذكر، أنا اللي بتذكر أني رحت على زي وين يصنعوا المواسير، وخدته بالجملة لأنه خط كبير حوالي فيه كيلومتر، مديته على حسابي وجبنا لهون. إذا بتعرف بلا ما أخذ خط عن هالشكل هو فوق الأرض، يعني لما في حم وغيره بقدرش استعمله كتير، أكثر من أنه افتح الحنفية بعمل كاسة شاي منه من كتر ما المي بتير. وإذا بدي بلا ما أخذ اتحمم بدي استنى المغربيات أنها تبرد المي، يعني الوضع كارثي بلا ما أخذ. المهم بديش أطول عليك، رحنا لعند في شو بقولوا له هذول، في شباب من البلد اللي هني بيحكوا باسمنا،
1: لجنة رابطة.
0: أيوة لجنة للعرامشي، وهن تابعين لما تياشر أي شيء يعني بدنا إياه نتوجه لإلين. إسا أنا بحكي معانا
1: هاي اللي بديرها، ذكرني اسمه الشاب اللي بديرها.
0: في محمد عرسال، في كان واحد بيتناوبوا هني إسا على ما أظن أنه في شاب حرام يعني الصراحة بيحاول يساعد كتير. طلبنا المشكلة اللي عندي حاليا أنه بلا ما أخذ النفايات أنه يجيبوا في شارع تقريبا الجيش مسؤول عنه، بس بالحرب وقتها كانوا يتحججوا انه ضيق ما ضيق انه يطلعوا سيارة نفايات لهون، وبدنش يخاطروا مع العمال تاعي اللي تابعين للبلدية. باختصار في باصات تيجي هون سواح، يعني يجوا 70 فيها 70-80 راكب ما فيش مشكلة. طيب قلنا له اذا في 70-80 راكب باص كيف بيقدرش الزلم بيجي بسيارة النفايات؟ بيتحججوا يطلعوا على هذا الموال تقريبا الوضع. بس هون بالمدة الأخيرة على كيف قولوا له مكتب مسردة بتاعهم هذا بسموه ولا ما بعرف، صلحوا الشارع. نعم صلحوا الشارع، والشاب معاي أجا للمجلس وقال لي نسى الشارع تصلح، فيش أي مشكلة إنه نطلع سيارة نفايات لهدول الجماعة اللي خارج الخريطة الهيكلية. إسا شو اتفقنا وغيره، أجا حط لي حوالي نص كيلومتر بعيدة عن البيت. إسا بلا ما أخذ، أنا دائما أنا ساكن هون بنزل كل النفايات بسيارتي، صرت أنا بشتغل بلدي بدفع لها أرنونة وأنا أنا بستعمل سيارتي
1: النفايات تبعتك والنفايات تبعت الإخوان الآخرين.
0: كلياتهم بيحملون بالسيارات وينزلوهن وبيحطوهن محلات تانية. بس جينا لعند الشاب حكى قال ما فيش بندبركو، قال لي بدي اطلع لك خمسة، جاب لي واحد وحطه حوالي نص كيلومتر بعيد عن البيت ما حل ليش المشكلة.
1: حاوي يعني مخال؟
0: حاوي صغيرة. تقريبا مش من الكبار هدول، اما بعيدة عن البيت. جينا حكينا رحنا على المجلس كمان مرة، قلنا الواحد اثنين، قلت له قال ما يمكن انه بيحط لنا كمان واحد اثنتين، في كمان كم عيل قاعدين، واللي بلا ما اخذ بالكلمه هاي بشومبانين فوفن الصراحه، ما يعني شو ما نفهم وعامل لي معروفيه، انا دافع ارنونه زي واحد ساكن من هريه وزي بشلومي وكل واحد، ومش عمالنا نجاد لك.
1: خلينا نرتب الامور، كم عيل الحديث بدور حوالي؟
0: لسه حاليا في واحد اثنتين ثلاثه اربعه حوالي خمس عيال يا ست عيال.
1: وانت كنت مده طويله من الزمان يعني غير معروف وضعكم البنيوي باعتبار انه لا كنتوا تابعين لمطيع الشير ولا كنتوا تابعين لمجلس اخر؟
0: لا ولا مجلس ولا تابعين لحدا، اجوا قالوا حطوا المسطح تاع المجلس.
1: اوكي، ولكن في نهايه المطاف جردي اسمها،
0: هي جردي اسمها، هي بتضبط على الحدود
1: جردي. يعني بال 48 بقيت قائمه البيوت داخل حدود اسرائيل، السكان هم من مواطني دوله اسرائيل، والحديث يدور عن خدمات اساسيه، سيما وانه في نهايه المطاف اعترف

0: بيلفوا فيكم بشكل أو بآخر باعتبار أنه مدوكوا بالتيار الكهربائي، ولكن الخدمات الأخرى غائبة، وخاصة شغلة تجميع النفايات، مش هيك؟
1: 100%.
0: وأنا
1: ما كنتش قادر أحطها بالوضوح هذا زي ما تفضلت.
0: لا لا بالعكس، أنت حكيت أفضل مني، لأنه هذا وجعك، والإنسان بيقدر يعبر عن وجعه أكثر من غيره.
1: بس حبيت أنوه أخ زهير إنه وين أنا ساكن حاليا، في عندي أخت معاقة وقلتنا فترة صعبة، هي بفترة الحرب وغيره، ومش قادرة تمشي 5-6 متر. طيب كيف أنا يعني شو أنا ما نفهم لو يعودها طول،
0: ولكن الشارع الشارع هاني بعبدوه
1: عبدوه ما شاء الله عنه، بس إسا لقولي يا أخي صرنا زي سمك أبو مليطة، أمسكم من هون يمزط لي من هون.
0: شو بعرفكم شو بعرفكم أنتوا أهل العرام شو بالمليطة؟
1: ما أنا مرتي من عكا.
0: عكوي مرتك، الله يخلي لك إياه.
1: الله يحفظك.
0: على كل حال، أنتم تابعون لدولة إسرائيل، أنتم من المواطنين، أنتم على حق بأن تحصلوا على الخدمات الأساسية. هلا بذكرني شوي بقضية بربور، حي بربور جانب عكا، وهلا بذكرني بعرب الخوالد وراس علي جنب شفعمر، كانوا مش معروفين، يعني هن في إسرائيل ولكن ما حدا بيعلم فيهن، مش مسجلين لا بوزارة الداخلية ولا بوزارات أخرى. يعني أمر غريب عجيب بهذا الموضوع. تستحقون يعني التجميع أو الحصول على حاويات من أجل إبعاد المخاطر الصحية عن أولادكم وعنكم أنتم، وأن تحصلوا في نهاية المطاف على الخدمات الأساسية. نحن سنرفع قضية هذه الأحياء أو هذا الحي تحديدا المكون من 4 عائلات. أنتم هنا ونحن يتوجب علينا بأن نسمع الصوت الكئيب أو الأليم أو اللي بعاني من وجع كبير كما يقولون باللغة العامية في عرب العرامشي. أضف إلى ذلك بأن عرب العرامشي تقع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وهي عرضة للكثير من المشاكل الأمنية من خلال الحروب المتتالية التي جرت في الآونة الأخيرة. ومن هذا المنطلق هذه الصرخة وهذا الصوت. تحب تضيف جملة إضافية بالآخر؟
1: بارك الله فيك. تقريبا انت غطيت الموضوع، ما عدا شغل واحد، يعني احنا اذا حتى من ناحيه بديش اطول، من ناحيه اذا خريطه اللي من قبل العتيقه هي خريطه اسرائيليه موجوده هاي القريه، يعني بس اني اجوا غيروها وقالوا العرامشي وفرض علينا الارنونه. بس الأرنونة احنا طبعا حكينا وقالوا له هذا قانون إسرائيلي، ما فيش كل إنسان في لو 4 حيطان مجبورة على أرنونة، ما عنديش مشكلة. قلت له أنا مواطن إسرائيلي وهذا القانون، إذا هذا القانون بدي أدفع أرنونة. أما من ناحية تانية أعطيني يا أخي شو بتعطي غير من هاي الأشياء المفروض أنك تقدم لي. بالنسبة للكهرباء هني أول ما عارضوا
0: إلا كانت معارضة، لأنه تركيب التيار الكهربائي أو ربطكم بالتيار الكهربائي يعني الاعتراف بكم، وإن ما حاولوا إنه ما يعترفوا فيكو.
1: أما عسى ما شاء الله عنهم، ما تأخذني أخ زهير، شو عملوا؟ أجوا حطوا كم لمبة بالشارع وأخذوا من العمود اللي أنا جبته على حسابي، يعني ما سألوني أساسا.
0: كمان استغلوك حتى في عملية التيار الكهربائي.
1: بالضبط.
0: شو بتشتغل هاني أنت؟
1: والله حاليا إسا أنا ما فتت كيف أقوله متقاعد. اشتغلنا كتير بحياتنا، أنا عشت خارج البلاد تقريبا شي 30-35 سنة، رجعنا البلاد قبل شي 10 سنين.
0: وين كنت؟ ما انتبهتش؟
1: في لندن، أنا كنت ساكن في لندن، الوالد والوالدة كانوا أحياء وقتها، روح ونيجي وغير وغير تاني.
0: بدل أتحشر وأسألك ليش كنت ساكن بلندن؟
1: باطل عليك. كنت ساكن لأنه كنت صغير شاب عندي طموحات وشغلات عن الشكل، والوضع بلا ما أخذ، إذا في بيت 4 حيطان فيش كهرباء فيش مي فيش شو بدي أعمل للشاب؟ بدي أحمل شنطياته. بس شو المشكلة إحنا نص هون ونص غاد، مش قادرين نترك يعني أهله الواحد هون وشغلات عن الشكل. وكنت كل شهرين ثلاثة برجع أزور هن وغيره، ووضع الوالدي اتأزم بالفترة الأخيرة، فانجبرت ارجع لطول.
0: ترجع لهون طبعا.
1: والله رجعنا لهون. هسه بالنسبه للمشكله اللي عندنا الاساسيه،
0: لا استنى بس لحظه واحده، بدي اطمئن عن بنتك. قلت لي بنتك صاحبه احتياجات خاصه.
1: لا اختي.
0: اختك اسف.
1: والله وضعها صعب كثير، والبيت عندها انضرب.

0: بالحرب الأخيرة يعني نصه راح وغيره.
1: هذا اللي حكيت عنه، أنتوا بتدفعوا ثمن، أنتوا على حدود.
0: إحنا مفيش يعني البيت مفيش 100 متر عن الحد، يعني هوائي أنا بحكي، كلياته موجود عندنا وإحنا بالواجهة زي ما أقوله.
1: قبل ما أعطيك حق الكلمة الأخيرة، أنت عارف إنه الإنجليز أصحابك لاعبين الليلة كرة قدم؟
0: الانجليز والله عن جد
1: الا بالمونديال.
0: الساعه خلص
1: على 10 بالليل، وانا مؤيد، انا طبعا مؤيد للبرازيل، ولكن في هذه الظروف تبقى لي الفريق الانجليزي.
0: معلوم لازم نعيد الانجليز.
1: طيب كلمه اخيره اخاني.
0: الكلمة الأخيرة، أول شيء بتشكركم، بتشكر محطة الشمس والمساعدات والإنسانية اللي بتقدموها من كل النواحي يعني للمواطنين، عن جد من قلبه رب. وأنا عن طريق صديق قلت له أنا طاعت الأمل، قال لي في 1 2 3 ما إلك غير ترفع تليفون للأخ أبو عادل زهير بهلول، وهو الإنسان إذا في واحد يقدر يساعدك وبيقدر يساعدك بشغلة.
1: يا إلهي كم هذه الكلمات الرقيقة، هي كلمات تصل إلى القلوب. بشكرك كثير أخاني، ومنكون على اتصال، وأنا سأرفع هذه القضية أمام المجلس في مطيع الشيرة.
0: بارك الله فيك. وبس لا بس كلمتين لو سمحت أخيرات، إنه الموضوع هو موضوع نفايات يحلولنا مشكلة المي كمان. ويا عمي بارك الله فيه، نحن مش طالبين أكثر، مش طالبين نطلع الأمر ولا شيء، الأشياء البسيطة اللي من ضمن الأرنونة لازم يقدموها زينا زي غيرنا، وهذا الإشي اللي
1: شرفتنا. أستاذ هاني شرفتنا وتمتعت بالحديث وإياك، شكرا.
0: بارك الله فيك وتسلموا لي، مشكورة كتير. شكرا كتير، مع السلامة بأمان الله.

مستمرون وإياكم البرنامج لا يزال في بث حي ومباشر في إذاعة الشمس. كونوا معنا بعد هذه الإعلانات.

0: فرج عزام سلامات.
1: أهلا وسهلا خي أبو عادل.
0: كنت ضيف عنا ما قبل حين ومن جهة لربما حلت حل جزء من القضية التي طرحتها أمامنا، ولكن يبدو بأنك عدت إلينا لأنك لست راضيا بالنسبة لاستكمال العمل في الشارع الذي في محاذاة الذي يقع في محاذاة بيتكم العامر.
1: 100% صح. أنا كنت يوم ثبت في البلدي وحكيت مع المهندس هذا الحكي من 2025 بشهر 9 هذا فتو ما كملوش الشارع، إجت الشتوية وحنا وغلاظ هذا ومش راضيين نمرق الغابرة تكوننا وهذا قلنا يا عمي بنفع شيء الغابرة مش راضيين نقعد برا ولا عادين نقعد في البيت.

0: الغبايه طيارات يعني شيء بخزي.
1: بس قل لي فرج يعني، بس بهمش على اساس تكتمل الصوره، بعد ما اجت البلديه وبدات بالعمل شو صار فجاه؟
0: وقفوا الشارع، وقفوا ما كملوش، هذا اللي صار ما كملوش. رحنا عن عم ليش ما كملتوش؟ قال فيش ميزانيه.
1: في مقاول مقاول ولا البلديه بنفسها اشتغلت؟
0: هيك المؤلف بولي فيش وقفنا المقاول، فيش دعنا معاه، ما فيش ميزانيه، بدي ياخذوا واحد ثاني المخراط، وكل مره بطلع لك بنبشه.
1: طب حاول حاول حاول اوصف لي الاعمال كيف تمت ووين وقفوها وشو صار مع وضع الشارع الان؟
0: الوضع الشباب زي ما هو يعني، ما فيش ما كملش الشارع يعني، بس حاطين له بس التراب كله كله تراب، زفتوا هني بس ما كملش الزفت على الاخر، ما كملش الزفت.
1: احنا في برنامج المستشار اخ فرج اطمأنينا حينما استمعنا الى بدء الاعمال، كنا قد توجهنا الى بلديه شفا عمر الموقره ووعدوا ببدء الاعمال وبدات الاعمال، اخذنا حتى المصادقه منك انه الاعمال جاري. لم نعرف انذاك بان القضيه قد اوقفت وان المشروع لم ينجز بعد، وان الشارع بدل ما يحل المشكله صار يزيد عليكم البلطين مثل ما بيقولوا او الطين بلي.
0: 100% وكمان بدك تكمل عشان تكمل الشارع، عم في شقه عاملينه خنيور للطيارات تقدر تمر منه، عم نرجع ريفيرس عشان يمر غيرك رجال من تحت واللي نازل من فوق، وحكينا فيها مع رئيس البلديه مع نايب، قال لي بروح الشقه، وكيف بدك تشق انا للشارع ولا لكم للبلديه؟ يعني هذا مش منطقي يعني، عم نرجع بالطيارات وعم نعمل شيء مشكله كبيره.
1: اخر مره وانت كنت بالمبنى في
0: يوم السبت كنت، انا يوم السبت كنت.
1: مع مين التقيت بالضبط؟
0: حكيت مع المهندس البلديه.
1: شو قال لك؟
0: مهندس هناك كنا هيك وقال لي فيش ميزانيه هسه، وانا قاعد شو بطلع قلت نفسي يعني.
1: والاعمال اللي تمت لغايه الان راحت هدر يعني، خلاص خساره.
0: ما كملوش شيء شيء شارع، وبكره بتيجي شتويه من واحد والله عيط وبتنزل 30 طاقه بالوحده، يعني شو بيغضبوا عاد.
1: ذكرنا كم بيت هناك؟
0: بيطلع حول 30 40 بيت شارع كامل يعني، شارع رئيس ما هو هذا يعني.
1: وذكرنا بانه هذا مش حي صغير، 30 بيت هذا حي لا يستهان به.
0: الكوز كمان شطبوا المي في الكوز والمي فاتت على بيت هيك السنه، وحكينا ما قام بالعمال استبيجوا ما حداش بعده جاي، بكره بتيجي الشتويه رجع نفس القصه ونفس المشكله.
1: ولكن يعني انا اللي بعرفه انا انه رئيس البلديه عاده يقف وراء وعوده ويهتم بقضايا المشحفين، شو صار هاي المره؟ بلكي في بلكي تقلتوا الاسلحه ضده؟
0: والله ما بقى شو بتقول يعني، والله بتوع البلدية فيش حدا بيحكي معك يعني، هاي المشكلة. كمان في عندي مشكلة تانية، بتحكي مع موظف بقول لك أنا بعرفش، بتوع عندي بقول لك أنا بعرفش، طب ما مين نحكي؟ بجونا عنده حد بيقدر يفهم عليه يعني. موضوع تأخير بيعملوا كراكوز هناك يعني، ما فيش حدا بيجاوب معه. قلت له والله يا دكتور أبو العبد بينفعش هيك، ما مين نحكي في البلدية؟ منين يجي فيش حدا بيجاوب معه؟ يعني كانوا مش مهتمين للمواطن.
1: والله لو انك شايفني انت اسه بالاستوديو ما الي الا ارفع ايدي يعني، بستغرب انه هاي الامور تجري في مدننا وبلداتنا، لانه في نهايه المطاف خدمه ورفاهيه المواطن هي راسا في راس سلم الاهتمامات. فرج بوعدك انه نعاود الكره كمان مره مع المجلس، مع المجلس البلدي، مع بلديه شفا عمر بالنسبه لهذا الموضوع، وإن شاء الله بنحاول نضغط أكثر. وكما تمت إنجاز أو عملية إنجاز بداية العمل في هذا الشارع، يبدو بأنه لربما سأجد أذان صاغية من أجل استكمال هذا المشروع.
0: من تأمل مثلا يا عم بدناش شيء، بس تطلبوا نيات قبل الشتوية، احنا مش طالبين شيء منكم، خلف الله عليكم، بس خلصوا نياته الغبر اخذنا، مش عارفين نقعد برا ولا جوا في البيت يعني.
1: ألمك حاسس يعني حاسس فيه، حاسس بألمك ووجعك، حاسس صدقني.
0: يا الله خي ابو عادل تديني خي، احنا مش انه يعني هذا يعني فيش بنحكي معهم في الكلام الحلو، يا خي يا روح يا ابن عمي يعني فيش حد بنجاوب معك يعني، ده شايف لنا نعمل.
1: اوكي نحن سنتابع مجددا هذه القضيه وسنكون معك على اتصال. شكرا يعني لك.
0: بتذكر قبل 40 سنه كنت مع سيد الترحم في شفا عمر.
1: وين كنت؟
0: في شفا عمر قبل 30 سنه 35 سنه.
1: مشيت كثير مرات لشفا عمر، ليش قبل 30 سنه؟
0: مع سعد الترحم بتذكر كنتوا قاعدين باب الدير، وانزل مش غلطانة يعني.
1: باب الدير، اوكي اكيد لانه معارفنا كتار واهل شفا عمر الطياب، وبالنسبة لي كل زيارة لمدينة شفا عمر هي زيارة مؤثرة.
0: مش بس انت كل ما انت محبوب في كل وسط العرب
1: حبيبي. حبيبي الله يخليك، شكرا شكرا على هذه الكلمات الرقيقة، وسنكون على تواصل إن شاء الله.
0: ولا يهمك حبيبي، شكرا أبو عادل.
1: وهكذا نختتم هذه الحلقة من برنامج المستشار من إعداد خلود أبو أحمد، إلى جانبي كان في التقنيات الهندسية عادي ياسين، كنت أنا معكم زهير بهلول.

0: الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: هذا الصيف راح يكون غير مع مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوفتيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا.

0: الجليل ومشروع نوفتك الرائع.
1: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش. تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة. مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
3: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد.
4: المشبير في احتفالية الصيف، تشكيلة الصيف للنساء والرجال ابتداء من 59 شيكل، حديث النساء من كينث كول بسعر 199 شيكل، وتشكيلة الأطفال والرضع ابتداء من 19 شيكل و90. العرض حتى 2/8 أو حتى نفاذ المخزون. الحد الأدنى للمخزون 10,000 قطعة.
5: العرض سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

العشرة الخامسة في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن انتهاء جولة من الضربات الجوية ضد إيران، مؤكدة أن قواتها نفذت على مدى 90 دقيقة هجمات باستخدام ذخائر دقيقة استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. وأضافت القيادة أن الضربات أسهمت في إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها حولت مسار سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار منذ استئنافه على موانئ إيران. من جانبه أفاد التلفزيون الإيراني بأن بحرية الحرس الثوري أوقفت سفينتين على الأقل في مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. إلى ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، قال مصدر رسمي لبناني في تصريحات صحفية إن اجتماعا تكميليا لمفاوضات روما سيجمع وفدين عسكريين لبنانيا وإسرائيليا برعاية أمريكية، مشيرا إلى أن موعد الاجتماع ومكانه لم يحددا بعد بانتظار استكمال الترتيبات من الجانب الأمريكي. وأوضح المصدر أن الاجتماع يهدف إلى الاتفاق على الآليات التنفيذية لتطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان بما يشمل آلية انسحاب القوات الإسرائيلية انتشار الجيش اللبناني في المنطقة التجريبية. وأضاف أن لبنان يتمسك بتولي جهة ثالثة مهمة التحقق من إنجاز الجيش اللبناني لمهامه في المناطق التجريبية، مشيرا إلى أن اجتماع روما خلص إلى الاتفاق على منطقتين تجريبيتين، إحداهما لا تزال تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي والأخرى متاخمة لمواقعه، مع السعي إلى وضع آلية تحدد جدولا زمنيا لتطبيق بقية المناطق التجريبية في جنوب لبنان. من جانبها قالت مصادر إسرائيلية أن الإعداد والاتفاق بشأن المناطق التجريبية في جنوب لبنان سيتحققان قريبا. قالت مصادر لبنانية وأمريكية أنه

0: من المقرر أن يعقد الرئيس اللبناني جوزيف عون لقاء قمة مع الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل في زيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من الإدارة الأمريكية، وتعد الأولى لرئيس لبناني في إلى البيت الأبيض منذ نحو عقدين. ومن المتوقع أن يتركز جدول الأعمال اللقاء على متابعة تنفيذ اتفاق الإطار الخاص بترسيم الحدود ووقف إطلاق النار بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية، إلى جانب بحث سبل تعزيز الضغط الدبلوماسي الأمريكي لتحقيق انسحاب كامل. كما سيبحث اللقاء الدعم الأمريكي لسيادة لبنان واستقراره وتعزيز مؤسساته ولا سيما المؤسسة العسكرية. من جانب آخر، ترجح مصادر إسرائيلية مطلعة أن يعقد اللقاء بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يوم الاثنين المقبل في البيت الأبيض، هذا ولم يعلن رسميا عن اللقاء حتى الآن. في الأخبار الدولية، ذكرت وكالة بلومبرغ أن وكالة سلام الطيران الأوروبية رفعت مستوى تهديد لشركات الطيران العاملة في الشرق الأوسط، داعية شركات الطيران إلى تجنب عبور المنطقة وسط تزايد خطر الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في معظم المناطق. القدس 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 23، طبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويفا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشرق. لحظات تلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

سلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، طاب مساءكم وأهلا بكم مع هذه الجولة من حصادنا الإخباري. في إعدادها وإنتاجها الزميلة ياسمين عابد، معي في الهندسة الإذاعية عادي ياسين، معكم من وراء الميكروفون نبيل سلامي. وسنبدأ بآخر المستجدات والمجريات في الحلبة التشريعية في الكنيسة. النائب سمير بن سعيد من القائمة العربية يقدم استقالته. سنكون حول تداعيات إعلان النائب سمير بن سعيد على تشكيل القائمة المشتركة والأحزاب العربية بعد ذلك، ونستمع إلى ما قاله أيضا، حيث أعلن هذا العضو عضو الكنيسة عن سحب استقالته من الكنيسة، مؤكدا أن قراره جاء انطلاقا من مسؤولية وطنية تجاه المجتمع. سنكون أيضا مع المركز العربي للتخطيط البديل، حيث ألغت المحكمة العليا تعيين يهودا إلياهو مديرا عاما لدائرة أراضي إسرائيل بعد التماس قدمه المركز العربي للتخطيط البديل. والحزن يخيم على بلدة كسيفة في النقب بعد وفاة الطفلة تبارك ناجي أبو مطير البالغ من العمر 2 إثر غرقها في مسبح أحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ. هناك سنكون في النقب أيضا مرة أخرى، حيث تم الاعتداء بالنار بإطلاق نار على عمال النظافة في بلدية تل السبع، والمجلس المحلي هناك يصدر بيان يستنكر فيه بشدة هذا الحادث الذي استهدف اليوم كما ذكرنا عمال النظافة أثناء قيامهم بواجبهم. سنتعرض أيضا للأمن والضفة الغربية وقرار وزير الأمن القومي بيتمار بن غفير ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان ومئات المستوطنين الذين شاركوا في وضع حجر أساس لحي استيطاني جديد في مستوطنة حنانيت، وقرار للحكومة أيضا بإقامة 34 مستوطنة في الضفة الغربية. مضيق هرمز أصبح محور المواجهة الأمريكية الإيرانية بدلا من الملف النووي، سنتعرض أيضا لهذا الملف. وكذلك سنكون أيضا في ملف آخر وهو المونديال وإقصاء منتخب فرنسا يوم أمس على يد المنتخب الإسباني. سنكون أيضا في باريس عن تداعيات هذا الحدث وعن الأجواء في باريس.

0: باريس. بداية إلى القضية، قضية النائب سمير بن سعيد، تعالوا نستمع إلى التقرير التالي.
1: بعد أن اتخذت قراري بالاستقالة اليوم، هناك شيء جديد، سأعود عن الاستقالة. لماذا؟ سأعود كرامة لأهلي في النقب، كرامة ليوسف العطاونة، كرامة لحسن النصاصرة، هذه القائمة الثلاثية، وإن كان بها من يكون، سوف أكون أول الداعمين لها وآخرهم بإذن الله تعالى. أتراجع من منطلق المسؤولية، بقي يومان وستحل الكنيسة، ولكن مع ذلك هناك مسؤولية كبيرة جدا، سأكون وفيا لهذه القائمة. ومن هنا أيضا، بما أنني لي العديد من الملاحظات على هذا البيت الذي بدأت به وأشكرهم، إلا أنني من الآن أخبر الجميع بأنني سوف يكون أينما تحترم الديمقراطية. حت سيدك مش بتيم،
2: لا
1: سوف أتقدم بالانتساب إلى الجبهة الآن وعلى المنصة وعلى الهواء. لن أبقى في هذا البيت، أوصي الجبهة والتجمع بأبناء النقب، أوصيهم بالبيوت المهدمة.
0: إذن هذا ما قاله هو النائب سمير بن سعيد. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إليه الآن الدكتور محمد خليلي، المحلل السياسي. الأستاذ محمد، سلامات، مساء الخير.
3: مساء الخير، هلا.
0: كيف تقرأ هذه الخطوة، هذا الإجراء من قبل النائب سمير بن سعيد؟
3: يعني واضح أنه قراءة هذا الموقف أو التصريح الذي أدلى به اليوم النائب سمير بن سعيد من على منصة الكنيسة، هو استمرار يعني للمساعي التي كانت في الآونة الأخيرة بمحاولة يعني انتزاع التزام من قبل الحركة العربية للتغيير والدكتور أحمد طيبي بإدراجه في موقع متقدم في القائمة وموقع مضمون في القائمة، إلا أنه هذه المساعي يعني باءت بالفشل وأعيد يعني صلاحية إدراج سمير بن سعيد إلى مؤسسات الحركة العربية للتغيير وإلى الانتخابات الداخلية، الأمر الذي يعني أثار حفيظة النائب سمير بن سعيد، خصوصا أنه يعني حاول التطرق عدة مرات إلى خصوصية النقب وإلى أهمية النقب بسبب يعني سياسات الحكومة الأخيرة من هدم من إجراءات تعسفية بحق الأهل.
0: هذه القضية تقود من مضاجع مش بس القائمة هاي أو تلك القائمة أو هذا التيار أو ذلك التيار، يتهم كل مواطن عربي يا أستاذي. يعني ما بعرف يعني إلى هذا الحد يعني ممكن نصل لأنه يصير هذا الانشقاق وهذا الانقسام ومن ثم رأب الصدع، يعني محرز المسألة، أنا بسألك برأيك محرز كل هذا الشغل؟
3: يعني في طبيعة الحال أنه يعني زي في كل مؤسسة سياسية وحزبية هنالك تباينات وهنالك اختلافات في الرأي وهنالك أيضا تنافس داخل وصراع داخل الأحزاب. يعني لطالما الأحزاب السياسية يعني واحدة من يعني مميزاتها ومن خصائصها يعني هنالك منافسة شديدة بين أعضائها على تبوؤ مواقع قيادية وريادية في المؤسسات الحزبية. ونحن نتحدث عن يعني بالأساس عن الأحزاب العربية ومواقع التمثيل والتأثير ليست كثيرة، وهذا يزيد من التباعد.
0: شايف أنت عمالك تحكي على قضية المواقع وقضية التأثير، مهما كانت المواقع مؤثرة في عنا قضية أهم وأنت سيد العارفين فيها، قضايا حارقة. يعني قضية التمثيل تتقزم إذا الواقع إذا الواقع المر اللي منعيشه الناس يعني نبض الشارع مش كتير هيك بعطي احترام للأعضاء، يقولون يا أخي اتفقوا يا أخي خلصونا يا أخي، ما أنتم بتتنازعوا على الشغلات يعني اللي هي شكلية، إن الجوهر صعب يا أخي وعنا حكومة صعب وبفتخر بن كفير وبفتخر كمان مش بفتخر عمليا، يعني مكيفين على تصريح منصور عباس انه هدموا بالنقب ببن كفير من يوم ما اجى صاروا هادمين 4000 بحكومة اللي السابقة كان 4، مكيفين عليها انه هاي اصوات زادت لبن كفير. هاي القضايا اللي بتحرقنا احنا، قضية التمثيل مش كتير بتعنينا انا ولا انت، انا متخيل
3: يعني طلع في نظر نتعامل بالموضوع يعني بشكل طهراني، وانه يعني السياسة هي فقط القيم والمبادئ الناظمة وانه كل انسان يجب ان يحارب على يعني المشروع القيمي الذي أتى من خلاله ليغير في السياسة أو في القضايا الاجتماعية وما إلى ذلك. ولكن أيضا السياسة في النهاية فيها صراع بين أشخاص بين أحزاب وفي تنافس، واضح أنه مش كل إشي هو يعني مبادئ وقيم ناظمة. سؤال القوة يجب أن يبقى سؤال محوري في فهم التحركات السياسية، وأنا هنا بدي بس أضيف نقطة إضافية، انه صح هذا المشهد اللي صدر اليوم هو مشهد يعني يزيد من تمام ازمه الثقه.

0: مهمة اللي ملناش دخل بالسياسي. قضايانا أوسع من أي خلاف بيناتكو يا جماعة، مش خلافكو جوهري كمان مرة، مش قضية التمثيل يا أخي. أنا مش عارف كمان مرة توحدنا مرة جبنا 15 عضو، اليوم إذا متوحد بنجيب 17 و18، والواقع اللي منعيشه كثير صعب، ما صارش بتاريخنا من يوم قامت الدولة هاي. ألا ترى بأنه هذا اللي حاصل بين الكتل البرلمانية العربية قد يؤدي مرة أخرى إلى العزوف عن التصويت وعدم التصويت تماما؟
1: نحكي شغلتين.
0: نعم.
1: الشغلة الأولى أنه لا، في خلافات جوهرية، في مشاريع وفي تصورات.
0: أعطيني أستاذ الدكتور، أعطيني قضية خلاف فيها جوهري، أعطيني واحدة.
1: دخول الحكومة.
0: هاي هي دخول الحكومة. نعم.
1: لا لا لا، هاي قضية جوهرية، موضوع الحقوق والواجبات وموضوع الهوية، هذا موضوع جوهري في تباينات. ولكن يجب يعني في حالة حرجة مثل الحالة اللي نمر فيها، فكرة الخطر الوجودي التي تهدد وجودنا برمته في البلاد، يجب يعني تغليب التناقض المركزي على التناقض الثانوي.
0: هذا
1: يعني
0: هذا الواقع، هذا المفروض. نعم.
1: موضوع المقاعد، موضوع المنافسة، مواضيع هاي يجب أن تكون في درجة ثانية.
0: بالضبط.
1: عند الأحزاب.
0: وأنا شايفة درجة أولى، ودرجة يعني هي كريتيت ما يسموها كريتيكال.
1: والأمر الثاني هو مصطلح في العلوم السياسية من المهم التطرق له، هو موضوع الاستقلالية النسبية. يعني ولا مرة القرارات السياسية اللي بتصدها الأحزاب هي تعبير فقط عن الحال العام أو الرأي العام.
0: صحيح. صحيح.
1: فهي في مرات معينة في نوع من الاستقلالية النسبية، المؤسسات الحزبية تنفرد بما يتعلق بأيديولوجيتها وأفكارها الناظمة، وأيضا في علاقاتها، صراعاتها الداخلية وصراعاتها وتنافسها مع الأحزاب الأخرى. ومجمل هذه يعني المحاور ومفاصل القوة تنتج الحالة السياسية اللي بنشوفها.
0: صحيح.
1: ولكن طبعا أنا أنضم للصوت اللي أنت بتقوله، يجب تغليب الأمر الأساس على الأمور الثانوية، لأنه الموضوع موضوع جوهري.
0: نعم.
1: وأنه استمرار هذه الحكومة يعني سيأتي بنتائج لا تقمد عقباها على المجتمع برمته.
0: أوافقك الرأي، أنا بدي أسميها حتى صارت نرجسية حزبية يعني على الأقل. أنا أشكرك دكتور على التحليل، شكرا دكتور محمد.
1: يعطيك العافية.
0: الله يخليك، شكرا. ونستمع إلى ما قاله أيضا الدكتور سمير بن سعيد اليوم، تعالوا نستمع.
2: قبل كل شيء استقالتك كانت قبل 3 أيام، لم تكن موقعة، ولكن وقعتها بعد ذلك. كانت عبارة عن احتجاج للأجواء الديمقراطية، ولكن في نهاية الأمر أنا أحب مجتمعي العربي، وأنا أقف مع قضايا أهلي في النقب الحبيب، ورأيت أنه من الأفضل العدول عن هذه الاستقالة، رغم أنه بقي يومين للكنيسة. الكنيسة سوف تحل نفسها يوم الجمعة 17 من هذا الشهر، ولكن في نهاية هذا الأمر أحترم وأقدر كل أبناء شعبي، وأنا معهم كتفا بكتف من أجل نجاح وعبور نسبة الحسم لكل قوائمنا العربية، وبنجاح باهر إن شاء الله.
3: نعم. دعنا أكثر في تفاصيل أسباب هذه الاستقالة أستاذ سمير.
2: ربما الجملة السابقة التي قلتها أوضحت ذلك. أنا أقولها لك الآن، أنني من على منصة الكنيسة أحببت هذه الاستقالة كرامة ومحبة بمجتمعنا العربي، وتحديدا أهلنا في النقب، ومن أجل تمثيل ملائم لكل أبناء المجتمع العربي، لكل مناطق المجتمع العربي، لكل مشاكل المجتمع العربي، وعلى رأسها النقب. النقب ليس فقط أرض فارغة، النقب ليس عبارة عن جزء من هذه البلاد.
0: إذن هذا ما قاله النائب سمير بن سعيد. إذن حوالي 17 دقيقة بعد 5 نخرج الآن، زميل عادل ياسين يعني يخرجنا الآن إلى فاصل، ومن ثم نعود لنواصل. ابقوا معي.
4: لازم نحكي مع حالي معقول؟ الجهة والعربية الصغيرة والتجمع. مش عم صدق.

حتى الحزام. سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا بالتغطية الأخيرة لليوم زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيت رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل، جهاز السينسيلاتي برو.

0: הזדמנות מדהימה, כוכבית 6141 نجمي 6141.
1: إذن مستمعينا مثل ما حكى جاي طبعا بالتغطية الأخيرة لليوم زي ما ذكرنا اختصار سينسلايت برو من شركة سينسكا وجهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر. اتصلوا حاليا واتصلوا إسا على نجمي 6141 لشراء الجهاز. معاكم نص ساعة ثلاثة أرباع ساعة نجمي 6141 لشراء الجهاز. كنت أنا معكم إيهاب عويس، إلى هنا وإلى اللقاء.

0: عودة للمتابعة. 24 دقيقة تمام بعد الساعة 5 إلى موضوع آخر، حيث ألغت المحكمة العليا تعيين يودا إلياهو مديرا عاما لدائرة أراضي إسرائيل بعد التماس قدمه المركز العربي للتخطيط البديل وشركاء أيضا في خطوة وصفها المركز بأنها إنجاز قانوني ومهني مهم ويعزز جهود التصدي للقرارات التي تمس بمبادئ الإدارة السليمة والمساواة. المحامي عنان بلان من المركز العربي للتخطيط البديل تحدث إلينا.
1: صحيح صحيح. تعيين إلياهو للمنصب كان فيه كثير مشاكل في الطريق إلى التعيين، كثير أشياء مش قانونية. كل هاي الأمور حطناها أمام المحكمة، وبالإضافة لموضوع التعيين قمنا بطرح تصريحات إلياهو ضد المجتمع العربي. كان له تصريحات كثير عنصرية ضد مجتمعنا، وهي الأمور في الالتماس تبعنا أنطناها حيز كبير من الالتماس وعرضناها على المحكمة. والمحكمة بقرارها اليوم، القرار اللي طلع بالساعة، طبعا كل الأطراف كان في التماسات ثانية، كل الأطراف وافقوا على طرح المحكمة لحل المشكلة. الوحيدين اللي عرضوا إحنا، وهذا مكتوب في القرار. وفي قرار المحكمة طبعا ألغوا تعيين إلياهو، ألغوا قرار بعدات إتور، لجنة بعدات إتور
2: التفتيش أو
1: لجنة التفتيش، ألغوا قرارها، وألغوا اثنين من أعضاء اللجنة اللي هن مقربين من سموتريتش، اللي أثبت في المحكمة إنهن في علاقات خاصة مع سموتريتش. ألغوهن وطلبوا من اللجنة تحط اثنين محلهن ويبدوا من أول وجديد في التعيين. المشكلة اللي راح تواجههن اليوم إنه إلياهو المحكمة أقرت إنه في علاقة خاصة بينه وبين سموتريتش، وهي الشغلة مجبور يكون عنده ميزات خاصة تقدر يأخذ المنصب. يعني ما بكفي إنه
0: هذا المحامي الأستاذ عنان بلان من المركز العربي للتخطيط البديل. إلى أين نذهب الآن؟ تراجيديا في قرية زيمر، وفاة الشاب نور حرز الله إثر نوبة قلبية أثناء شهر العسل الخاص به في تايلاند. ومعنا حول هذه التراجيديا أيضا الأخ باسل عوسات، كان هناك عمليا وهو أول من علم بهذا الحدث التراجيدي. باسل سلامات عزيزي.
3: السلام ورحمة الله.
0: يعني نترحم على هذا الشاب، يعني هذه كارثة مش بس تراجيدا، أنا أقول كارثة لهذا الشخص، للعروس، للأهل، للعائلة، للمعارف. أنت كنت مرافق لإله ولا كنت بالصدفة هناك؟
3: طبعا أنا طبعا كنت بالصدفة هناك.
0: تلقينا
3: اتصال من زوجته إنه الشاب ما بتنفس. رحنا لقينا طالع على المستشفى، مخذين على المستشفى. وصلنا اكبر تهليخ احياء، وسالتهم قلت لهم انه انتم شايفين في تقدم يعني؟ قالوا لنا لا، الصراحه الشاب ميت، صار له 40 دقيقه بالاوتيل.
0: واو.
3: ومتوفي 40 دقيقه في الاوتيل، وانه نعمل احنا احياء قاعدين، بس انه يعني
0: محاوله ربما، يعني
3: محاوله ربما.
0: انت اخي باسل، انت على معرفه انتم مع بعض، تعرفوا مع بعض ولا بالصدفه يعني صار الاتصال مع زوجته؟
3: احنا طبعا على معرفة بسيطة بسيطة جدا. طبعا التقينا احنا مجموعة في تايلاند.
0: التقيت فيه، شفته انت قبل ما تصير الحادثة يعني هيك بالصدفة؟
3: طبعا.
0: ما حسيت منه بيعاني؟ ما شكى؟ ما كان يعاني من اشي بالمرة؟
3: لا كان تمام

0: الشغل اي شيء.
1: طب اطباء اعطوا تقرير ولا لسه ما كان في تقرير؟ الوفاه جلطه، انا عارف حدث
0: سكته قلبيه، طبعا اعطوا تقرير بمساعده الدكتور احمد الطيبي، طبعا تواصل معي بارك الله فيه، وفي كل واحد ساهم بالمساعده، بريت البلاد جوات البلاد، تواصلوا معنا طبعا، شرحوا لي شو عمل. تعرف احنا ببلاد غريبه فيش حدا
1: اكيد
0: معنا.
1: انت روحت ولا بعدك بالخارج؟
0: انا لا بعد الصراحه بس عشان الشاب بعده.
1: امتى المفروض الاجراءات؟ انت بتساعد بالاجراءات هناك، وزاره الداخل الخارجيه الاسرائيليه دخلت بالموضوع بعلمك؟
0: طبعا الوزاره الخارجيه دخلت، احمد الطيب تدخل، دكتور احمد الطيب تدخل، احكى معي شخصيا. اعطاني معلومات شو اعمل، كيف اتقدم بما انه انا لحالي هناك. اقترح انه يستنانا في المطار، يعني ما قصر الحمد لله رب العالمين. شباب، في شباب موجودين بالبلد نفسها اللي من عرب 48 عرفوا بالخبر طبعا بارك الله فيهم، اجوا ساعدوا وساهموا في المساعدة. طمنا انه فات على ثلاجة الموتى. طولوا كثير فيه على تفوتوه.
1: هذا الحدث وين صار؟ في اي بلد؟ في بوكيت ولا في بانكوك العاصمة؟
0: في
1: وين؟
0: بوكيت.
1: مش معروف انت الجثمان راح يوصل
0: لحديت هسه؟ مش معروف. احنا بنستنى بالاتساد حروم. طبعا احنا مش راح نترك الشاب يعني ولا زوجته طبعا.
1: اخي باسل، يعني كمان انت تأثرت اكيد، ورحلتك
0: طبعاً
1: وقفت الى جانب العائلة، كل الاحترام لك وللشباب. يعني مصيبة، انا بقول لك مصيبة، اكيد شاب يعني بمقتبل العمر، عريس جديد وعروس جديدة. يعطيك العافية عزيزي، والله يقويك، والله ان شاء الله يحميكوا كمان هناك الشباب. انا اشكرك عزيزي، شكرا اخي باسل، تحياتي لك،
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا، وبالفعل نعز العائلة على هذا المصاب الجلل، يعني سبحان الله نقول. وفي بلدة كسيفي أيضا خيم الحزن هناك على هذه البلدة في النقب، بعد وفاة طفلة ذهبت مع العائلة عمرها عامين فقط، غرقت في مسبح أحد الفنادق في مدينة شرم الشيخ. وبينما تواصل العائلة انتظار استكمال الإجراءات الرسمية لنقل جثمان إلى البلاد، جد هذه الطفلة طلب أبو عرار تحدث أيضا إلينا في هذا الموضوع.

0: لحظات ونكون مع ما قاله جد الطفلة طلب أبو عرار حول هذه التراجيديا أو جمعة الزبارقة. نعم جمعة الزبارقة حول ما حدث لهذه الطفلة وللعائلة في منطقة شرم الشيخ. تعالوا نستمع.
1: كنا في الشمال في بلدة درحنا لنعزي يعني أحد أنسبائنا في الساعة 11 تقريبا وصلنا الخبر وصعقنا من الخبر لأنه الطفلة يعني في عامين يعني شيء مؤسف. الحوادث البيتية والمنزلية والتي تحدث في شرم الشيخ يعني متكررة. كان لي حديث مع أحد الرفاق الذين يديرون مكتب سياحة وهو ليس الحدث الأول ونتأمل أن يكون الحدث الأخير. نحن نتحدث عن
2: ذكرت أنه الحدث كان في تمام الساعة 11 ليلا أم صباحا؟
1: الخبر الخبر تلقينا الخبر الساعة 11 ليلا. ولكن على ما يبدو أنه حدث بعد العشاء مباشرة. يعني هنالك نحن نتحدث
2: يعني في الوقت اللي ما بيكون فيه منقذ يمكن في هاي
1: لا يوجد منقذ والبركة يعني متاحة للوصول إليها. نحن نتحدث عن فندق إكوا بارك بلو هو فندق يعني مبني بالغرف أرضية. ولا يوجد حراس في الليل. يعني هنالك عجز في الفنادق ربما ولكن هنالك أيضا إهمال من الأهالي.
2: صحيح.
1: لنكون واقعيين. نحن نتحدث عن فندق هو مبني للعائلات متخصص للعائلات والغرف أرضية وهذه الطفلة يعني على ما يبدو أنها تركت

0: غرفة وتوجهت إلى البركة بدون أي مراقب، يعني لا يوجد أي حرس في ساحة الفندق، وهذا نوع من الإهمال بما يخص الفنادق. ولكن أيضا نحن لا يعني لا نبعد المسؤولية عن الأهالي، لأنه هذه الطفلة لا يوجد لديها أي عقلانية من التحكم من مصيرها، ونقلت طبعا بعد ما حدث إلى مستشفى الهرم في شرم الشيخ، والآن يعني نحن ننتظر الإجراءات من أجل إتمامها حتى يتم نقلها إلى البلاد والدفن وكل مرة
1: يعني. وهذا جانب مؤلم آخر يعني في القضية، يعني لحظات نقل الجثمان والإجراءات، هل هناك يعني أي عوائق تتعلق بهذه الجزئية؟
2: إذا جد هذه الطفلة كما استمعنا حول هذا الحادث التراجيدي أيضا لهذه الطفلة البالغة من عمر 2. نحن نبقى في النقب، وبيان استنكار شديد اللهجة من المجلس المحلي في تل السبع من خلال أدان بأشد العبارات حادثة إطلاق النار استهدفت اليوم عمال النظافة طبعا أثناء قيامهم بواجبهم وخدمتهم للبلدة، مما أدى إلى أصابتهم، 3 أصيبوا، والمجلس يعني يستنكر ذلك، و يبدو أن العمل النظافة الآن سيتوقف لأيام. تحدثت قبل البرنامج مع رئيس مجلس تل السبع الأستاذ عمر الأعسم، تعالوا نستمع إلى مقاله بخصوص هذا الحادث الأليم.
3: يعني الشرطة شغالين والعمل كان عمل إجرامي، وشباب عمال نظافة يعني بحاول تطول البلد في تنظيف، فأجع عليهم واحد ملثم وصاوب 3 من الشباب،
2: هو
3: وفي 2 الحمد لله يعني تلقوا العلاج في سراكة وروحوا، واحد يظل لسه في يتعالج.
2: هل سبق هذا الحادث نوع من التهديد مثلا، حد تواصل، كان في سابق، كان في خلفية لهذا الأمر
3: في تل السبع في الأعمال هذه الإجرامية مع كل العمال المجلس، وحاولت عرقلة تطوير البلد والخوات والمشاريع اللي بنحاول نجيب فيها في البلد، دائما بنواجه هذه الـ الإشكاليات. بس اليوم اتطورت يعني على إطلاق رصاص على عمال وتصاوبوا، يعني الشباب اللي هم يعني جايين بس يعني بعمل، يعني ما لهم أي ذنب، هذا عمل إجرامي، عمل
2: هذول عمال. السؤال ما هو، أنت عارف ما تسيد العارفين ما يحدث في السلطات المحلية العربية، قضية الخاوة وقضية التوب بروتكشن وعصابات الإجرام اللي بدها تأخذ هاي الشغلة، مش هذيك الفرقة إحنا اللي بدنا نأخذها، وبيهددوا صاحب العمل، صاحب العمل في بيته بيروحوا بطب مين بالشغيلة، هذول البسطاء اللي بدهم يدوروا على رزق عيالهن. في عندك كان في إشي خلفية من هذا القبيل يا أخي؟
3: في خلفيات كمان، في يعني مشاكل عائلية وفي خلفيات إن بيعاقبوا المجلس عن طريق العمال، هو أي يعني عامل للمجلس بحاول يعني هو بكون قاصد مشروع تاني بس بيجي بيعاقب ناس ثانيين يعني. فإحنا بنناشد كل هالتل السبع وكل وبنناشد الشرطة وبنناشد كل من مسؤول إن الأعمال الجرمية هذه لا يمكن أنها تستمر في هذا البلد.
2: شو عملتوا أنتوا بقضية الشرطة؟ تشكيتوا الشرطة؟ اعتقلت حد ولا
3: لسه؟ طبعا قدمنا شكوى، وطبعا المصابين قدموا شكوى، وطبعا بدنا نتوجه للمفاكيد المحوز، وما راح نخلي الأمر على على ما هو كي، يعني راح نواصل كل الإجراءات.
2: المجلس اتخذ غير هيك، المجلس اتخذ خطوة ثانية مثلا؟
3: المجلس لما صار الحدث قررنا تسكير المجلس وسكرنا المجلس. يعني احنا مش معقول للعمال هنا بدنا نعرض حياة العمال للخطر، ولا من اجل كم من شخص اللي هم فاسدين اللي هم
2: اوكي. هذول العمال لسه بدهم يتلقوا العلاج، كمان 2-3 بده يضطر الفريق العمل المقاول بده يجيب عمال اخرين حتى ينفذوا اعمال النظافه في البلد، راح يكون ولا راح تتعطل الشغله؟
3: حاليا قررنا توقيف كل اعمال النظافه الا يكون اهل البلد، لان هذا خدمه لاهل البلد
2: اكيد،
3: فلازم يكون لهم موقف اهل البلد.
2: كيف الموقف؟ كيف شايف اهل البلد يعني انت بشكل عام؟ واقفين مع المجلس؟ واقفين مع العمال؟
3: والله اقول لك يعني
2: ولا بين او لا،
3: للاسف للاسف يعني الناس صاروا عايشين في رعب، عايشين في الكل زي ما بيقولوا حدث على راسي بسيطه.
2: اتخشى من القادم استاذ عمر؟ اتخشى من القادم؟
3: طبعا طبعا، انا اللي بحكي معك، انا يعني في علي تهديدات، وانا معي يعني معي حمايه
2: كمان

0: كان هذا الأستاذ عمر العسم رئيس المجلس المحلي هناك في تل السبع. خوف كما يبدو ويتعطى العمل النظافة ومن النظافة في البلدة لعدة أيام كما يبدو. نحن إلى الضفة الغربية. وزير الأمن القومي لدى إسرائيل في إسرائيل إيتمار بن غفير ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دجان ومئات أيضا من المستوطنين شاركوا في وضع حجر الأساس لحي استيطاني جديد في مستوطنة حنانيت. سنتعرف على هذه المستوطنة الآن وأين ستقام. تقريبا غرب جنين شمال الضفة الغربية. عاد عن ذلك قرار من الحكومة الإسرائيلية بإقامة 34 مستوطنة أخرى في الضفة الغربية ناهيك عن أوامر الهدم لمباني سكنية في منطقة جنين. ينضم لي الآن دكتور محمود خلوف جنين مباشرة. دكتور محمود سلامات مساء الخير.
1: مساء النور يعطيك العافية. لقد أجدت التعبير وأجل. نحن نتحدث والجرافات الإسرائيلية تنفذ منذ الصباح عمليات هدم طالت أكثر من 50 منشأة من ما بين منزل وقطاعات اقتصادية، جزء منها يعني منشآت لبيع السيارات للتجارة العامة
0: في المنطقة من جنين تحديدا ولا حول
1: في منطقة جنين بالقرب من قرية عنزة وبلدة عرابة. ونحن نعرف أن إسرائيل أقامت في هذه المنطقة على مدار الأشهر الأربعة الأخيرة 5 مستوطنات ضمن مخطط كبير جدا يراد منه ربط حتى أراضي 48 مرورا بجنين انتهاءا بمنطقة الأغوار وما يسمى بمخطط أيلون ومخطط إيوان. نحن أمام تصعيد غير مسبوق في جنين. طبعا كان هناك استيطان ما قبل عام 2005 ولكن بموجب قانون فك الارتباط انتهى هذا الاستيطان، كان ضمن جزء هامشي بالقرب من يعبد. ولكن على مدار الأشهر الأخيرة نحن أمام وضع مختلف، هو أصعب من وضع بيت لحم والخليل. أما بما يتعلق في مستوطنة جنيت التي قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي هذا اليوم بالإضافة إلى دجان ومجموعة من قادة المستوطنين، لدي قراءة أن الأمر مرتبط بمشهد انتخابي داخل إسرائيل.
0: نعم واضح.
1: نعم وزيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي عمليا تأتي في سياق المنافسة مع وزير المالية على صعيد موضوع
0: يعني إجراءات وزير المالية سموتريتش اللي عاطينه وزارة الدفاع مسؤول عن إدارة الضفة الغربية، يعني حتى كل استطلاعات الرأي كانت تنطي صفر وما يجتاز. نعم. النسبة اليوم بيجتازها وبيجيب 4 و5 نظرا لما فعله على السكت وبالعلن كمان في الضفة الغربية، يعني يستحوذ على يعني دعم كامل نتيجة لإجراءاته بالتعاون والتواطؤ مع إيتمار بن غفير. هذا الاستيطان المكثف إقامة كمان 34 مستوطن، يعني كيف يمكن أن يقرأ؟ ما في أي حراك عربي دولي، أنتم كيف يمكن أن تتعاملوا مع هذا الموضوع؟ هو يعني فرض أمر واقع.
1: شوف يعني مهم جدا أستاذ نبيل، وأنا طبعا من طيار الحمائم والسلام يعني منذ أن كنت طفلا وحتى تاريخه، يعني لابد أن نوجه رسالة إلى المجتمع الإسرائيلي وإلى العقلاء في إسرائيل. عنوان هذه الرسالة أن رابين عندما صافح ياسر عرفات، رابين لم يكن خائنا وياسر عرفات أيضا لم يكن خائنا. شارون الذي هو غارق في دماء الفلسطينيين عندما قام بمخطط فك الارتباط لم يكن خائنا، هو جنرال معروف تاريخه الدموي. ما يحدث الآن هي مغامرة كبيرة جدا. أنا أشفق على الإسرائيليين أكثر من الفلسطينيين لسبب واحد، الفلسطيني قدره معروف، لا مجال لأن يهجر لأنه سيهان من العربي قبل الأعجمي. لا كرامة لنا إلا في أرضنا. محدثه كان دبلوماسي عمل في 9 دول عربية لم أجد في معظمها احترام للفلسطيني. نحن نحاسب على الهوية، لا مجال إلا أن نبقى على هذه الأرض. أنا أشفق على الإسرائيلي الذي يذهب ضحية لمخططات يمين، لأن يعني نحن نعرف بعض وكان لدينا يعني بسبب رابطة الدم ووجود أقارب.
0: يعني دكتور هذا مقولة دولة لشعبين دولتين لشعبين، هاي المقولة يعني أعتقد أصبحت نوع من الخيال لا يمكن تتحقق على أرض الواقع. مش شايف أنه في أرض أصلا لدولة فلسطينية؟ مش شايف يعني.
1: نعم، ولكن الخيار المضاد لهذا الخيار هو حل الدولة الواحدة.
0: صحيح،
1: وهذا ما
0: الدولة يعني الواحدة ثنائية القومية، هذا ممكن يعني
1: هذا ما سيدفع ثمن الإسرائيلي. وهذا الذي كنت أود أن أكمل

0: الإسرائيلي كان أفضل إليه أن يصير وفق رؤية رابين وفق رؤية شارون وأن يترك الفلسطيني عمليا ليعيش.
1: إذا كان في أمل ذات يوم 7 أكتوبر أنا هذا الحلم أو هذا الأمل على يعني البصيص هذا الأمل بعتقد لأنه
0: هذه ذريعة. موضوع الاستيطان في الضفة الغربية ليس وليد اللحظة، هو يعني حتى حزب العمل الذي
1: أكيد طبعا هو المبدأ أصلا،
0: نعم، الذين تحدث أو يتحدثون عنه على أنه
1: حمائم
0: بالسلام وحمائم ويسار هو الغارق في موضوع الاستيطان.
1: صحيح.
0: ولكن مهم جدا أن يعي الإسرائيلي ما دام أننا اقتربنا الانتخابات إلى أين نحن ذاهبون. نحن ذاهبون إلى مغامرة أمنية كبيرة جدا لا يحمد عقباها بالنسبة
1: ماذا تقصد بمغامرة أمنية؟
0: عندما الفلسطيني يجد نفسه بدون أرض وبدون مقومات حياة وبدون كرامة ويهان ليلا ونهارا وتسرق ممتلكاته،
1: أوكي، إيش ممكن يعمل؟
0: ردة فعل
1: بإيش؟ ردة الفعل بالحجر يا أستاذ يا دكتور؟ بإيش؟
0: مش موضوع حجر يعني.
1: بإيش ممكن يقاوم؟ بإيش ممكن يعبر عن غضبه؟ كيف ممكن يعمل؟ إيش؟
0: أنا أعتقد أن إسرائيل ستدفع على المدى المتوسط إلى عمليات حقيقة فردية. صحيح أن التنظيمات أنهكت ولكن السلاح منتشر كثيرا في الضفة الغربية. حتى اللحظة نجد السلاح بكثافة عالية في خلافات في الخليل، نجد في أفراح في مناطق كثيرة السلاح موجود، وما تدفع به إسرائيل هي
1: مضاعفة. أنت تشير إلى إمكانية يعني انفجار انتفاضة أخرى.
0: هذا أنا أعتقد
1: نتيجة الضغط، لأن الضغط مولد انفجار.
0: نعم نعم، ما هو الضغط يولد انفجار، وبالذات أن العمال تركوا بدون.
1: صحيح، كما قضيت العمال، نعم،
0: وأن الموظفين في السلطة الفلسطينية تركوا أيضا بدون مقومات الحياة، وجزء منهم عناصر الأمن. هناك سؤال مهم لدى قطاع عريض، لماذا أنا أجلب الأمن لإسرائيل وأنا جوعان وإسرائيل يعني تهينني وتسلب خيرات بلادي؟
1: فيش إيش يخسر يعني عمليا، ما بعدش إيش يخسر،
0: ما في أفق، ما في أفق لشيء. نحن لا نحرض، نحن أمنيتنا أن نجد مشهد انتخابي وتفكير مختلف لدى الإسرائيليين. نحن صرنا في مسيرة سلام، أردنا أن نحافظ على حسن الجوار على أساس ما قامت به منظمة التحرير، ولكن الآن نجد المشهد في إسرائيل إقصاء كل ما له علاقة بمشهد التسوية وكل ما له علاقة بالحمائم. الضحية الأبرز لما يحدث هو معسكر السلام في فلسطين ومعسكر السلام على مستوى الإقليم، وجزء ممن آجروا في معسكر التسوية العرب الذين طبعوا من جانب واحد والذين تحدثوا حتى السعودية.
1: هذول اللي طبعوا واللي على وشك يطبعوا كمان من جديد، نعم، شو مواقفهم؟ نعم، لم نسمع عن مواقفهم بالمرة بتاتا.
0: هاي الإشكالية يعني عندما تتصرف على أن شقيقك لا يعنيك وعندما تبلغ أعلى درجات الأنانية لا تتوقع من خصمك أن يحترمك. لهذا السبب نجد ترامب دائما يوجه رسائل هي أعلى درجات الإهانة للأشقاء. طبعا نحن نتألم لما يصيبهم، نتألم للطريقة التي يتم التعامل معهم بها، ودائما نأمل بأن يكون الأمن والأمان عنوان كل منطقة الشرق الأوسط وأن يعيش الأشقاء بعيدا عن التصعيد الذي نشهده والذي سببه شعور بنيامين نتنياهو وحكومة اليمين بنوع من العنفوان. هذا العنفوان، هذا الانتصار الذي أعتقد بأنه أقرب للرمزية أكثر بكثير عن الواقع لأنها مغامرات لا يحمد عقباها، سواء في لبنان سواء في سوريا. والجانب الأمريكي نصح بنيامين نتنياهو بألا يغامر،
1: نعم،
0: وأن لا يقوم بخطوات إضافية في سوريا. أنا أعتقد أن هذه مغامرات كبيرة، هي عمليا يعني أكبر بكثير من إمكانات 750 ألف مقاتل ما بين احتياط ونظامي في إسرائيل. عدد الأراضي، مساحة الأراضي التي تحتفظ فيها إسرائيل تفوق مساحة فلسطين التاريخية بكثير، وهذا العدد القليل من الجنود والضباط ليس قادرا على أن يحسم معركة، والمعارك لا تحسم لا من الجو ولا تحسم بالتكنولوجيا. المعارك تحتاج وجود قوات على الأرض، وهذه الإشكالية التي عمليا ستدفع إسرائيل نتائجها بسبب عمليا قدرة بنيامين نتنياهو وقدرة اليمين على اللعب على هاجس الأمن.
1: لا لست متفائلا أبدا متشائم، ويعني المشهد اللي رسمته قاتم تماما.
0: حقيقة يعني أنا عندما يعني

0: يعني جاءت أوسلو، كنت يعني طالب جامعي في أو أقترب من مرحلة الذهاب إلى البكالوريوس، لا على العكس كنت في بدء في السنة الأولى، وكنا نجد أننا أمام مرحلة جديدة ومختلفة. نعم. تذكرت أيام الطفولة عندما كنت من جيل الانتفاضة الأولى. الآن أقارن ما بين حياتي وحياة أطفالي. حياة أطفالي كابوس مرعب. ما عشناه لا يساوي 1 في 1000 مما يعيش أطفالنا الآن. وأنا أتحدث عن تجربة. تخيل أن ابني بعمر 4 سنوات كنت أسير بشكل قانوني وسرعة لا تتعدى 50. تفاجأت، وعلى طريق عام تفاجأت بوجود كمين للجيش الإسرائيلي في القرب من يعبد. هجموا على المركبة وخاطبتهم بأنني دكتور وأن معي طفل
1: فاضي.
0: رفعوا السلاح وضعوه على رأسي. الطفل أصبح يرتدف هذا الموضوع من 6 شهور.
1: نعم.
0: حتى هذه اللحظة الطفل يعيش الفوبيا
1: طبعاً طبعاً.
0: ما ذنب هذا الطفل؟
1: مشهد مرعب
0: على أي طفل كان. لا نتحدث مرعب. لا بشكل طائفي ولا بشكل ديني ولا بشكل قومي، نحن نقدس البشرية ونحترم حقوق البشرية.
1: نعم.
0: وما يحدث الآن مس بالكرامة الإنسانية.
1: دكتور محمود، يعني أنا أشكرك على هذا الحديث، لم تزرع بنا أي أمل، ولكن هذا هو الواقع المرير. أنت وصفت الواقع بالفعل بدقة. أنا أشكرك دكتور محمود كلوف، حدثتنا عن الوضع. شكرا عزيزي، سلامات، إلى اللقاء. سلامات. على عجالة قبل أن نكون مع الزميل طارق وهبي من باريس، مضيق هرمز أصبح محور المواجهة الأمريكية الإيرانية بدلا من الملف النووي، والأنظار تتجه الآن إلى تطورات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. تعال نستمع إلى مقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور قصي حامد.
2: هذه النتيجة كانت متوقعة لاتفاق لم يسعى إلى حل الأزمة بل سعى إلى تأجيلها، والتأجيل يعني كان إلى هذه الفترة. الاتفاق الذي حدث في أو المذكرة التي حدثت في إسلام أباد كان هدفها فقط تأجيل الصراع أكثر من حله، أو على الأقل
3: أو بمعنى آخر إدارة الصراع وعدم حسمه.
2: بالتأكيد هي عملية لإدارة الصراع. كان هناك حاجة لاتفاق اضطراري من قبل الأطراف في فترة زمنية معينة، لكن هذا الاتفاق لم يؤسس لحل القضايا البنيوية بين الطرفين، فبالتالي الانفجار مرة أخرى كان متوقعا. وكان متوقعا لأن يعني كلا الطرفين يفسران الاتفاق بناء على يعني طبيعة مصالحهما، وبالتالي يستخدمان الاتفاق كأوراق ضغط على الطرف الآخر في المفاوضات الجارية، والتي أثبتت أن المسار الدبلوماسي هناك يعني جملة من التعقيدات التي لم تمكن الطرفين من الوصول إلى نقاط التقاء، وبالتالي يعني.
1: إذن كان هذا الدكتور قصي حامد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس المفتوحة، ومنها إلى وقفتنا الرياضية. إسبانيا هي الفائزة عمليا، كانت يوم أمس كانت مباراة شبه يعني نهائية، المفروض أن تكون نهائية. كيف هي الصدمة في باريس وفي الأراضي الفرنسية بعد هذه الهزيمة المدوية التي لم نتوقع صراحة؟ والجمهور الإسباني في مدريد وفي كافة المدن الإسبانية تحديدا فرح يوم أمس، كانت خيبة أمل وصدمة كبيرة في الصفوف الفرنسيين. نحن سنحاول أن نكون مباشرة مع الأستاذ طارق وهبي من باريس مباشرة، يحدثنا عن الأجواء وردود الفعل. أستاذ طارق سلامات.
4: مساء صباح الخير.
1: أهلا. يعني للمرة الثانية نعود إليك خلال يعني طبعا أكيد بتصور أنك ما نمشي منيح الليلة.
4: لا أبدا بالعكس، كنت كتير حزين صدقني،
1: ولا
4: لأنه كان في دائما يعني نوع من أمل كبير أنه الفريق الفرنسي يحرز نصر باتجاه الفريق الإسباني، وللأسف الشديد يمكن الكلمة اللي قالها المدرب الإسباني هي كلمة مهمة. أنه فرنسا تملك أهم لاعبين العالم،
1: صحيح،
4: ولكن إسبانيا تملك أهم فريق في العالم.
1: وأيضا أثنى على ذلك كمان إمبابي، لم يعني لم صحيح. يفتش عن ذرائع وعن حجج، بالمرة حكى بشكل مهني واعترف على أنه ما كناش فيه موفق. إسبانيا فريق جبار صحيح. بالفعل.
4: ويمكن أنا باعتقادي يوم عم شوف الصحافة المتخصصة بالرياضة وبالتحديد بالكرة القدم بفرنسا عم تحمل مسؤولية للمدرب ديشان ولكن بنفس الوقت عم تقول انه يمكن كان لو

0: لاعب وسط ثالث.
1: لو زاد الوسط على حساب على حساب يعني الحلقة الأمامية هكذا يقولون انه
0: بالضبط كان ممكن يكون في مثل نوع من منافسة.
1: لا هو كان يعني هناك من يقول انه كان لازم يفتش على اللعب الحذر عملية تكثيف خط الوسط لانه الإسبان معروفين بخط وسط اللي هو متألق تماما. بالضبط. لانه فرنسا يعني اسبانيا معروف عنها انه اسبانيا من يعني المنتخبات اللي دائما بتستحوذ على الكره 68%. لما انت بتستحوذ على الكره بالفريق الثاني بده يصير يفتش عليك، بده تتخربط كل استراتيجياته، بده يركض وراك مش انت تركض وراه، وهذا اللي صار امبارح.
0: صحيح المهاجمين لم ياخذوا الكرات، مهاجمين فريق الفرنسا.
1: انا الصبح انا استاذ طارق انا والله يمكن نمت الصبح بعد المباراه واسال نفسي يا اخي ديمبلي لعب ولا ما لعبش؟ وكان نبيل في لعب كان ما لعبش؟ شفته مره او مرتين بالمباراه
0: يعني. لا شاط على الـ على الـ على الحارس مرتين
1: يعني بس ما بينش.
0: انه انا برايي يمكن كان مفروض ما كان يلعب ديمبلي البارحه، يمكن كان ممكن ينزل زاير امري بالوسط ويشكلوا ثلاثه وسط قويين. ما تنسى الفريق الفرنسي يعني خسر وسط الدفاع
1: صليبة وليام صليبة
0: ورجع خسر، مش خسر يعني قرر ديدي ديشان ياخد رابيو اللي هو وسط لأنه أخذ بطاقة صفراء لحتى صحيح. ما ياخد بطاقة حمراء وحنزل محله شخص تاني. يعني كمان رابيو كان يلعب دور كتير مهم بتوزيع الطابة للأمام.
1: نعم نعم استاذ طارق الآن يعني يمكن القول بأنه يعني عهد ديدي ديشام انتهى عمليا يعني أدى نعم. يعني قاد فرنسا على
0: مدار يعني بعد عنده مباريات واحدة وهي المركز الثالث
1: والرابع. برأيك عمن يتحدثون بفرنسا عن البديل، زيدان أم أنه ممكن يكون
0: تيران؟ لا كل الصحافة تتكلم عن زين زيدان ك يعني يستطيع أن يأخذ هذا الفريق بيده وأن يكون له يعني لعب دور كتير مهم. بذكرنا زيدان أيضا بوقت اللي أخذ فريق ريال مدريد كان قبله أنشيلوتي كان المدرب، كان هو مساعد أنشيلوتي واستطاع بعد أنشيلوتي أن يربح كأس أوروبا مرتين متتاليتين وراء بعضه. لذلك أنا بعتقد ما في مشكلة، الموضوع هو كيفية ما يسمى
1: التكتيك.
0: كيف بدك تعمل تكتيك على
1: كمان. لا دكتور انا بقولها دائما، انا دائما كرياضي محلل بقول انه حتى يعني اي تكتيك مش ممكن يزبط مع المدرب نتيجه خطا صغير، ضربه الجزاء شفت كيف مش مقصوده مسكين هذا لوكادين. يعني بتصير مرات تفاصيل صغيره هي من تحسم، هذا اللي بيصير. برايك اليوم انجلترا والارجنتين ايش ممكن يكون؟ يعني مين راح يكون النهائي في نهايه الامر مع اسبانيا برايك؟
0: انا اتمنى انه انجلترا تربح.
1: بعد عشان نصير نقول بعد 60 سنه عادت بريطانيا وفازت باللقب بعد 60 سنه.
0: يعني لانه اذا بتربح انجلترا النهائي هو لفريقين يملكان نجمه واحده، يعني سيكون لواحد من اثنين نجمتين. وهيك بنفس الوقت بتكون في عندك كولو الماتش أرجنتين فرنسا بيكون هو الماتش اللي يعني بديل عن العام 2020.
1: مزبوط صحيح. يلا على كلها يمكن عاود يلتقوا فرنسا والأرجنتين ما بعرف المحل الثالث والرابع. على كل أنا أشكرك أستاذ طارق، شكرا عزيزي.
0: أنا بيك
1: سلامات. بهذا نأتي لختام الله معك في ختام هذه الحلقة من حصاد إخبار. الشكر موصول للزميل عاد ياسين وياسين عابد في الإعداد. أعود وألتقيكم غدا صباحا في برنامج أول خبر عند الساعة 7. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: النشرة السادسة في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر طبية مساء اليوم بمصرع طفلة في الخامسة من عمرها جراء تعرضها لحادث دهس في مدينة القدس، وكانت الطفلة قد نقلت إلى المستشفى وهي بحالة حرجة، وتم إقرار وفاتها هناك. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة شاب في 25 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لجريمة طعن في ترعان، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. إلى ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن المحادثات المقبلة ستنتقل إلى مستوى تقني بهدف تنفيذ الإطار الثلاثي والتوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان. وأضافت السفارة أن الأطراف توصلت إلى توافق بشأن هيكل عملي للمنطقة التجريبية على أن تستكمل صياغته ويبدأ تنفيذه خلال الأيام المقبلة. وأشارت إلى أن المحادثات روما اختتمت بعد يومين من المناقشات التي وصفتها البناءة والإيجابية. إلى ذلك، قالت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق بشأن منطقتين تجريبيتين ضمن إطار التفاهمات الجارية بين الجانبين. وأضافت المصادر أن هاتين المنطقتين ستشكلان اختبارا لقدرات الجيش اللبناني على نزع سلاح حزب الله. قالت مصادر لبنانية وأمريكية أنه من المقرر أن يعقد الرئيس اللبناني جوزيف عون لقاء قمة مع الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل، في زيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من الإدارة الأمريكية، وتعد الأولى لرئيس لبناني إلى البيت الأبيض منذ نحو عقدين. ومن المتوقع أن يتركز جدول أعمال اللقاء على متابعة تنفيذ اتفاق الإطار الخاص بترسيم الحدود ووقف إطلاق النار، بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية، إلى جانب بحث السبل تعزيز الضغط الدبلوماسي الأمريكي لتحقيق انسحاب كامل. كما سيبحث اللقاء الدعم الأمريكي لسيادة لبنان واستقراره وتعزيز مؤسساته، ولا سيما المؤسسة العسكرية. من جانب آخر، ترجح مصادر إسرائيلية مطلعة أن يعقد اللقاء بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يوم الاثنين المقبل في البيت الأبيض، هذا ولم يعلن رسميا عن اللقاء حتى الآن. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها حولت مسار سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار منذ استئنافه على موانئ إيران. من جانبها، أفاد التلفزيون الإيراني بأن بحرية الحرس الثوري أوقفت سفينتين على الأقل في مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن هوية السفينتين أو أسباب توقيفهما.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في معظم

في القدس 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 23، طبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويفا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.
1: يا حبيبي

وصالحتك وخصمتك تاني واقول ابعد الصبر.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه لا توجد في الوقت الحالي أي خطط لإجراء مفاوضات، مؤكدة أن جهودها تتركز على ما وصفته بالدفاع عن البلاد، وأكدت أن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تقوم على التزامات متبادلة، مشددة على أن طهران ستمتنع عن تنفيذ التزاماتها في حال أخل الطرف الآخر ببنود الاتفاق. وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة انتهكت بنود مذكرة التفاهم، مؤكدة أن أيدي إيران ليست مقيدة وأن مقاتليها سيردون بقوة على ما وصفته بالاعتداءات. وصفت الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد بأنها عدوانية وغير قانونية، مؤكدة أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي اعتداء. إلى ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن المحادثات المقبلة ستنتقل إلى مستوى تقني بهدف تنفيذ الإطار الثلاثي والتوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان. وأضافت السفارة أن الأطراف توصلت إلى توافق بشأن هيكل عملي للمنطقة التجريبية على أن تستكمل صياغته ويبدأ تنفيذه خلال الأيام المقبلة. وأشارت إلى أن محادثات روما اختتمت بعد يومين من المناقشات التي وصفتها بالبناءة والإيجابية. إلى ذلك، قالت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق بشأن منطقتين تجريبيتين ضمن إطار التفاهمات الجارية بين الجانبين. وأضافت المصادر أن هاتين المنطقتين ستشكلان اختبارا لقدرات الجيش اللبناني على نزع سلاح حزب الله. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات في إطار جهودها لمنع انتشار الأسلحة النووية ومكافحة الإرهاب، مستهدفة عددا من

0: الكيانات المرتبطة بهذه الأنشطة. وأوضحت الوزارة أن العقوبات الجديدة تشمل كيانات في روسيا وإيران ضمن الإجراءات الأمريكية الرامية إلى الحد من أنشطة تعتبرها واشنطن تهديدا للأمن الدولي ومكافحة تمويل وانتشار برامج التسلح والإرهاب. محليا، أفادت مصادر طبية مساء اليوم بمصرع طفلة في 5 من عمرها جراء تعرضها لحادث دهس في مدينة القدس، وكانت الطفلة قد نقلت إلى المستشفى وهي بحالة حرجة، وتم إقرار وفاتها هناك. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة شاب في 25 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لجريمة طعن في ترعان، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.
1: رعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في معظم المناطق. في القدس 21، الجليل الأعلى والناصرة 23، طبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء، في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الخير لكل حدا عم يسمعنا اليوم على أداة الشمس. مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا وكيف ما كان شكل يومكم، بتمنى تكونوا بخير وتلاقوا بهاي الساعة مساحة نقدر نهدى فيها شوي، نسمع نفكر ونقرب من حكاية يمكن بدأت قبل أكتر من 80 سنة لكنها بطريقة أو بأخرى بعدها عايشة بيناتنا اليوم.

معكم أنا هبة أبو حسان ومنفتح سوا مساحة اسمها بين السطور. وبين السطور هو برنامج بنرجع فيه لأنفسنا شوي، منحاول نفهم الحياة من خلال الكتب ونفهم الكتب من خلال الحياة، لأنه الكتاب عنا مش غلاف أو عنوان أو كلمات مرصوصة على صفحة. الكتاب عنا هو أثر إنسان، إنسان عاش، خاف، سافر، خسر، تعلق وواجه أسئلة يمكن ما قدر يجاوب عنها بشكل مباشر فحاول يكتبها. ومرات حتى نفهم كتاب فعلا ما بكفي إنه نعرف شو قصته، لازم نعرف مين كان الشخص اللي كتبه، وين عاش، شو شاف، شو خسر، شو الأشياء اللي ضل يحملها معه حتى بعد ما ابتعد عنها، واللي اختار يكتب عن بيت، طريق، أو أم، أو ثلاثة رجال داخل خزان بدل ما يكتب عن أشياء تانية. لأن يا جماعة حياة الكاتب ما بتكون دايماً منفصلة عن كتاباته، أحياناً حياته بتكون موجودة داخل النص لكن مش باسمها الحقيقي، تظهر بشخصية، بمكان، بسؤال، بتفصيل صغير أو بصورة بتتكرر من كتاب لكتاب. والكاتب حتى لو ما حكى عن نفسه بشكل مباشر بترك جزء منه

تواريخ وأسماء كتب، وحكاية طفل خرج من المكان اللي عرف فيه أول شكل للعالم، وكبر وهو يحاول يفهم شو بصير بالإنسان لما يترك بيته، لكن البيت ما يتركه. وهذا السؤال قريب منا أكثر مما ممكن نفكر، لأنه هون بالمكان اللي إحنا عايشين فيه، المكان مش دايما مجرد شارع وبيت ومدينة. المكان محمل بالذاكرة، بالقصص، بأسماء بنسمعها من أهلنا وجدودنا، ببيوت تغيرت وأحياء تغيرت، وأماكن كل شخص ممكن يشوفها من زاوية مختلفة ويحمل عنها حكاية مختلفة كمان. في ناس بتمر من شارع وبتشوفه عادي، وناس نفس الشارع بيفتح عندها قصة. في حدا بيشوف بيت، وحدا ثاني بيشوف عمر كان فيه، وفي حدا بسمع اسم مدينة، وحدا ثاني بسمع معها صوت أهله وذكريات صارت جزء منه. وغسان كنفاني كتب من داخل هاي العلاقة المعقدة مع المكان، كتب عن الأرض لكن مش كخريطة فقط، كتب عنها كذاكرة، كتب عن البيت لكن مش كجدران فقط، كتب عنه كسؤال عن الهوية والانتماء، كتب عن اللجوء لكن مش كعنوان بعيد، بل كتجربة تدخل على حياة الإنسان وبتغير نظرته لنفسه، للناس وللمستقبل.

ومن هون يمكن السؤال اللي رح يرافقنا اليوم هو شو بصير لما الإنسان يخرج من المكان لكنه يضل عايش داخله، وهل ممكن للكتابة إنها تصير نوع من العودة، مش عودة بالجسد ولا عودة بتعيد وبترجع الماضي كما كان، بل عودة من خلال الذاكرة والشخصيات والأسئلة اللي بتبقى مفتوحة. غسان خرج من فلسطين وهو طفل، عاش بعدين بدمشق واشتغل بالتدريس، انتقل للكويت وبعدها لبيروت واشتغل بالصحافة الكتابة والسياسة، تنقل بين كتير مدن وبين كمان مهن كتيرة، لكن في شيء واحد تقريبا ظل ثابت، حضوره، حضور المكان والذاكرة والتجربة الإنسانية المرتبطة فيهم.

مرة يا جماعة، في شيء واحد تقريبا ضل ثابت بغسان كنفاني، حضور المكان والذاكرة والتجربة الإنسانية المرتبطة فيهم.

بس الجميل ويمكن المؤلم كمان إنه فلسطين عند غسان ما كانت كلمة جاهزة، ما كانت شعار بحطه فوق النص وبنتي، كانت تظهر بتفاصيل صغيرة جدا، ببرتقالي، بخزان، ببيت في حيفا، بأم بتعيش بالمخيم، بأب بحاول يفهم شو بقى من دوره، وبأشخاص بدهم ينجوا لكن مش دايما بعرفوا كيف.

ولهيك كتبه ما ظلت محصورة بزمنها، لأنه رغم أنها خرجت من تجربة واضحة، الأسئلة اللي فيها أكبر من تاريخ صدورها. أسئلة عن الخوف، الصمت، المسؤولية، الهوية، الذاكرة، وعن الإنسان لما ينحط أمام ماضي ما بقدر يغيره ومستقبل مش واضح كيف يوصل له. ليه بنسكت أحياناً حتى وإحنا عارفين إنه السكوت ممكن يخنقنا؟ هل البيت هو المكان نفسه ولا الأشياء اللي عشناها داخله؟ هل الإنسان ابن أصله ولا ابن البيئة اللي ربته؟ وهل منقدر نرجع فعلاً لمكان تركناه، أو منرجع ونكتشف إنه المكان تغير وإحنا كمان تغيرنا؟ هاي الأسئلة ما انكتبت بكتاب فلسفي مجرد، انكتبت داخل حكايات، داخل شخصيات بتحاول تعيش، تقرر، تخطئ وتتحمل نتائج اختياراته. ويمكن هون قوة الأدب، إنه ما بعطينا درس جاهز، بل بحطنا داخل التجربة وبيخلينا نسأل، لو كنت أنا مكان هاي الشخصية شو كنت رح أعمل؟ واليوم رح نمشي مع غسان كنفاني من طفولته في عكا ويافا إلى لحظة الخروج سنة 1948 إلى سنوات دمشق والكويت وبيروت. رح نشوف كيف أثرت حياته بكتاباته، وكيف تحولت تجاربه الشخصية لشخصيات وأماكن وأسئلة بعدها ظاهري معنا. رح نفتح معه أرض البرتقال الحزين ونشوف كيف ممكن لثمرة صغيرة إنها تحمل وطن كامل. رح ندخل إلى رجال في الشمس ونوقف أمام السؤال اللي ضل يطارد القراء، لماذا لم يدقوا جدران الخزان؟ ورح نرجع معه لحيفة، لكن مش عشان نلاقي الماضي مثل ما تركناه، بل عشان نكتشف شو عمل الزمن بالبيت وبالإنسان وبالهوية. ورح نلتقي كمان بالطريق بأم سعد، المرأة اللي ما انتظرت إنه تصير بطلة بكتاب، لأنها كانت مشغولة أصلا بمحاولة إبقاء الحياة واقفة داخل المخيم. رح نحكي كمان عن غسان الصحفي الناقد والسياسي، لأنه ما بنقدر نفصل الكاتب عن زمنه ولا نتجاهل المواقف اللي اختارها والطريق اللي مشي فيها، لكن بنفس الوقت ما بنقدر نختصره فقط بانتمائه السياسي وننسى أنه ترك مشروع أدبي كامل، لغة خاصة وشخصيات تجاوزت اللحظة اللي انكتبت فيها. رح نوصل للنهاية المبكرة اللي كاتب انتهت حياته وهو بعمر 36 سنة فقط، لكنه ترك وراءه كتب عاشت أكثر من عمره، وصلت لقراء ما كان يعرفهم، ولأجيال ولدت بعد رحيله بسنوات. وهون يمكن السؤال الأهم لبعض الكتاب بيضلوا معنا، ليه في كتب بتنكتب بمرحلة تاريخية معينة لكننا بنرجع نقرأها بعد 50 أو 60 سنة ونحس إنها بعدها تسألنا إحنا؟ يمكن لأنه الكاتب الحقيقي ما بيكتب فقط عن الحدث، بيكتب عن الإنسان داخل الحدث، عن خوفه، ضعفه، أمله، تناقضاته. والتاريخ ممكن يتغير، لكن الإنسان في كتير من أسئلته بضل قريب من نفسه. وحلقتنا اليوم تزامناً مع ذكرى رحيل غسان كنفاني بالثامن من تموز، مش دعوة حتى نتفق على كل إشي كتبه ولا حتى نقرأه بطريقة واحدة، هي دعوة إننا نقرب منه، نقرأ حياته جنب كتبه وكتبه جنب تاريخه، ونترك للأسئلة مكان أوسع من الإجابات الجاهزة. لأنه أحياناً حتى نفهم كاتب لازم نقرأ أكثر من كلماته، لازم نقرأ الطريق اللي وصل اللي خلاه توصل لهناك. وأحياناً لما نفهم ليه كتب شو كتب، نكشف إنه إحنا مش عم نتعرف على حياته فقط، بل عم نلاقي أسئلة من حياتنا إحنا كمان.

فيا جماعة خليكم معنا، لأنه حلقتنا اليوم رح تبدأ من قصة طفل اضطر يترك بيته وهو مفكر إنه الغياب مؤقت، لكن الأيام صارت سنين ورح نتابع كيف كبر هذا الطفل وصار كاتب حاول يرجع لهذا المكان من خلال كتابي. غسان كنفاني كاتب خرج من وطنه لكنه ضل حاضر فيه، ضل الوطن حاضر في كل ما كتب. طبعا بين سطر وسطر يمكن نلاقي جزء من حكايتنا إحنا كمان.

ورجعنا معكم مستمعاتنا ومستمعينا على هواء إذاعة الشمس، وبعدنا مستمرين سوا في بين السطور، ومعكم أنا هبة أبو حسن. قبل الأغنية تركنا غسان كان فان الطفل اضطر يخرج من المكان اللي عرف فيه أول شكل للعالم، وما كان يعرف إنه هذا الخروج رح يقسم حياته إلى ما قبل وما بعد. لكن حتى نفهم شو صار بهذا الطفل وكيف تحول بعد سنوات إلى واحد من أهم الكتاب، لازم نرجع للحكاية من بدايتها، مش من الكتاب الأول ولا من أول مقال اللي نشره، بل من مدينة عكا بتسعة نيسان سنة 1936. هناك ولد غسان داخل عائلة اللي كان فيها التعليم السياسي والكلام عن الشأن العام جزء من الحياة. أبوه فايز كنفاني كان محامي، ومع عمله انتقلت العائلة بعد فترة ليافا، وهناك عاش غسان سنوات طفولته الأولى. لما نحكي عن عكا ويافا يمكن بالنسبة لكتير منا هاي الأسماء مش بعيدة، مش أسماء موجودة فقط بكتاب تاريخ ولا مدن بدنا نتخيلها من صورة قديمة، هي أماكن ممكن نمرق فيها اليوم، نشوف بحرها، نمشي بشوارعها، ونقف قدام بيوت ما بنعرف كل القصص اللي مرقت داخلها. وهذا تحديداً اللي بيخلي الاقتراب من حياة غسان مختلف هون، لأنه إحنا ما عم نقرأ عن مكان اختفى بالكامل، المكان موجود لكن الناس اللي عرفوه بشكل معين تغيرت حياتهم وتفرقت حكاياتهم، صار المكان أكثر من ذاكرة. غسان بطفولته ما كان يعرف إنه المدن اللي عاش فيها رح تتحول بعدين لجزء أساسي من أدبه. بالنسبة له وقتها إنه كانت عكا مكان الميلاد، ويافا مكان المدرسة والبيت والطفولة. كان طفل بعيش المكان قبل ما يضطر يفكر بمعناه، لأنه غالباً وإحنا عايشين بالمكان نفكر فيها، ما بنقعد كل يوم نسأل شو بيعني لنا هالمكان، بنمشي فيه بعفوية، بنحفظ طرقه، بنتعود على أصواته، بنعتقد إنه بكرة رح يكون موجود مثل اليوم. بس بسنة 1948 انكسر هذا الشعور. كان غسان بعمر 12 لما اضطرت عائلته لمغادرة يافا قبل سقوط المدينة. راحوا بالأول على لبنان، وبعدها انتقلوا لسوريا واستقروا بدمشق. وبهديك اللحظة ما تغير العنوان فقط، تغيرت حياة عائلة كاملة، وتغيرت كمان الطريقة اللي راح يشوف فيها هذا الطفل العالم من بعدها. يعني تخيلوا طفل بعمر 12، بالعمر اللي المفروض يكون أكبر همه المدرسة، اللعب، أو إنه يكشف شوي شوي من هو، وفجأة بدل ما يكمل حياته من المكان اللي بدأ فيه بصير عليه يتعلم كلمات أكبر من عمره، خروج، لجوء، حدود، مساعدة، وحياة مؤقتة ما حدا بيعرف قدي رح تطول. وهذا مهم حتى نفهم غسان بعدين، لأنه هو ما تعرف على اللجوء كمصطلح قرأه بكتاب، عرفه كتجربة دخلت لتفاصيل حياته، عرف معنى أنه يفقد الإنسان الاستقرار اللي كان يعتبره طبيعي، وأنه يصير مضطر يبني يومه من جديد بمكان مختاره. بدمشق ما كانت الحياة سهلة، العائلة اللي كانت تعيش حياة مستقرة نسبياً لقت نفسها أمام ظروف اقتصادية مختلفة، وغسان نفسه اشتغل وهو بعده صغير، يعني اشتغل بمطبعة، وزع صحف، اشتغل فترة بمطعم، وبنفس الوقت ضل يتابع دراسته. وهون يمكن ينبه لإشي رح يبقى حاضر بشخصيته بعدين، إنه ما استنى الظروف حتى تصير مثالية عشان يبدأ. كان يدرس ويشتغل ويتنقل بين مسؤوليات أكبر من عمره، والحياة اللي عاشها بهالمرحلة قربته من الناس اللي رح يكتب عنهم بعدين، من العامل واللاجئ والإنسان اللي همه الوحيد مش السؤال الفلسفي الكبير، بل كيف يكمل يومه ويحافظ على كرامته. غسان بدأ يكتب بعمر مبكر، والكتابة عنده ما إجت من عزلة مريحة ولا من غرفة بعيدة عن الناس، إجت من الاحتكاك بالحياة، من العمل، مدرسة، اللجوء، من الأسئلة اللي كانت موجودة حوله كل يوم. ولهيك لما نقرأه بعدين بنحس إنه شخصياته مش مصنوعة فقط حتى تخدم فكرة معينة، فيها تعب حقيقي، فيها خوف من المصروف وقلق على العائلة ورغبة بالنجاة، وفيها كمان أخطاء وتردد وصمت. وهنا بنقدر نرجع على السؤال اللي بدأنا فيه، هل حياة الكاتب موجودة داخل كتبه؟
عند غسام الجواب مش إنه كل شخصية هي غسام أو إنه كل قصة كتبها صارت معه حرفيا. الأدب مش نسخة مباشرة عن السيرة، لكنه أخذ من تجربته المادة الأولى، أخذ الإحساس بالخروج وقلق الطريق وثقل المكان الغائب، وبنى منها عالم أكبر من حكايته الشخصية. يمكن عشان هيك لما نقرأ نصوصه ما بنشعر إنه عم يطلب منا نشفق على شخصياته، وغالباً بطلب إشي أصعب، بطلب منا نفهمها وبعدين نحسبها كمان، نفهم ليه خافت، ليه سكتت، ليه اتخذت قرار معين، لكن بدون منع فيها دايماً من مسؤولياتها. وهذا الوعي ما إجا من فراغ، إجا من طفل شاف كيف ممكن للتاريخ إنه يدخل فجأة لحياة الناس ويغير كل شيء، ومن شاب اكتشف بعدين إنه الإنسان حتى داخل أقصى الظروف بضل أمام اختيارات مهما كانت المساحة المتاحة إله ضيقة. من بين الصور اللي بقت مرتبطة بهالمرحلة في صورة رح تتحول عند غسان إلى أكثر من مجرد تفصيل، البرتقال. أي نعم يا جماعة، البرتقال اللي البرتقال اللي كان جزء من المكان، من الأرض، من المواسم، من الحياة اليومية، رح يظهر في كتاباته حامل معنى مختلف، لأنه الإشي العادي لما نفقده ما بضل عادي. ثمرة بسيطة ممكن تتحول لذاكرة كاملة، وريحة ممكن تفتح باب لمكان بعيد، وتفصيل صغير ممكن يحمل داخله لحظة خروج ما انتهت. وهذا رح نلاقيه في مجموعة أرض البرتقال الحزين. لكن قبل ما ندخل للكتاب خلونا نوقف عند فكرة شوي. كم شغلة بحياتنا ما بننتبه لقيمتها إلا لما نبتعد عنها؟ عن جد فكرتوا فيها؟ أنا بعتقد أنه كم تفصيلة عادي ممكن يتحول فجأة لدليل على حياة كاملة. يمكن فعلا الذاكرة ما بتحفظ الأحداث الكبيرة فقط،

أحياناً بتختار أشياء صغيرة وبتحط داخلها كل اللي ما قدرت تحمله بشكل مباشر. وغسان كنفاني بدل ما يحكي عن الوطن بكلمات كبيرة فقط عرف كيف يحطه داخل الأشياء الصغيرة، داخل برتقالي تخسر بساطتها وبتصير محملة بطريق كامل من البيت للمنفى. والبرتقال هون مش رمز غريب اختاره الكاتب من بعيد، هو إشي كان موجود بالحياة اليومية، بالأرض، بالمواسم وبالطريق، إشي ممكن الإنسان يشوفه كل يوم بدون ما يوقف عنده كتير، بس لما يبتعد عن المكان يتحول الوصول له فقط ذكرى. حتى الأشياء العادية بتتغير يا جماعة، بتصير أثقل، بتصير شاهدة على حياة كانت موجودة وعلى لحظة انتهت بدون ما يكون أصحابها مستعدين لنهايتها. وهذا بالضبط اللي منلاقيه في مجموعات أرض البرتقال الحزين. الكتاب ما بيحاول يعطينا درس بالتاريخ ولا بوقف خارج التجربة حتى يشرحها، هو بدخلنا للداخل لبيت مرتبك وطريق غير واضح وأطفال مش فاهمين ليه الكبار مستعجلين وليه الوجوه اللي كانوا يعرفوها تغيرت فجأة بالقصة اللي بتحمل اسم المجموعة. برجع غسان إلى رحلة العائلة اللي بدأت من يافا، مرت بعكا وانتهت بخروجها من عكا باتجاه لبنان، لكن بدل ما يحكي الرحلة بلغة الأرقام والبيانات بحكيها من زاوية طفل عم يراقب العالم اللي حواليه وهو يتغير قدامه. طفل بيشوف أهله وبيشوف الطريق وبيشوف البرتقال اللي كان قبل فترة قصيرة جزء طبيعي من الحياة وبعدين صار فجأة جزء من الوداع. وهون قوة الكتابة عند غسان، إنه ما بعرف إنه الخسارة الكبيرة مرات بتكون أكبر من إنه نستوعبها دفعة واحدة، عشان هيك الذاكرة بتختار إلها تفصيل صغير بتحط كل الوجع داخله وبتخليه يحمل المعنى عنا. مثل شخص بفقد إنسان عزيز بعد فترة ما بتكون أكثر شغلة بتوجعه يوم الوفاة نفسه، ممكن تكون كاسة ضلت بمكانها، جاكيت معلق على الباب، رسالة قصيرة ما انتبهت إلها وقتها، إشي بسيط جدا لكنه فجأة بيصير أكبر من حجمه لأنه صار يحمل شخص كامل. وهيك البرتقال عند غسان ما بضل فمرة، بصير دليل على أرض كانت قريبة، على حياة كانت تبدو وكأنها ثابتة على لحظة اكتشف فيها الطفل إنه الأشياء اللي منعتبرها دائمة ممكن تختفي بسرعة. بس المهم إنه أرض البرتقال مش قصة واحدة فقط، هي مجموعة قصص وكل قصة فيها بتفتح نافذة مختلفة عن التجربة. بعد سنة 1948 منلاقي أطفال، عائلات وأشخاص عم يحاولوا يفهموا شو صار معهم، كيف بدهم يكملوا بعد ما تغيرت حياتهم. وهون لازم ننتبه إنه غسان ما بيكتب شخصيات مثالية، الشخصيات عنده مش دايما قوية ومش دايما بتعرف كيف تتصرف، مرات بتخوف، مرات بتنكسر، مرات بتغضب من الشخص الغلط، ومرات ما بتقدر تعمل أي شيء غير إنها تراقب. وهذا يا جماعة اللي بيخليها إنسانية، لأنه إحنا لما نطلع الأحداث من بعيد ممكن نطلب من الناس إنها تكون شجاعة وواضحة وتعرف بالضبط شو تعمل، بس الإنسان وهو داخل اللحظة ما بيكون شايف الصورة كاملة، بيكون مرعوب مستعجل بحاول يحمي أولاده أو متمسك بفكرة إنه يمكن كل هذا مؤقت وإنه بعد يومين أو أسبوع رح يرجع كل إشي مثل ما كان. وغسان كان منتبه لهذا الوهم المؤلم، فكرة المؤقت. كثير من العائلات وقتها خرجت وهي بعدها مش مستوعبة إنه الرحلة اللي بدأت كأنها فكرة إنه هي مؤقتة رح تتحول لغياب طويل، والبيت اللي ظنوا إنه رح يضل يستناهن صار بعد فترة ذكرى، والأطفال صاروا يكبروا بمكان آخر. ومن هون كتاب غسان ما بسألنا فقط شو فقد هدول الناس، بسأل كمان شو بيصير بالإنسان لما يكتشف إنه الحياة اللي اعتبرها مؤقتة صارت هي حياته الفعلية، كيف بيبني مستقبل بمكان ضل يتطلع على إله وكأنه فقط محطة، وكيف بيقدر ينتمي ليومه إذا كان جزء منه بعد واقف عند باب بيت قديم.

اسمعوني، هذا السؤال ما بيخص اللاجئ فقط، كل واحد فينا ممكن يعيش بشكل من الأشكال داخل انتظار من أجل حياتنا حتى تتغير الظروف، حتى يرجع شخص معين، حتى ننتقل من مكان، أو حتى تنتهي مرحلة معينة. بنقول لحالنا بس يصير هذا الإشي وقتها ببدأ أعيش، وبعدين نكتشف أن السنوات نفسها مرت وإحنا بعدنا بنستنى. يمكن غسان من خلال هالقصص ما كان فقط عم بيوثق الفقد، كان يقترب من الخطر اللي بيجي بعده، إنه الإنسان بضل عالق عند اللحظة اللي فقد فيها كل إشي وما بقدر يشوف شو بقي بين إيديه. وهنا بتبدأ كتابات وتتحرك من البرتقال اللي حملت ذاكرة المكان لأشخاص ما عاد يكفيهم يتذكروا، صار لازم يتحركوا ويشتغلوا ويبحثوا عن المستقبل، يطلعوا من المخيم ويجربوا يوصلوا لمكاننا بعتقدوا أنه ممكن يعطيهم فرصة جديدة. وهذا الطريق هو اللي بياخدنا إلى رجال في الشمس.

هذا كانت أرض البرتقال الحزين، بتحكي عن لحظة الخروج وشو اللي تركته، شو اللي تركته داخل الإنسان. فرجال في الشمس بتسأل طيب شو صار بعد الخروج، وبين وين راحوا هاي الناس، وكيف حاولوا يعيشوا. الرواية بتبدأ تعرفنا على 3 رجال فلسطينيين، كل واحد منهم جاي من خلفية مختلفة، لكنهم بلتقوا عند نفس النقطة، البحث عن فرصة عمل بالكويت. أولهم أبو قيس الأكبر بينهم، رجل عنده زوجة وأطفال وبتدفع الحاجة إنه يترك حياة ضل متعلق بصورتها ويدور على عمل في الكويت. بعد منلتقي بأسعد، شاب سبق وجرب طريق التهريب ومرق بتجارب فيها خداع واستغلال، ومع ذلك بيرجع يحاول مرة ثانية لأنه ما عنده بديل واضح. وأخيرا منلتقي بمروان الأصغر بينهم، اللي اضطر يترك دراسته ويدور على شغل بعد ما ترك أبوه العائلة وتزوج مرأة ثانية، وبعد ما إنه توقف أخوه الأكبر عن إرسال المال لإلهم. بدل ما يعيش عمره الطبيعي صار مطلوب منه يشتغل يبعث المال ويحاول يسد الفراغ اللي تركه غيره. بهذا الشكل الرواية بتجمع بين 3 رجال من أعمار وتجارب مختلفة، لكنهم كلهم بيدفعوا مدفوعين بنفس الحاجة ونفس الأمل بالوصول لحياة أفضل. وهنا الرواية بتقرب منها، لأنها ما بتحكي عن أبطال رايحين يصنعوا مجد كبير، بتحكي عن ناس بدهم يشتغلوا، بدهم يأمنوا لقمة العيش، بدهم يحسوا أنه قادرين يعملوا إشي بدل ما يضلوا عالقين. وهذا بحد ذاته مهم، لأنه غسان ما بيقدم الإنسان فقط من خلال الشعارات الكبيرة، بل من خلال حاجاته اليومية، المصروف، الأولاد، الدين، الشعور بالعجز لما ما يقدر الأب يوفر لعائلته، والإحساس القاسي لما يصير المستقبل كله متعلق بفرصة عمل ببلد بعيد.

وأثناء بحث عن طريقة يعبروا فيها الحدود بلتقوا بأبو الخيزران، وأبو الخيزران هو سائق شاحني وبيقترح عليهم أنه يخبيهم داخل خزان الماء الفارق وقت عبور نقطة الحدود. بدخلوا الخزان عن نقطة التفتيش وعابل ما هو ينجز المعاملات، وبعد العبور بيطلعوا بيكملوا الطريق. والخطة لما يسمعوها أوكي تمام تبدو ممكن صعبة بس الحرارة قاسية والخزان حديد، لكنهم مقتنعين إنها مجرد دقائق، مجرد مرحلة قصيرة قبل الوصول. وهون مرة ثانية منلاقي فكرة المؤقت، تحملوا شوي اسكتوا شوي بس نعبر بس نوصل، بعدها رح تبدأ الحياة. لكن في أوقات الدقائق القليلة اللي منقنع حالنا إنها رح تمر بسرعة بتكون هي كل الفرق بين النجاة والنهاية. داخل الخزان ما في مساحة واسعة وما في هواء كافي وما في قدرة على رؤية شو عم بيصير برا. الرجال ما بملكوا الطريق ولا الوقت ولا القرار، سلموا مصيرهم لشخص واحد وصار المطلوب منهم إشي واحد، إنه يضلوا سكتين. وسكوت هون مش تفصيل صغير، سكوت هو شرط العبور، لأنه إذا دقوا ممكن ينكشفوا، إذا صرخوا ممكن تفشل الخطة. لهيك لازم يتحملوا بصمت حتى لو صارت الحرارة أقصى وحتى لو ضاق النفس أكتر. وعند نقطة الحدود الأخيرة بيطول الانتظار.

ظاهر أكثر مما توقعوا، ومن هون الخزان بصير أكبر من مكان معدني. ممكن نقرأه كحالة كاملة، ناس محبوسة داخله تعرف إنها بتتألم لكنها خايفة تعلن على ألمها، لأنه الإعلان نفسه ممكن يهدد الأمل الوحيد اللي متعلقة فيه، وهذا شعور مش بعيد عنا. كم مرة الإنسان بتحمل دخل وظيفي، علاقة أو وضع مؤذي لأنه بيقول لحاله باقي شوي؟ كم مرة بسكت مش لأنه ما عنده صوت، بل لأنه خايف إنه لو حكى يخسر الفرصة، ينكشف أو يصير وضعه أصعب؟ وكم مرة بوصل الألم لمرحلة لازم ندق فيها الجدار لكننا نبقى مقتنعين إنه التحمل هو الطريق الوحيد؟ بنهاية الرواية بنفجر السؤال اللي صار واحد من أشهر الأسئلة في الأدب العربي: لماذا لم يدق جدران الخزان؟ وسواء قرأنا السؤال كصرخة ضد الصمت أو كاتهام للظروف اللي جعلت السكوت شرط للنجاة، أو كسؤال عن مسؤولية الإنسان حتى داخل أضيق الخيارات، فهو بضل مفتوح. ويمكن هذا سبب بقائه معنا، لأنه ما في جواب واحد بنهي. كل جيل بيقرأه من مكان مختلف، وكل قارئ ممكن يشوف الخزان بطريقة مختلفة. حدا ممكن يشوفه كحدود، حدا بيشوف فيه الصمت السياسي، حدا بيشوفه كعجز، وحدا ممكن يشوف فيه حياته الشخصية والمكان اللي بقى داخله أكثر من اللازم. بس في شغلة لازم ننتبه لها، السؤال ما توجه لرجل واحد، الرجال كانوا ثلاثة والصمت كان جماعي، وهذا بخلي السؤال أكبر من لهم شخص بعينه، كأنه غسان عم يسأل شو بصير لما كل واحد يستنى التاني عشان يبدأ، لما كل شخص يفكر إنه يمكن غيره رح يدق، لما الألم يكون موجود عند الجميع لكن ما حدا يحوله لصوت. أحيانا المشكلة مش إنه الإنسان ما بعرف إنه بخطر، المشكلة إنه كل واحد بعتقد إنه بعد في وقت، وإنه يمكن غيره يتصرف، وإن السكوت لدقيقة إضافية ما رح يغير شيء. لكن الدقائق بتتجمع، وهنا ممكن نقرأ الرواية مش كدعوة للضجيج لمجرد الضجيج، بل كدعوة للوعي لمعرفة اللحظة اللي لازم فيها الإنسان يتوقف عن التحمل الصامت ويقول أنا إنه في شي غلط، في جدار لازم يندق وفي صوت لازم يطلع قبل ما يصير متأخر. لكن غسان ما ضل عن صورة الإنسان المحبوس داخل الخزان. وهنا بنوصل لرواية ما تبقى لكم، ويمكن العنوان لحاله بوقفنا، ما تبقى لكم، كأن السؤال مش عن كل اللي ضاع، مش عن البيت اللي راح، ولا عن السنوات اللي مرت، ولا عن الأشخاص اللي غابوا. السؤال صار بعد كل هذا شو بقي؟ لأنه الإنسان ممكن يقضي عمره كله وهو يعد خسائره، هذا راح، هذا انتهى، هذا ما عاد ممكن يرجع، لكن بلحظة بصير لازم يسأل سؤال مختلف: طب شو موجود إسا؟ شو بقي بين إيدي وشو ممكن أعمل فيه؟ فيما تبقى لكم نلتقي بحامد ومريم، أخ وأخت، وكل واحد منهم محاصر بطريقة مختلفة. مريم داخل علاقة وخيارات ضيقة، وحامد بشعر إنه المكان بضغط عليه وبقرر إنه يعبر الصحراء باتجاه الأردن حتى يوصل لأمه.

بأرض البرتقال الحزين كان الطفل يطلع على الخسارة ويحاول يفهمها. برجال بالشمس صار الإنسان يحاول الهرب من أثارها، لكن دخل خزان وطلب منه الطريق أنه يبقى صامت. أما فيما تبقى لكم، فالشخصية صارت تمشي نحو المواجهة وتسأل مش فقط شو فقدنا، بل شو بقى لنا حتى نتحرك. ويمكن هون عنوان الرواية يعنينا إحنا كمان، لأنه كل واحد فينا بمرحلة معينة ممكن يوصل لمكان يحس فيه إنه فقد كتير، فرصة، علاقة، سنوات، شخص أو صورة كان يحملها عن نفسه، وسهل جداً نضل نحكي عن اللي راح. لكن السؤال الأصعب، شو اللي بقي؟ مرات اللي بقي ما بيكون كتير، لكن ممكن يكون كافي حتى تبدأ منه حياة ثانية. وغسان هون ما بنتقل بين هاي الكتب، ما كان يغير الحكاية فقط، كان يطور نظرته للإنسان، من إنسان بيحمل ذاكرته لإنسان محاصر بصمته لإنسان بحاول يعرف شو بإمكانه يعمل باللي بقاله. ولهيك مهم نقرأ كتبه جنب بعضهم، لأن كل كتاب ما بيلغي اللي قبله. ما تبقى لكم ما بتقول إنه الخسارة انتهت، ولا إنه الطريق صار سهل،

لكنها بتقول إنه الإنسان مش فقط مجموع ما خسره، هو كمان ما بقي فيه بعد الخسارة والطريقة اللي رح يختار يستخدم فيها. هذا الباقي. رواية ما تبقى لكم تترك لنا سؤال لما نخسر أشياء كتير، هل منضل نعد اللي راح ولا منبدأ نسأل شو بقى بين إيدينا وشو ممكن نعمل فيه؟ وغسان كنفاني ما ترك هذا السؤال معلق بالصحراء، أخذه معه لمكان مختلف ومكان آخر، إلى المخيم، إلى مكان الحياة فيه صعبة وضيقة ومليان انتظار، ولكن لأن الناس حب داخله ما عندهم رفاهية إنهم يوقفوا حياتهم لحد ما تتغير الظروف. وهناك منلتقي بإم سعد.

مش بطلة بالطريقة التقليدية اللي ممكن نتخيل فيها الأبطال، ما عندها منصب ولا سلطة ولا بتدخل الرواية بخطاب كبير. هي امرأة بالمخيم حاملة هم البيت هم أولادها وهم الأيام اللي لازم تمشي حتى لو ما كان معها كل اللي بتحتاجه حتى تكملها. لكن من أول حضور إلها منحس إنه غسان عم ينقلنا لنوع مختلف من القوة، قوة ما بتصرخ حتى تنتبه إلها، قوة موجودة بالفعل اليومي بامرأة بتتعب لكنها بتقوم، بتخاف لكنها ما بتسمح للخوف يوقف حياتها، وبتشوف الأرض القاسية ومع ذلك بتمد إيدها وتزرع فيها. أم سعد بتيجي وهي حاملة عرق الدالية حتى تزرعه، والمشهد بسيط جدا، امرأة جاي من المخيم وحاملة معها نبتة بدها تحطها بالأرض. لكن بعد كل اللي مرق معنا بكتب غسان نعرف إنه التفاصيل الصغيرة عنده بتحمل أكتر من شكلها، ومنقدر نقرأ الفرق بين البرتقالي والدالي كفرق بين مرحلتين كاملتين. في أرض البرتقال الحزين كانت الثمرة مرتبطة بالأرض، ابتعد عنها أصحابها وصارت تحمل ذاكرة حياة، ذاكرة حياة كاملة. أما في أم سعد فإحنا مش أمام ثمرة بنرجع إلها بالذاكرة، بل أمام نبتة عم تنزرع إسا. الدالية بدها أرض، بدها صبر، وبدها حدا يصدق إنها ممكن تكبر حتى لو المكان حواليها ما بعطي أي ضمان. واللي بزرع ما بيكون متأكد إنه رح يشوف الثمر بسرعة، لكن بزرع لأنه بعرف إنه إذا ما بدأ اليوم ما رح يكون في إشي بكرة. وهذا تقريبا هو جوهر أم سعد. قوتها مش إنها ما بتتألم، قوتها إنها ما بتحول الألم لعجز. ولهيك الرواية بتقرب البطولة منها، بتطلعها من الصورة الكبيرة، وبتقول إنه البطولة ممكن إنك إنك تكمل مسؤوليتك لما ما حدا يشوف تعبك، إنك تزرع رغم إنك مش ضامن الموسم، وإنك تحافظ على إشي حي داخلك حتى لما كل اللي حواليك بدفعك لليأس. ويمكن كل واحد فينا بيعرف امرأة مثل أم سعد، امرأة ما حدا كتب عنها لكنها كانت العمود اللي البيت واقف عليه، ما كانت تحكي عن الصمود لكنها كانت تمارسه، ما كان عندها جواب لكل إشي لكنها كانت تعرف إنه بيوم لازم يبدأ، في أكل لازم يتحضر، وشخص لازم يتضل وقف جنبه، وغسان محتاج يحولها لشخصية مثالية حتى يعطينا هذا المعنى. تركها قريبي بلغتها وتعبها ووحدتها وقوتها، كأنه بقول إنه الإنسان ما لازم يكون بلا خوف حتى يكون قوي. القوة مرات هي إنك تتحرك والخوف ماشي معك. من هون نقدر نشوف كيف كملت أم سعد الطريق اللي بدأت الكتب قبلها. في رجال في الشمس كان في ناس مختبئين داخل خزان مستنين شخص آخر يوصلهم، فيما تبقى لكم صار حامد يمشي بنفسه في الصحراء. أما في أم سعد فهي أصلاً مش مستنية الطريق، هي عم تصنعه داخل المكان، هي عم تصنع داخل المكان حياة. بس بعد كل هالحركة وبعد البرتقالي والخزان والصحراء والدالية بقى سؤال قديم كل الكتب عم تدور حواليه، شو عن البيت الأول؟ البيت اللي تركه الإنسان وضل حافظ تفاصيله سنين، شو بصير لو رجع له فعلا؟ هل بفتح الباب وبلاقي حياته مستنيته مثل ما تركها، ولا بيكتشف إنه الزمن ما وقف عند لحظة خروجه؟ هون رح نحكي على سريعا عن عائد إلى حيفا. العنوان لحاله بعطينا شعور إنه إحنا أمام نهاية مرحلة، شخص كان بعيد ورجع، وكأنه العودة لازم تحمل معها راحة استعادي أو لحظة بلتقي فيها الماضي بالحاضر وبنغلق الجرح. لكن غزان من البداية تقريبا بخلينا نحس إنه العودة مش راح تكون بهالبساطة. بعد سعيد وصفية بيكونوا هاجروا سنة 1948، سعيد وصفية بتركوا حيفا

بعد حرب 1967 بيرجع سعيد وصفي وزوجته صفية لحيفا للمدينة اللي خرج منها سنة 1948 بعد حوالي 20 سنة والمدينة عايشة بالذاكرة بشوارعها وبيوتها مثل ما انطبعت آخر مرة. لكن الإنسان لما يتذكر مكان غالبا بتذكره كيف كان مش كيف صار. الذاكرة بتثبت الصورة بينما المكان بيواصل حياته. شوارع بتتغير، بيوت بسكنها ناس جدد وأشخاص ما بيعودوا نفس اللي كانوا. سعيد وصفية راجعين عحافة مش بس لبيت بل لوجع رفقهم طول هاي السنوات. ابن خلدون كان عمره حوالي 5 أشهر لما انفصلت عنه صفية وسط الفوضى والتدافع سنة 1948 واضطرت تخرج من المدينة. وطبعا ضل في معهم هذا السؤال، هل هو عايش وصار فيه مين لقاه؟ والإنسان مرات حتى يقدر يكمل حياته بسكر على بعض الأسئلة باب داخله. وهنا غسان ما بحطنا أمام صورة سهلة فيها طرف عنده حكاية وطرف ثاني بلا حياء وذاكري. مريم نفسها بتلاقي الطفل خلدون، وبالآخر نكتشف إنه خلدون عاش، لكن خلدون ما ضل خلدون، صار اسمه دوف. الإمرأة مريم اليهودية ربته وكبر عندها، كبر بلغة ثانية وداخل عائلة ثانية وذاكرة وهوية ثانية. وهنا الرواية بتترك سؤال البيت وبتدخل لسؤال أصعب، من هو الإنسان؟ هل خلدون ابن صفية وسعيد لأنه خلفوه، ولا دوف ابن مريم لأنها هي اللي ربته؟ ولهيك عائد إلى حيفا مش رواية عن العودة فقط، هي رواية عن استحالة عادة الماضي مثل ما كان. ممكن ترجع للشارع، ممكن توصل للبيت، ممكن تلمس الباب نفسه، لكن ما بتقدر ترجع 20 سنة لورا، لأنه العودة للمكان ممكنة، أما العودة بالزمن فلا. والهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من بين السطور. كنت معكم أنا هبة أبو حسان، وشكرا لكل حدا كان معنا بهاي الساعة، سمع فكر وترك للأسئلة مساحة. وتذكر دايما الكتاب مش حكاية بنقرأها وبعدين بنسكرها، مرات الكتاب باب لحياة كاتب ولتاريخ مكان ولسؤال يمكن نضل نحمله معنا حتى بعد ما تنتهي الصفحة. غسان كنفاني خرج من المكان وهو بعده طفل، لكنه ضل يرجع له من خلال كتاباته، ورحل بعمر 36 سنة، لكن كلماته لليوم بعدها مكمل الطريق. وبين سطر وسطر مستمعي الشمس يمكن يضل الإنسان حاضر حتى بعد ما يغيب، ويمكن كمان يترك فينا سؤال ما بيخلص يدفعنا نكمل الحكاية بطريقتنا ونكتب سطورنا إحنا كمان. تصبحون على كل الخير.

0: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز أنه سيكون من الجيد أن تعيد إسرائيل انتشارها في لبنان للتركيز على القضية الكبرى وهي إيران. وأضاف ترامب أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله، مشيرا إلى أنه سيفعل ذلك بطريقة مختلفة وأنه لن يقوم بهدم المباني. وأوضح ترامب أن الشرع سيكون بحسب وصفه أكثر دقة من الإسرائيليين في التعامل مع حزب الله، مضيفا أنه يعلم أن الشرع يرغب في القيام بذلك. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن المحادثات المقبلة ستنتقل إلى مستوى تقني بهدف تنفيذ الإطار الثلاثي والتوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان. وأضافت السفارة أن الأطراف توصلت إلى توافق بشأن هيكل عملي للمنطقة التجريبية على أن تستكمل صياغته ويبدأ تنفيذه خلال الأيام المقبلة. وأشارت إلى أن محادثات روما اختتمت بعد يومين من المناقشات التي وصفتها بالبناءة والإيجابية. إسرائيليا قالت مصادر إسرائيلية مطلعة أن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق بشأن أول منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن توسيع هذه المناطق مستقبلا سيعتمد على نجاح المرحلة الأولى من التنفيذ. وأضافت المصادر أن المنطقتين التجريبيتين تمثلان أول اختبار لقدرة الجيش اللبناني على فرض سيادته، موضحة أن الطرفين متفقان على مواصلة تنفيذ الاتفاق وأن نزع سلاح حزب الله يشكل هدفا أساسيا للعمل. إيرانيا أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه لا توجد في الوقت الحالي أي خطة لإجراء مفاوضات، مؤكدا أن جهودها تتركز على مواصفته بالدفاع عن البلاد. وأكدت أن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تقوم على التزامات متبادلة، مشددة على أن طهران ستمتنع عن تنفيذ التزاماتها في حال أخل الطرف الآخر ببنود الاتفاق. وقالت الوزارة أن الولايات المتحدة انتهكت بنود مذكرة التفاهم، مؤكدة أن أيدي إيران ليست مقيدة وأن مقاتليها سيردون قوة على ما وصفته بالاعتداءات. ووصفت الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد بأنها عدوانية وغير قانونية، مؤكدة أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي اعتداء. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن مقتل 35 شخصا وإصابة 300 آخرين بجروح متفاوتة منذ بدء الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد. نفت القيادة المركزية الأمريكية صحة ما وردته وسائل إعلام إيرانية بشأن قصف منشأة مدنية لتخزين القمح، مؤكدة أن هذا الادعاء غير صحيح. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية استهدفت أمس مواقع عسكرية إيرانية بهدف إضعاف قدرة طهران على مهاجمة حركة الملاحة في مضيق هرمز. قال وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل لاستهداف شبكات الشراء غير المشروعة التي تمول برامج الأسلحة وما وصفه بآلة الحرب الإيرانية. وفي السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزم جديدة في العقوبات تشمل كيانات في روسيا وإيران في إطار جهودها لمنع انتشار الأسلحة النووية ومكافحة الإرهاب.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في معظم المناطق. في القدس 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 23، طبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويفا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال رئيس البرلمان الإيراني أن بلاده تخوض حربا وجودية مع الولايات المتحدة تهدف بحسب تعبيره لإسقاط النظام وتقسيم إيران، مؤكدا أن طهران لم ترحب يوما بالحرب.

0: حرب، لكنها مستعدة للمعركة والصمود حتى الموت. وأضاف أن إيران يجب أن تستخدم أيضا أدوات الدبلوماسية والتفاوض لتحقيق مصالحها الوطنية، مشددا على أن نهجها سواء في الحرب أو المفاوضات يجب أن يستند إلى المصالح والأمن القومي وأن يكون واقعيا. وأكد رئيس البرلمان أنه إذا لم تستفد إيران من مذكرة التفاهم فلا يوجد سبب للالتزام بها على حد قوله، وأشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بحرية كاملة في العمل لمواجهة ما وصفه بالعدو، مؤكدا أن الأمن القومي الإيراني يكمن في الحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز وضمان أعلى درجات العبور الأمن للسفن التجارية. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن مقتل 35 شخصا وإصابة 300 آخرين بجروح متفاوتة منذ بدء الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد. نقل موقع أكسس عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إنه لا توجد زيارة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على جدول أعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، ويأتي ذلك بعدما أفادت تقارير إسرائيلية بأن لقاء سيعقد بين ترامب ونتنياهو يوم الاثنين المقبل في البيت الأبيض. قال الرئيس الأمريكي ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز إنه سيكون من الجيد أن تعيد إسرائيل انتشارها في لبنان للتركيز على القضية الكبرى وهي إيران. وأضاف ترامب أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله، مشيرا إلى أنه سيفعل ذلك بطريقة مختلفة وأنه لن يقوم بهدم المباني. وأوضح ترامب أن الشرع سيكون بحسب وصفه أكثر دقة من الإسرائيليين في التعامل مع حزب الله، مضيفا أنه يعلم أن الشرع يرغب في القيام بذلك. إسرائيليا، قالت مصادر إسرائيلية مطلعة إن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق بشأن أول منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن توسيع هذه المناطق مستقبلا سيعتمد على نجاح المرحلة الأولى من التنفيذ، موضحة أن الطرفين متفقان على مواصلة تنفيذ الاتفاق وأن نزع سلاح حزب الله يشكل هدفا أساسيا للعملية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو ليلة لطيفا ومنعشا في معظم المناطق. في القدس 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 23، طبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قال رئيس البرلمان الإيراني أن بلاده تخوض حرباً وجودية مع الولايات المتحدة تهدف بحسب تعبيره لإسقاط النظام وتقسيم إيران، مؤكداً أن طهران لم ترحب يوماً بالحرب لكنها مستعدة للمعركة والصمود حتى الموت. وأضاف أن إيران يجب أن تستخدم أيضاً أدوات الدبلوماسية والتفاوض لتحقيق مصالحها الوطنية، مشدداً على أن نهجها سواء في الحرب أو المفاوضات يجب أن يستند إلى المصالح والأمن القومي وأن يكون واقعياً. وأكد رئيس البرلمان أنه إذا لم تستفد إيران من مذكرة التفاهم فلا يوجد سبب للالتزام بها على حد قوله، وأشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بحرية كاملة في العمل لمواجهة ما وصفه بالعدو، مؤكدا أن الأمن القومي الإيراني يكمن في الحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز وضمان أعلى درجات العبور الأمن للسفن التجارية. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن مقتل 35 شخصاً وإصابة 300 آخرين

0: مريم بجروح متفاوتة منذ بدء الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد. نقل موقع أكسس عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إنه لا توجد زيارة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على جدول أعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، ويأتي ذلك بعدما أفادت تقارير إسرائيلية بأن لقاء سيعقد بين ترامب ونتنياهو يوم الاثنين المقبل في البيت الأبيض. قال الرئيس الأمريكي ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز إنه سيكون من الجيد أن تعيد إسرائيل انتشارها في لبنان للتركيز على القضية الكبرى وهي إيران. وأضاف ترامب أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله، مشيرا إلى أنه سيفعل ذلك بطريقة مختلفة وأنه لن يقوم بهدم المباني. وأوضح ترامب أن الشرع سيكون بحسب وصفه أكثر دقة من الإسرائيليين في التعامل مع حزب الله، مضيفا أنه يعلم أن الشرع يرغب في القيام بذلك. إسرائيلياً، قالت مصادر إسرائيلية مطلعة إن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق بشأن أول منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن توسيع هذه المناطق مستقبلاً سيعتمد على نجاح المرحلة الأولى من التنفيذ، موضحة أن الطرفين متفقان على مواصلة تنفيذ الاتفاق وأن نزع سلاح حزب الله يشكل هدفاً أساسياً للعملية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو ليلة لطيفا ومنعشا في معظم المناطق. في القدس 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 23، طبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قال رئيس البرلمان الإيراني أن بلاده تخوض حرباً وجودية مع الولايات المتحدة تهدف بحسب تعبيره لإسقاط النظام وتقسيم إيران، مؤكداً أن طهران لم ترحب يوماً بالحرب لكنها مستعدة للمعركة والصمود حتى الموت. وأضاف أن إيران يجب أن تستخدم أيضاً أدوات الدبلوماسية والتفاوض لتحقيق مصالحها الوطنية، مشدداً على أن نهجها سواء في الحرب أو المفاوضات يجب أن يستند إلى المصالح والأمن القومي وأن يكون واقعياً. وأكد رئيس البرلمان أنه إذا لم تستفد إيران من مذكرة التفاهم فلا يوجد سبب للالتزام بها على حد قوله، وأشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بحرية كاملة في العمل لمواجهة ما وصفه بالعدو، مؤكدا أن الأمن القومي الإيراني يكمن في الحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز وضمان أعلى درجات العبور الأمن للسفن التجارية. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن مقتل 35 شخصاً وإصابة 300 آخرين بجروح متفاوتة منذ بدء الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد. نقل موقع أكسس عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إنه لا توجد زيارة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على جدول أعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، ويأتي ذلك بعدما أفادت تقارير إسرائيلية بأن لقاء سيعقد بين ترامب ونتنياهو يوم الاثنين المقبل في البيت الأبيض. قال الرئيس الأمريكي ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز إنه سيكون من الجيد أن تعيد إسرائيل انتشارها في لبنان للتركيز على القضية الكبرى وهي إيران. وأضاف ترامب أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتوقف

0: والتعامل مع حزب الله، مشيرا إلى أنه سيفعل ذلك بطريقة مختلفة وأنه لن يقوم بهدم المباني. وأوضح ترامب أن الشرع سيكون بحسب وصفه أكثر دقة من الإسرائيليين في التعامل مع حزب الله، مضيفا أنه يعلم أن الشرع يرغب في القيام بذلك. إسرائيليا، قالت مصادر إسرائيلية مطلعة إن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق بشأن أول منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن توسيع هذه المناطق مستقبلا سيعتمد على نجاح المرحلة الأولى من التنفيذ، موضحة أن الطرفين متفقان على مواصلة تنفيذ الاتفاق وأن نزع سلاح حزب الله يشكل هدفا أساسيا للعملية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو ليلة لطيفا ومنعشا في معظم المناطق. في القدس 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 23، طبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قال رئيس البرلمان الإيراني أن بلاده تخوض حرباً وجودية مع الولايات المتحدة تهدف بحسب تعبيره لإسقاط النظام وتقسيم إيران، مؤكداً أن طهران لم ترحب يوماً بالحرب لكنها مستعدة للمعركة والصمود حتى الموت. وأضاف أن إيران يجب أن تستخدم أيضاً أدوات الدبلوماسية والتفاوض لتحقيق مصالحها الوطنية، مشدداً على أن نهجها سواء في الحرب أو المفاوضات يجب أن يستند إلى المصالح والأمن القومي وأن يكون واقعياً. وأكد رئيس البرلمان أنه إذا لم تستفد إيران من مذكرة التفاهم فلا يوجد سبب للالتزام بها على حد قوله، وأشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بحرية كاملة في العمل لمواجهة ما وصفه بالعدو، مؤكدا أن الأمن القومي الإيراني يكمن في الحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز وضمان أعلى درجات العبور الأمن للسفن التجارية. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن مقتل 35 شخصاً وإصابة 300 آخرين بجروح متفاوتة منذ بدء الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد. نقل موقع أكسس عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إنه لا توجد زيارة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على جدول أعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، ويأتي ذلك بعدما أفادت تقارير إسرائيلية بأن لقاء سيعقد بين ترامب ونتنياهو يوم الاثنين المقبل في البيت الأبيض. قال الرئيس الأمريكي ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز إنه سيكون من الجيد أن تعيد إسرائيل انتشارها في لبنان للتركيز على القضية الكبرى وهي إيران. وأضاف ترامب أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله، مشيرا إلى أنه سيفعل ذلك بطريقة مختلفة وأنه لن يقوم بهدم المباني. وأوضح ترامب أن الشرع سيكون بحسب وصفه أكثر دقة من الإسرائيليين في التعامل مع حزب الله، مضيفا أنه يعلم أن الشرع يرغب في القيام بذلك. إسرائيلياً، قالت مصادر إسرائيلية مطلعة إن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق بشأن أول منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن توسيع هذه المناطق مستقبلاً سيعتمد على نجاح المرحلة الأولى من التنفيذ، موضحة أن الطرفين متفقان على مواصلة تنفيذ الاتفاق وأن نزع سلاح حزب الله يشكل هدفاً أساسياً للعملية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو ليلة لطيفا ومنعشا في معظم المناطق. في القدس 21 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 23، طبرية 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 26، في النقب 21، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

سبع أرواح هو عمل جديد اللي زهير بلمس فيه الوالدي مرته وبناته التنتين اللي ربنا أعطاني يعني هدية، وإن شاء الله بتنال إعجابكم.